ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

نهاركم زين، صباح النور، مرحبا بكم، احلى صباح على موزيك فام. اليوم الجمعه 14 اوت 2026، كالعاده حلقه جديده من احلى صباح حتى لل 11 معكم لمده 5 سوايع على المباشر مع الاخبار الاكتواليتي المتابعات الفقرات المعلومات اللي تهمكم، وكالعاده الربح زيد حاضر معنا في احلى صباح في خربش تربح صباح تربح والو كوندكتور معكم اكيب كامله في احلى صباح. في الاخراج رفيق السعداني، في الميكرو ليندا رحالي، معنا غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، بوترعة نصر الدين في الإخراج الرقمي، ومكرم في الستاندار وفي استقبال تليفوناتكم. نهارنا نبدأه شوي آخر مع التوقعات الجوية وأهم المعطيات في علاقة بحالة الطقس، درجات الحرارة وغيره، خاصة على نهاية الأسبوع باش نستبرمج تبحيرة، تبرمج مع العائلة مع الأصحاب مع الصغيرات، دونك نعطيكم كيف كيف حالة البحر الشتوت والريح. شوي آخر زادة دقيقة حظ مع فاطمة، شان النهار عندكم فيه برشا برشا زهر.

صباح النور، نهاركم زين من جديد. مرسي اللي اخترتوا موزايك فام تسمعوا في أحلى صباح معكم من 6 حتى للأحداش. والتوقعات الجوية لليوم الجمعة 4 شؤوت 2026 تقول أنه مقارنة بالبارح نسجلوا انخفاض طفيف في درجة الحرارة. بالنسبة للطقس يكون عموما قليل السحب في أغلبية الجهات مع ظهور خلال العادية بعد الظهر، خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة أحيانا ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ولكن تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. ذيك علاش في السواحل الشرقية بعد الظهر باش يكون أكيد البحر مضطرب، سينوم قليل اضطراب في بقية السواحل. هذه عموما أهم التوقعات. نمدوكم شوي خير بآخر تحيين مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 7:27. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: يبدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم اسعد الايام. مرحبا به برشك واحد يبدا نهاره بالربح في احلى سباح. عندنا خربش تربح، صبح تربح، الو كونديكتور، كلهم دي روبريك فيهم الجو والربح معاكم. هكا نديرو نهارنا برشا موجات ايجابيه، ان شاء الله نهار فيه الربح وفيه برشا زهر. تابعوا مع بعضنا فاطمه في دقيقه حظ، ان شاء الله نهار فيه برشا حظ. مرحبا بكم في احلى سباح، هذه دقيقه حظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف متوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم. إيش مازال على النص الثاني من أوت، يقولوا إلي الحظ يبدأ يفتح أبواب جديدة لبعض الأبراج، فما مفاجآت، فما فرص، فما بدايات جديدة، هذا الكل قبل نهاية الشهر. أول أخبارنا للحمل، الأيامات الجاية فيها أخبار يفرح، فما فرصة باش تثبت روحك، راهو الحظ معاك إذا أنت ما تسرعش. الثور رزق وإلا مبلغ مالي نجم يجيك من جهة ما كنتش توقعها، خليك واقعي في قراراتك. الجوزاء تعرف الجديد ينجم يكون عنده تأثير كبير في حياتك. والسرطان ترتاح من ضغط الفترة اللي فاتت، تبدأ تزيد تشوف نتيجة، نحكيه على نتائج تعبك خطوة بخطوة. الأسد مازال موسمك حاضر، والأيامات الجاية تعطيك ثقة أكثر، فما فرصة باش تحقق هدف مهم، وإلا زيدا تسمع أخبار كنت تتمنيه. العذراء هو موسم عيد ميلادكم على الأبواب، طاقة تبدأ تميل لصالحك، حضر روحك البداية جديدة، رأوا فيها نجاح وفيها زاد الحظ. الميزان عندك مفاجأة سارة في الحب وإلا في الصداقات، الشخص نجم يرجع يتواصل معك بعد غياب. والعقرب راهو تعبك باش يلقى تقدير، فما فرصة مهنية وإلا شخصية تنجم تبدل مسارك للأفضل. القوس هو حركة على سفر على تجربة جديدة، تعطيك نفس جديد وتفتح لك زاد أبواب ما كنتش متوقعها. الجدي راهي الفترة هذه مناسبة باش تحصد نتائج مجهودك، خليك ثابت ورد بالك لا تستسلم. والدلو عنده فكرة وإلا مشروع جديد ينجم يلقى الدعم، راهو الحظ يخدم معاك أكثر في الأيامات الجاية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو آخر أيامات أوت يجيب معاك هنا الطاقة الإيجابية، ممكن تسمع أخبار يفرح ولا زادة تحقق أمنياتك.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: باش تربح كل يوم كارت دو ريشارج من اهدي موزايك اف ام للي يكون اسرع للمستمعين الاوفياء اللي يفيقوا معنا بكري ويشاركوا معنا في خير باش تربح. البرانسيب ساهل برشا، كي العاده دخلوا الكود دو ريشارج نتاع لوبيراتور نتاعكم ونعطيكم رقم الكارت واللي يكون اسرع مبروك عليه الكارت نتاع اليوم. رقم اليوم يقول البدايه مع 0، من بعد نلقاو 4 2 2 5 8 4 7 3 8 3 9 9 4 وآخر رقم هو 2. مبروك للي شارج الكارت متاع اليوم في خربش تربح، وربح مازال متواصل معنا في أحلى سباحة.
1: خربش تربح، خربش تربح.

200 دينار من هدية توتال انرجي معنا الصبح تربح وطلبونا على 71 113,000 بعد اخبار السبعة فما للربح لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من هدية جديدة وبخريف بيان سور الربح معنا برشا متابعات اخبار واكتواليتي نهاركم زين ومرحبا بكم في احلى صباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وحسب بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء فإنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف هذا العام 12 من ربيع الأول 1448 هجري يوم الثلاثاء 25 أوت 2026. سوق السيارات في تونس تشهد تحولا سريعا خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وجويليا 2026، حيث استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزئيا أو كليا على أكثر من 12% من إجمالي عمليات التسجيل مقارنة ب 5% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد تراجع إنتاج البيض خلال الفترة الأخيرة بنسبة 7%، واصفا الارتفاع الذي شهده سعر البيضة الواحدة إلى نحو 326 مليما بغير المقبول. وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء يحذر مما اعتبرها مغالطات يتم تداولها بشأن الأسعار، موضحا أن برنامج الإنتاج الممتد من جويليا إلى نهاية سبتمبر يقدر بنحو 16 ألف طن شهريا. أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنون من القبض على عناصر عصابة إجرامية تخصصت في ارتكاب جرائم السلب باستعمال الحيلة والترصد بمحيط عدد من مستشفيات العاصمة. ويأتي ذلك بعد تتالي الشكايات الواردة على المنطقة الأمنية من قبل ضحايا الجرائم والذين كان أغلبهم من الإطارات الطبية والشبه الطبية، إضافة إلى عائلات المرضى والمترددين على المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة. وأوضحت التحريات الأولى أن أفراد العصابة تعمدوا استغلال حالة الانشغال والاستعجال التي يكون عليها المرضى ومرافقيهم، فضلا عن تحركات الإطار الطبي لترصدهم وسلبهم هواتفهم الجوالة ومتعلقاتهم الشخصية تحت تهديد أسلحة بيضاء أو باستعمال النشل والحيلة. عالميا، وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على السفن والموانئ مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع ليندا وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: تاخذوا فكرة على أحوال الطقس. اليوم جمعة، جمعة 14 أوت 2026، دونك نهاية الأسبوع. لي بريفيزيون بالنسبة للجمعة وسبت وحد اللي هي تكون أكثر يميت فيها ديستيناسيون بحر وعمان وشط، دونك حالة شطوتنا بحوراتنا وسواحلنا، الريح ودرجة الحرارة هذا كل شوي خير. من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد فاصل صغير نرجع.
1: انت سباحك أحلى سباح، أحلى سباح.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: صباحكم زين. 7:25 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بمستمعينا الكل. نهاية الأسبوع دونك جمعة وسبت ولحد نعرفوا لي أكثر ديستيناسيون تكون قشطو تسويح البحورات زعما شنو أحوال الطقس اليوم درجات الحرارة سواحلنا وشتوتنا كل التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيدة بن صالح الأكثر معطيات جوية. نهارك زين سعيدة مرحبا بك.
1: بهنور ليندا تحية ليك فريق العمل معك وكل مستمعين ذات مزايك.
0: عايشك سعيدة مشكورة. دونك نبدأ بنهار اليوم. اليوم الجمعة أهم التوقعات شنو تقول؟
1: أي بالنسبة للتوقعاتنا منذ يوم أمس يعني كما توقعنا كانت شكل خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط كانت تفاعليتها أكثر يعني تفرعت أكثر المناطق الشرقية وشملت جهة صفاق. سجلنا 12 مليمتر في منزل شاكر, سجلنا 4 مليمتر في بير علي بن خليفة, كذلك في سيدي بوزيد كانت ثم أمطار سجلنا 2 مليمتر في جلمة, 1 مليمتر في المكناسي. كمية مش كبيرة ولكن خلايا رعدية هذه تشكلت ومازالت اليوم يعني أيضا توقعاتنا بتكون هذه الخلايا في المناطق الغربية تبدأ بال المناطق الغربية للشمال والوسط وتتفرع عن بعض للبعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاق تبدا اليوم معنية بالأمطار تكون محليا غزيرة مع تساقط محلي للبرد زادة اليوم الإمكانية واردة. ريح من القطاع الشمالي ضعيفة إلى معتدلة في الشمال ومن القطاع الشرقي في الوسط والجنوب تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحار اليوم قليل الاستيراب على السواحل متاعنا الكل. الحرارة بشهد انخفاض طفيف اليوم تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات وتوصل 41 درجة بجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. البارح سجلنا 36 درجة في تونس العاصمة اليوم تقريبا نفس المعدلات بين 35 و36 درجة. بالنسبة اليوم الغد السبت الإمكانية يعني موجودة أيضا لتكون هذه السحب الرعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل يعني تتفرع للمناطق الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة خاصة في مرتفعات الغربية مع تساقط محلي البرد. نجم تشمل أيضا تونس الكبرى غدوة هذه الأمطار. ريح غدوة من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يتواصل قليل الاستيراب على سواحلنا الكل. الحرارة في نفس معدلاتها اليوم غدوة عفوا كما اليوم يعني نفس المعدلات بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة في بقية الجهات وتنجم توصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا.
0: نهار لحد
1: بالنسبة لحد والاثنين زيادة الوضع الجوي مازال ملائم لظهور هذه الخلايا الرعدية كيف بعد الظهر يعني وتشمل ديما تبدأ في المناطق الغربية للشمال والوسط وبتتفرع لبعض الجهات الشرقية. الحرارة بشكل ارتفاع طفيف يوم الأحد ونهار الثلاثين تقعد في نفس المعدلات.
0: عموما كي نقولوا الويكاند جمعة وسبت وحد السواحل والبحورات متاعنا في المجمل معناها البحر يكون يعوم.
1: صحيح البحر قليل الاستيراب اليوم وغدوة على السواحل متاعنا الكل. السباحة يعني ممكن مع التزام الحذر ديما. نهار لحد بتدخل ريح يتقوى شوية ولي يصير البحر متموج في شوية موجة إن شاء الله. نهار لحد نهار الاثنين يولي قليل الاستيراب فتدريجيا متموج.
0: يعطيك صحة شكرا لك سعيدة بن صالح مشكورة على التدخل معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك عموما درجة الحرارة باش تكون في استقرار اليوم غدوة ونهار لحد ما فماش دي بيك متاع سخانة ما فماش تراجع كبير في درجة الحرارة باش نقعدوا مستقرين. السواحل والبحورات وشتو تتعوم ديما هذيك ملازمة الحذر لازم أباغ السحب الموجودة ساعات والخلايا الرعدية اللي كنتوا تسمعوا في التفاصيل متاعها اللي حاب يعاود يسمع ميتيو كاملة ديسبونيبل على الباج فيسبوك متاعنا. إن شاء الله نهاركم زين متعدي وان تخي بون ويكاند. ميتيو
2: ميتيو شبيك لبيك كتالوج عزيزة بين يديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: 27 دقيقة في حلا الصباح باش نخرجوا فصل صغير وبعد نرجعوا مع صباح تربح ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار للربح معنا اللي حاب يشارك 71 113 113 000. لا عودة
1: انت سباحك احلى سباح ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بنيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel se team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Mortal et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
3: تدلل شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل جيان، ايام دللنا
1: ابدا سباحك.

0: خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
1: صباح تربح

0: في الرقم اللي عليه نستقبلوا التليفونات والفتراج يخرج اليوم خالد القاضي من صفاقس 50 سنة يشارك معنا وإن شاء الله باش يربح في صباح تربح. صباح النور خالد, شحويلك؟
1: صباح النور سيدنا,
0: نهارك زين, شحويل صفاقس يا خالد؟
1: الحمد لله, حيجك تحية ليك ولكل فريق برنامج.
0: إيه عايشك يا سيدي, إن شاء الله ديما في فورما وإن شاء الله تربح معنا اليوم. سؤال مش صعيب, معلومة حكيت عليها في أحلى صباح في حلقة البارح, حاضر للسؤال يا خالد؟ السؤال البارح كنت حكيت على جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا وفريق تونسي اللي تحصلوا على 45 ميدالية بين برونزية فضية وذهبية, وهذه في مجال الروبوتيك, وخذوا المرتبة الأولى وكأس زيدة في مجال برمجة الروبوتات, كانوا هما الأول على خاطر خذوا أكثر عدد من الميداليات الذهبية, تبارك الله عليهم. دونك لي جون هذوما اللي شاركوا وربحوا, خذيت البارح المؤطر معايا بالتليفون في أنا بلاد كانت هالمسابقة العالمية هذية, بلاد اللي هي ياسر متقدمة في مجال الروبوتيك. يا خالد هاكا باش نعاونك شوي.
1: اي
0: باش نعاونك هنا شوية في الإجابة, في القارة الآسيوية البلاد هذي في آسيا.
1: اليابان؟
0: لا, بلاد متقدمة جدا في الروبوتيك في آسيا, فيها برشا عدد سكان في العالم, من اكثر البلدان اللي فيها عدد سكان. لا عدد كوريا فيش, بعد الهند, بعد الهند شكون اكثر بلاد فيها سكان في العالم؟ اي خالد, عاد ذي بلاد في اسيا فيها عدد كبير من السكان تبدا بحرف الصاد. الصين. شو قولك لي جيبة يا خالد؟ مبروك عليك يا خالد. لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار, احنا اللي كانوا محصول سيلز ويربحة ما فيها حتى كلام. دونك مبروك عليك يا خالد من صفاقس, ربحت معنا لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار, وكل عادة جديدة دلالة الربح والكادوات, وتفرح بيكم على صوص جديدة تذوقوا البنة اللي تويتيكم وتمشي معكم انتوما اللي تختاروا. فما صوص تونيزيان موزوزة, فما صوص تختار اللي فيها برشة فريشور, فما صوص بواغ اللي تهزكم الجو والميت والكامبينج وجو هذك الكل. ده كيف كيف نجمو تكتشفوا بقية الجام على الريزو سوسيو متاع جديدة, كيما لصوص الجيريان, صوص فين زرب اي, وفما صوص الاي, هذي كل تلقاه على الريزو سوسيو متاع جديدة, على خاطر كي تدخلوا نجمو زيدة تدخلوا في قرعة وتكونوا مربحين, تربحوا 200 دينار مع جديدة. كل واحد يختار الموندو اللي واتي. اوكي مع عودتكم جديدة بنا على بنا, مبروك مرة أخرى لسي خالد, وانتم ما كنت حابوا تشاركوا معنا كل عادة لقيت هذه ديما تصبح تربح
2: صبح تربح
3: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك لي اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي واتيك جديدة بنا على بنا.

ربح مازال مازال متواصل معاكم شويه خير في الو كونديكتور باي توتال انرجي 200 دينار ربح زاد كيف كيف. احنا نمشي وين انتم موجودين؟ سواق المستعمل الطريق ويجي زميلنا صلاح الدين ساكوحي يسالكم سؤال في علاقه بالسلامه المروريه. ان شاء الله كلكم تمشي وتجي وتاخذوا لاباس في اي ديستيناسيون ماشيين لها. اللي يجاوب صحيح يربح بيان سور مع توتال انرجي في الو كونديكتور بعد شويه. ما تنساوش 8 موعد الاخبار سبور اكسبريس واحنا للحداش معاكم مع متابعات اكتواليتي واخبار وبرشا دي روبريك في احلى صباح.

0: سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدوات للربح. ملا أعمل طلب في ثنيتك وحفل صيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور.
2: شلا نهاية أسبوع موافقة للناس الكل. بون ويكاند نعرفوا المليح نهاية الأسبوع الناس الكل. ديريكسيون لي زوتوروت لي بياج البحورات الشطوط والسويحل نتاعنا المزيانه. دونك نحبوا الناس الكل ترد بالها وطريق سلامه للجميع. كل يوم لبقيت هذا سؤال في السلامه المروريه ربحكم 200 دينار من دي توتال انرجي في الو كوندكتور. زعما صلاح اليوم وين مشي زميلنا صلاح الدين سكوحي مع سائق من سويق ومستعملي الطريق، ان شاء الله يكون الربح معاه اليوم. مرحبا بك صلاح، نهارك زين.
3: مع الكل ونهارك زين ليندا، وتحيه ليك وللناس الكل اللي تسمع فينا واللي قصد ربي الخدمه. وان شاء الله نهايه اسبوع تكون جميله للناس الكل. احنا تاهم من سنتر فيل وكالعاده نربحوا معنا كل مره واحد من لي كوندكتور اللي موجودين في الكيس. واليوم فرحان برشا باش يكون معنا سي رشدي بن ابراهيم. صباح الفل يا بيه.
4: واخير صحوا لكم لباس.
3: الحمد لله صحتك بخير.
4: نحمد ربي ونشكره.
3: مزيك احلى مزيك يخليك يا رشدي يا بيه. رشدي هو السائق لشحنه صغيره هذيك خدمة. دونك نحكيو تعاملك مع الكيس رشدي الحقيقة معناها انت توا قبيلة كنا نحكيو يا ليندا قالي 30 سنة تبارك الله توا بيرمي والكل يخدم معناها هذيك خدمته بتبيع السيقة هي الخدمة نتاعو. أيه. قديش نسبة وسع البير نتاعك في الكيس يا رشدي؟ 30 سنة وليت انا فهمتني ولا العبيد اللي تمشي في الكيس انا نحسب روحي انا العاقل وهم كلهم من
4: مش عاقلين مش عاقلين
3: مش عاقلين مش عاقلين الساعة البيت كيس الساعة البيت فات اللي كيف كل يوم مش تعمل عاركتين 36 سنة عندوك
2: بيه
3: اللوجيك متاعه بيه. كل لازم توسع بالها. اليوم الحمد لله السؤال ما عندوش عليها بوسع على البال. اليوم سؤالنا 200 دينار تنجم تربحه معنا سي رشدي كان جاوبنا على السؤال. حاضر ولا
4: حاضر؟ حاضر
3: حاضرين. بيه السؤال يقول مش اي كيس تحكيه على الاوتوروت تمشي في الاتجاه العكسي وقت اللي تمشي وتسوق في الاتجاه العكسي بالكهرباء نتاعك شنو يعتبر هذا يا رشد؟
4: هذا يعتبر جنحه. جنحه يعاقب عليه القانون. نظن يعاقب عليه القانون برشا فلوس حكيت 400-500 ألف هذا كيف هكا ونظن هذا حبس هكا في بالي والله اعلم.
3: جنحه
4: جنحه لا جنحه
3: والإجابة صحيحة. دينا من عند رجي مبروك عليك ال 200 دينار يا رجي يا بيك.
4: أرسوه مزيك أعطيكم مصاح
2: مبروك
4: عايشك ونسان هاركم زي بارك بيك عايشك يا مدام
2: عايشك يا رجي. محليها الموجود إيجابية ظهر زي صباح رجي من الناس اللي فيه قوة دبل ما
3: والله بالتبسيمة وقاعدة روح حذر دي روح وظهر يخدم شوية ياخد سهلا نبي معه أو ماشي تاوي يخدم على روحه
2: إن شاء الله ربي عينه
3: عنده كمان ربي عينك يا رجل نختي بكو يا عايزي كبير سنة مبروك هذا الربح بالنسبة لليوم في ألو كوندكتور في العرضة وكيمة كل يوم في أحلى السباحة الربح موجود 200 دينار موجودة انت مالي كان حذر معلوماتك وبون كان بالنسبة كل
2: إن شاء الله يعطيك الصحة سلاح بون ويكاند اللي كنتي وللناس الكل كديري ألو كوندكتور مع توتال إنرجي كل يوم لقيت هذا 200 دينار الربح وسؤال في السلامة المرورية وطريق السلامة للجميع.
0: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدوات للربح. ملا أعمل طلب في ثنيتك وحفل صيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.

0: نخرجوا فاصل صغير على موزايك اف ام توا 7:46 دقيقة وراجعين معكم واصلين للحداش وآخر موعد أخبار الثمانية شوية آخر زادة سبور إكسبريس والأخبار الرياضية. أقعدوا معنا في أحلى صباح.
1: إبدأ صباحك بأحلى صباح.
2: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميس في وحده من لي زاجونس هذوما لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست You can't resist.
5: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خطر مع تونيزي بوكينج.

0: بالضبط 7:56 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم الناس اللي توا التحقوا بنا على موزايك فام. أحلى صباح متواصل معكم للحداش. خليكم مع موعد أخبار الثمانية على موزايك فام مع زميلتنا غفران العكرمي, ومن بعد نرجعوا مع سبور إكسبريس وآخر الأخبار الرياضية من قسم الرياضة. ساعتنا الجاية استنوا فيها لو بوان دو جور مع إياد دهماني, عاود على موضوع يخص الأكتواليتي, لو بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد جويني. أكيد نهاية الأسبوع دونك شاعتينا فكرة على الفان دو لاسمين والويكاند كيفاش تكون حالة كايزاتنا طرقاتنا لي زوتوغوت لي بياج وزادة كيف اليوم الصباح. استنوا شوية خير دقيقة حاض مع فاطمة صندوق عجب برشا أكتواليتي وأخبار نحكيو فيها من وني حتى للحداش في أحلى صباح. رجعينا
1: ابدا صباحك بأحلى صباح. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح, إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات, أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل, ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش, وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح, على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك, وغرامك يتسقلو يولي خدمتك, وموهبتك تصنع مستقبلك, وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79, مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
3: في مونوبري جونا بروموات, وحتى ال 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو, وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.

0: فاتال لا بوتي ريفيلي
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
2: سيف السني شعر في هنا
3: ماش قولوا في أقوى

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. أسعار العقارات المبنية في تونس تسجل ارتفاعا بنسبة 5.6% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 حسب أحدث مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 5.7% والمنازل بنسبة 5.6% فيما سجل إقليم الساحل أعلى زيادة سنوية ب 6.9% مقابل 2.9% في تونس الكبرى. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الشركات كراء السيارات لحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا في تصريح للزميل لحبيب وذان أن هذه الظاهرة تستهدف بالأساس الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، وذلك عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص طبيعيين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حسابها البنكي.
1: الظاهرة هذه تفشت في السنوات الأخيرة للأسف، لأنه انتشرت ظاهرة القطاع الموازي بشكل كبير وكبير جدا. ناس معناها عندها سيارات خاصة تكري فيها بأسعار أقل من السوق المحلية، وبالتالي اللي ساير الناس هذه تعمل ديفو بروفيل على الفيسبوك وعلى التيك توك وتعمل أفيش وتعمل ببليسيتي وتحط سعر معين. أذا نجي عندي بفترة الذروة هذه تحط سيارة بسبعين ألف، تبيع مش تتهاطل عليك الناس كليك ومش تكلمك ومش تصلوا بيك وتقول رأوا النظر لعدم توفر السيارات الرجاء معنا الحجز حالا، فمني يقوموا مباشرة بخصم مواطنين بالخارج، يقوموا بتحويل الماندات، والماندات هذه كيف جوا يسحبوها الناس المتحايلين هذوما، وفي الاخر كيف تونس ما يلقوا حتى واحد، ما يلقوا حتى سيارة والتليفون هذا كيف تسكر. والظاهرة هذه تفشيت وإحنا لها بالمرصاد كما يقولوا فيها الجهات القضائية والجهات الأمنية، وإخذ الموضوع هذا مأخذ جد نظرا للتشكيات والشكاوى اللي تقدمت في الغرض معناها للنيابة العمومية. في الآونة الأخيرة الجهات الأمنية قامت حتى بكمين وفما ناس اللي توقفت.
0: ورئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الشركات كراء السيارات لحبيب معاوية يؤكد أن حجم الأسطول الذي تديره شبكات التأجير الموازية يتجاوز أسطول القطاع المهيكل، إذ يتوفر القطاع الموازي على 62 ألف سيارة معدة للكراء خارج الأطر القانونية، فيما يتوفر القطاع المهيكل الذي تنشط فيه 712 شركة كراء سيارات على 34 ألف سيارة.
1: احنا حاليا في القطاع الموازي نحكيه على 34 ألف سيارة معدل الكراء، نحكيه على 712 شركة ناشطة في القطاع، ولكن للأسف نحكيه على 62 ألف سيارة معدل الكراء خارج الأطر القانونية. سيارات هضمنية الكلونديستان البلاك نوار نسموه احنا، هضمنية الدخلاء على القطاع اللي قاعدين للأسف يهتكوا ويهمشوا في القطاع المنظم. تعرف سيارة معدل الكراء عليها معناها شركة إيجار مالي، عليها تأمين، عليها تاكس، وعليها أداءات، وعليها صناديق اجتماعية. للأسف في القطاع الموازي مواطن عادي نجم يكري سيارة متاعه معناه يحطها المعروضة للبيع، وللأسف نعرفوا ناس اللي عندها عشرات السيارات وأكثر من عشرات السيارات هذه اللي تخدم بها في النوار، رجع هذا القطاع ينشط بشكل كبير وقاعد هذايا يضر في القطاع المهيكل والقطاع المنظم اللي للأسف نقولها اضفر بعض الشركات من في كراء السيارات انهم يقتنيوا زاد السيارات في البلاك نوار. تعرف السيارة عندنا احنا 82 دينار الشارج فيكس نتاعها، يجي هو يكرهها ب 70 دينار و 60 دينار معناها اقل من سعر التكلفة نتاعها، وبتبيعها مش ينافس كل مواطن ولا المستهلك بصفة عامة ولا الحريف، ماذا به يلقى سيارة أقل تكلفة وأقل تسعيرة.
0: تسليط خطية مالية أمس الخميس بقيمة 150 ألف دينار على سفينة لنقل البترول مع تحميلها مصاريف إزالة التلوث وإلزامها بتنظيف ما علق بسفينة رابضة بجانبها، وذلك إثر التفطن إلى تسرب مادة على سطح المياه برصيف شركة التونسية لصناعة التكرير ببنزرت، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمراسلنا مراد الدلاجي. وأوضح المصدر أن أعوان الميناء والبحرية التجارية تدخلوا إثر معاينة التسرب وتمكنوا من حصر المادة المتسربة وتطويقها قبل رفع عينة منها لإخضاعها للتحليل وتحديد طبيعتها. وأظهرت نتائج التحليل الأولية أن المادة المتسربة تتمثل في غبار مدخن تابع للسفينة كان قد تسرب إلى سطح المياه. في أخبار العالم، وزارة الاقتصاد الفرنسية تعلن في بيان سرقة معلومات حساسة بعد هجوم سبراني على دائرة الضرائب الفرنسية. وفي فيفري الماضي قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان إن قراصنة تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية للحسابات المصرفية والاطلاع على معلومات تخص 1.2 مليون حساب. وأوضح البيان أن القراصنة استخدموا بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى أجزاء من ملف يحتوي على كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. الفيديو مع الترجي الرياضي التونسي، ورسميا تم رفع عقوبة الإيقاف عن نشاط المسلطة على يوسف البليلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبناء على رفع العقوبة تم تفعيل العقد اللي سبق أمضاه اللاعب مع الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي أصبح البليلي حسب ما أعلن عليه الترجي الرياضي التونسي مؤهل للمشاركة مع الفريق بعد رفع العقوبة المسلطة عليه. وكما قلنا، الترجي أعلن على رفع العقوبة المسلطة على البليلي من قبل الفيفا على تفعيل العقد اللي أمضاه مع الترجي، وبالتالي البليلي مؤهل للمشاركة مع الترجي. نواصل مع الترجي اللي أتم البارح إجراء تعاقده مع الجناح المغربي عماد فرج بعقد لمدة 3 سنوات. عماد فرج 27 عام وكان في نفتشي باكو في أذربيجان. البارح زاد تم بصفة رسمية اتمام اجراءات اتفاقية انتقال لوكاس ريبيرو من نادي الاتحاد الليبي للترجي الرياضي التونسي. كما حكينا، كان نائب الرئيس في الترجي شكري الوعر تحول لليبيا، والبارح تم امضاء اتفاقية الانتقال بصفة رسمية، انتقال لوكاس ريبيرو للترجي وانتقال جاك ديارا للاتحاد الليبي. والاتفاقية تنص على انه ريبيرو هو اللي يدفع 1.5 مليون دولار يرجع الفلوس هذية للفريق الليبي. النادي الافريقي برمج

0: كانت على قائمة منتخب أقل من 21 عام اللي بيشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. القائمة فيها زوز حراس مرمى معتز الحنزولي وريان بسبيس، في الدفاع محمد أمين علالة، علي الدين دربيلي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي وريان جبالي، في وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنين ومحمد صادق محمود وهيثم ضول، هجوم أمن الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين شعباني وزين الدين كادا. نذكر برنامج مباريات المنتخب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط: نهار 22 أوت ضد مقدونيا، نهار 24 أوت ضد المغرب، ونهار 26 أوت ضد المنتخب التركي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل الفريق، أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميز في واحده من ليزاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوق الويكند هذا، كعبه الاناناس ب 6580 في 9200.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist you can't resist.
5: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى ل 6 سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
0: ابدا سباحك

تستعمل جيميل باش تجمع فيه أكثر من أدريس ميل، الخبر هذا يهمك. جوجل أعلنت على تغيير مهم ابتداء من جانفي 2027. الشركة باش توقف خدمة قديمة اسمها ميل فيتشر، اللي كانت تسمح للمستخدمين بجلب الإيميل من حسابات أخرى مباشرة داخل جيميل. يعني مثلا تنجم تلم إيميل متاع أوتلوك، ياهو، أو حتى أدريس بروفيسيونيل في نفس الابليكاسيون جيميل. لكن الفونكسيوناليتي هذه باش تختفي. جوجل شجع المستخدمين على استعمال حلول أخرى كيما لو ترانسفير أوتوماتيك دي إيميل أو إدارة الحسابات بطريقة مختلفة. القرار هذا يبين توجه واضح عند شركات التكنولوجيا، تبسيط الخدمات، حذف الميزات القديمة والتركيز أكثر على ليكو سيستم جوجل. إذا كنت تعتمد على جيميل لإدارة عدة حسابات، لحسن أنه تبدأ تراجع تي بارامتر قبل التغيير النهائي، على خاطر في عالم التكنولوجيا حتى الخدمات اللي نستعملوها كل يوم نجم تتغير مع الوقت. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي مالا خذ لوفر ب 29 دينار و600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
1: بوانغوت لقيت هذاك العادة على مزيكا فيم وفي أحلى صباح توا 8:25 دقيقة avec notre consultant مراد الجويني. فكرة على طرقاتنا وكي سيدنا مراد نهارك زين، مرحبا بيك.
2: صباح الخيرات ليندا توتليكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على مزيكا فيم.
1: يعيشك مراد، كما حكينا ذولي الويكاند اللي فات نهاية الأسبوع ذولي الحركية تختلف والاتجاهات تختلف في الويكاند.
2: أبصري ما اللي أنت نعرفه للحركية في نهاية الأسبوع تشهد يمكن كثافة في عديد الطرقات، خصوصا منها الطرقات الشاطئية، الطرقات اللي بطبيعة الحال تشهد كثافة في الجولان. طبعا على مستوى وسط العاصمة تولحظوا حركية ما زالت محتشمة شوية، خصوصا على مستوى شارع طيب البهيري وإحنا ماشيين إلى شارع ولاد حفوظ، ثم وصولا إلى ساحة باب سعدون نفس الشيء على مستوى شارع الحرية وين تقوى الحركة عادية جدا، قدموا شوية القدام على مستوى ساحة تحبيب سامر ثم بورت فرانس على مستوى شارع الجزيرة نفس الشيء على مستوى شارع جمال عبد الناصر وإذا نلقاو الحركة توا عادية. نعرفوا قبل ما نوصفوا إلى شارع جمال عبد الناصر على اليسار على مستوى شارع حبيب بورقيبة وإذا نلقاو كذلك الحركة عادية جدا، نقدموا شوية القدام على مستوى الطريق السريع تونس حلق الوادي كذلك نلقاو الحركة فيها عادية، ولكن نتوقفوا من حين إلى آخر بتتكثف فيها الحركة في المحور هذا وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة. الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى النحلي لاحظوا حركية فيها كثافة وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشبابي وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة. شنو على مستوى شارع محمد الخامس نلقاو الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع الليبرا شارع خالد بن باشا، شنو على مستوى هذا كذلك شارع المملكة العربية السعودية وشارع الكويت توبة الحركة فيها معدية بستان الحيدر وإحنا داخلين إلى ساحة باردو نفس الشيء على مستوى شارع دحبيب وكفة كثيف على مستوى باردو كذلك نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، التقيد بقوانين المرور، التقيد بسرعة المعتدلة، نزيد نذكر كذلك على مستوى السرعه على مستوى الطرقات السيارة رانا ما يلزمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه داير ولحظه تضمن عاودوا فيهم كل يوم حتى معناها يترسخ في الذهن نتاع السائق اللي راهو 120 ولا 130 راهي ما عندها وين فصلي في هذه الحاجه. على مستوى الطرقات الوطنيه ما فوتوش 90 كيلومتر في الساعه وداخل مواطن عمران احلى والحاله نتاع الطريق بس بطبيعه الحال ما بين 50 حتى نوصل ل 30 كيلومتر في الساعه في بعض الاحيان وقت نلقاو المتراجعين اللي هما هذا كذلك عندهم اولويه في شقنا من الطريق بطبيعه الحال هذا لازم ناخذ بعين الاعتبار عديد الاشارات الضوئيه عديد الاشارات السطحيه اللي ناخذوهم بعين الاعتبار في السياقه نتاعنا حتى تكون سياقه امنه. تتوقعوا في الويكاند هذا كذلك باش تكون حركيه فيها كثافه فبطبيعه الحال هذا النصائح لازم تكون واضح حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه، نبعدوا كل البعد على استعمالنا للهاتف الجوال على خاطر حياتنا اونجو وقت اللي احنا نبداو نسوق ونقطر المساج فما كهرباء قاعده تمشي وقتها ما بين 100 و150 متر وهي ديجا خارج السيطره، فبالتالي ماذا بينا احنا نكونوا واعيين بالسياقه نتاعنا نكونوا هذا كذلك واعيين بالعباد اللي احنا هزينا معنا حتى تكون السياقه نتاعنا امنه. في الاخر نجم نقولوا كده ان شاء الله بون ويكاند وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
1: يعيشك، شكرا كبير ليك، يعطيك صحه مراد. مراد جويني في بوان غوت كل يوم لقيت هذا طريق سلامه للناس الكل وان شاء الله تعدي ونهايه اسبوع تمشيوا سالمين وتروحوا سالمين، وتحيه للمستمعين اللي يسمعوا فينا توا على ثنية وفي الطريق.
0: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.

0: احنا مازال متواصل معكم في احلى صباح توا 8:28 دقيقة. شوي اخر يجيب حذنا اياد دهماني في لو بوان دو جور. اليوم يحكي على السياحة التونسية وضرورة الخروج من لو كوست. كنت حابوا تفهموا اكثر شنو محتوى الفقرة متاع اليوم. تابعونا بعد اللحظات في لو بوان دو جور بعد ما نخرجوا فاصل صغير. رجعينا
1: انت سباحك.

0: ADN. Fatal, la beauté révélée.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرشة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض الأقوى فيبر تيبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
4: ابدأ سباحك

0: لو بوين مع إياد الدهماني.
1: توا 8:34 دقيقة على موزايك اف ام. يجي بحضنا إياد الدهماني كالعادة في لو بوين دوجور. السياحة التونسية وضرورة الخروج من لو كوست. إياد نهارك زين.
2: صباح النور ليندا، تحية المستمعين الكل. إن شاء الله موفقين يا رب. اليوم باش نحكيو على السياحة، خلينا ننطلقوا من رقم إيجابي اللي هو الرقم تاع عدد السياح إلى حدود 31 جويلية، اللي هو تقريبا أقل شوية من 6 مليون سائح، وفما ارتفاع بنسبة 2.6% مقارنة بعمناول. علاش الرقم هذا إيجابي؟ خاطر في العالم الكل كنت فما مخاوف من تراجع السياحة في العالم، اي سورتو خلينا نقولوا في الزون لارج بتاعنا بتاع المنطقة العربية، تأثرا بالأحداث الجيوستراتيجيك الحرب، وراهو معناتها السائح الأجنبي ولا الغربي ولا الأوروبي كيشوف الأخبار ويشوف إنه فما حرب وفما قنابل وفما مسيرات، مش برشا اللي يقعد يدخل في الديتاي باش يشوف كل بلاد شنية الوضعية متاعها. دونك كانت فما تأثيرات كبيرة، ويمكن أكيد أنه استفدنا من التراجع متاع وجهات أخرى اللي هي أقرب، اللي كما مصر كما معناتها دول الخليج. دونك اليوم مهم في وضع كما هذايا أنه تونس مش فقط تحافظ على عدد السياح، ولكن زادة كيف كيف تحسن في ارتفاع عدد السياح وبيسير المداخيل متاعها. علاش هذا مهم؟ خاطر السياحة يقعد واحد من أهم القطاعات اللي توفر العملة صعبة للبلاد. في السنوات الأخيرة معناتها الترتيب تراجع إلى ما بعد تحويلات التونسيين بالخارج، ولكن يقعد قطاع مهم في علاقة بالعملة الصعبة. ونعرفوا احنا قديش اوني ديبوندون معناتها للعملة الصعبة، على خاطر نستوردوا العديد من الحاجيات الأساسية متاعنا، نستوردوا النفط، نستوردوا الحبوب، نستوردوا المواد الأولية. دونك من المهم انه تكون عنا عملة صعبة. هذا الجانب الإيجابي، ولكن ما يلزمش الأرقام الإيجابية تخلينا ما نشوفوش التحديات الهيكلية والبروبليم اللي عندنا اللي يلزم نصلحوهم، سينو مناش باش نقدم. أول حاجة هي لرونتابيليتي متاع لو سيكتور، معناتها اليوم مانيش باش نقارنوا روحنا بفرنسا ولا اسبانيا ولا دبي، ولكن كي ناخذ انا معناتها اون بتيت كومباريزون
1: ولا تركيا
2: فوالا، ناخذ ونشوفوا البلدان اللي قرب لنا، تركيا مصر المغرب، نشوفوا لي روسيت او المداخيل السياحيه على كل سائح، كل سائح قديش يدخل فلوس للبلاد هذه. نلقاو انه تركيا في حدود الالف دولار السائح يدخل $1,000، مصر السائح يدخل $930، مانيش بعاد على $1,000، المغرب السائح يدخل حتى $740، تونس 250،
1: بعد
2: برشا على معناتها الدول اللي كنا راو معناتها كسوا مصر والا المغرب، كنا ومام نيفو اي سورتو المغرب، على خاطر المغرب انا كازيمون لا ميم اون افي كازيمون لا ميم اوفر، كان نفس العرض السياحي. ولكن للاسف احنا اليوم قعدنا خلينا نقولوا سجناء نتاع ما يسمى باللو كوست اللي هو العروض الرخيصه ولا الاول انكلوزيف، انه السائح لو باك السائح يخلص ساعات 250 يورو فيهم الطياره نتاعو لي روتور الترانسفير للوتيل والماكله
1: اول
2: انكلوزيف. سامحني راهو برشا يتسالوا وينو الربح نتاع ديجا المؤسسه نتاع الوتيل، وينو ربح البلاد اذا هو سيد باش يقعد كان في الوتيل ما يخرجش، شنو ربحنا في القطاع السياحي؟ دونك هنا هو شنو هو لو شوا اي في بارابور على غارونتي، انت تبيع بالجمله التور اوبيراتور عندك الغارونتي انه الليالي تبعت، ولكن اكل بري سي لا المشكل اللي يخلي انه ما عندناش المداخيل. وفما حتى شكون يحل يقول لك راهو لو سيكتور معناتها سي اون ابيراسيون ايكونوميك قاعد يدور بالخساره، اذا يرتو نرجعوا نحكيوا عليه الموضوع، فقط لسببين، انه تريزوري بيزم فما فلوس الدور حتى بالخساره، والجانب الثاني العمله صعبه، انه احنا مستحقين العمله الصعبه. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هو الوضعيه تاع المؤسسات السياحية متاعنا. باهي اليوم عملنا معناتها خلينا نقول 11 ولا 12 مليون سائح، ولكن يلزم نشوفوا الوضعية متاع المؤسسات السياحية متاعنا. آخر أرقام شفتها أنا متاع 2024، المؤسسات السياحية عندها ديون معناتها البنوك تسالها في حدود 4000 مليار. على 4000 مليار فما 1000 مليار ما يسمى ديدات كربونيزية، دي معناتها تقريبا فماش أمل في استرجاع هذيك المؤسسات فلست ومعاش نجم ترجعها. وهذا حتى المواطن نجم يشوفه بالعين المجردة، كي نشوفه عدد النزل اللي مسكرة يوريك الامباكت نتاع الازمه اللي صارت.
1: وحتى المحلولين ما لا رينوفاسيون لا انفراستركتور لا حتى
2: ايه. كي انت مسال كاوتيل وتقعد تبيع يا اما بسوم الكلفه يا اما ساعات بالخساره، منين باش تجيب الفلوس باش تعمل الرينوفاسيون باش تعمل اون ميزا نيفو؟ ما تنجمش، خاطر حتى بانكا ما باش تسلفك وانت كلاسي في معناتها المؤسسات اللي غير قادره على الايفاء بالالتزامات الماليه نتاعها. هذا يعطيها زاد امباكت على الكاباسيتي نتاعنا، القدره نتاع الاستيعاب نتاع السوق السياحيه نتاعنا. نرجع للارقام، من 2010 كانوا عندنا في حدود تقريبا 240 ألف سرير. 2026 معناتها بعد 16 سنة عندنا كان 170 ألف، فما 70 ألف ناقصين
1: خاطر نزول سكرت.
2: خاطر نزول سكرت. دونك أنت من المفروض أنك تزيد في الكاباسيتي بتاعك باش تجيب أكثر سياح، باش تدخل أكثر فلوس، باش تحرك الاقتصاد. دونك هنا نلقاو وإحنا زادة في وضعية اللي معناتها كما القوى لهاش حل، رو معناتها باش تؤدي الى نتائج عكسية في وقت قريب. دونك هذا جانب. الجانب الاخر اللي نرجع هو مشكل لوفر، كسوة على مستوى العرض، على مستوى النزل، وإلا حتى على مستوى كبلاد. ناخذوا المغرب. المغرب كي نجي نشوفوا القفزة اللي عملتها، راي سهلة ياسر القفزة عملتها المغرب وقت اللي وقعت على اتفاقية السماوات المفتوحة لوبن سكاي اللي خلت ليبيا يرخصوا. كيف يرخصوا ليبيا؟ تولي ما عادش تحكي على البوبولاسيون تاع السياح هذوكم اللي ياخذ الباك هذاك هو عنده بيجي متاع 250 يورو يعيش فيه يموت فيه. لا، باش تلقى معناتها الناس اللي يقولك انا باش نمشي نعدي ويكند في تونس، يشوف انونس البي دبليو 60 يورو 70 يورو، يلوج على الانترنت يشري ديريكت من الوتيل. دونك هيك المارج اللي كان باش ياخذها التور اوبيراتور باش تمشي للوتيل، كي نقولوا تمشي للوتيل باش تقعد في الاقتصاد التونسي. بيان سور احنا ديما الموضوع تطرح من وجهه نظر بروتكسيونيست، معناتها حمائيه، كيفاش نحافظوا على النقله الوطنيه نتاعنا،
1: كيفاش نحافظوا؟
2: هي ديجا فيها مشاكل، هي ديجا فيها مشاكل. معناتها انا شفت، معناتها شفت شكون يحكي برا قال على شنو باش كي سياسه معناتها نتاع حمايه، فلازم فما حاجه نحميه ولا حاجه باهيه اللي يلزم نحميها. ولكن لوتر اكزامبل هو يا اخي لارام معناتها رويال ارماروك الناقله المغربيه فلست كيف عملوا لوبن سكا. لا
1: بالعكس،
2: بالعكس تحسنت، ولات فما اون كونكورنس اللي خلاتها هي تحسن في الاداء نتاعها، واصبحت اليوم الناس تمشي المغرب مش كان للبحر. سمحني ناخذ اون فيل معناتها، وهنا باش نمشي للفولي اللي يتجاوز السياح باش نحكيو على الدوله والمجتمع، اللي يمشي لمراكش. مراكش راه ما فيهش بحر،
1: اي
2: دونك ماهوش ماشي جوست بور لا بلاج. دونك احنا اليوم السائح تقريبا 90% يجي كان للبحر. دونك هذا زاد يلزم يتغير، باش يتغير يلزم يكون فما سياسه نتاع اوربانيزم وسياسه نتاع نظافه وسياسه نتاع مطارات وسياسه نتاع انيماسيون وسياسه نتاع اوفر كولتوريل. دونك اللي هو ماهوش مسؤول عليه جوست مولا لوتيل، لا، هذا سي اون بوليتيك كامله نتاع دوله، سي ان ايكو سيستيم اللي يلزم يتعمل واللي يلزم نخمو فيه بجدية. اي سورتو راهو عندنا تحدي كبير اللي يلزم زادة كيف كيف ديما نخمو ونظروا للمستقبل. راهو الفوفوار لي زيتود مش تحكي على المستقبل، نحكيو توا ليتا نتاع لي بلاج نتاعنا بالتغيرات المناخية. تقريبا راهو نخسروا في مئات الالاف ملي متر كاري معناتها الامتار المربعة نتاع الشواطئ، معناتها كل عام وكل عامين وقاعدين ينقص، والتوندونس والدراسات قراو
1: مازال متواصل.
2: هذا مهم نحضروا روحنا احنا غدوه انه معناتها كيف تكون فما صعوبات على المستوى هذايا كيفاش باش نغيره. دونك اليوم رقم مهم وإيجابي الرقم تاع جويليا، وإن شاء الله سكونفيرم بالنسبة لآخر العام تكون عنا عدد كبير متاع سياح، تكون عنا مداخيل باهية، ولكن زاد هذا ما يلزمش يعفينا من ضرورة أنه نخمو في المستقبل والمشاكل.
1: على ذكر الشيفخ والعدد، هل أنه الكاليتي أهم الكونتيتي؟ معناها فما شكون يقول لك أنا سائح يجي يصرف لي 1000 يجي ونشتر هذوما، أما يصرفوا برشا خير من يجي 6 و7 و8 ملايين ويصرفوا 250 دولار.
2: بيان سور انت على خاطر انت كيف يجيك اقل عدد نتاع سياح باش
1: دو كاليتي
2: اكزاكتومون القدره الشرائيه نتاعهم اقوى باش تكون ديما خير. وذاك الرهان اللي قامت به المغرب، مصر معناتها عندها اللي
1: تزرف عندها
2: لوكس اكزاكتومون كيف كيف. دونك احنا يلزم بيان سور كي نقولوا يلزم نغيروا في الاوفر، راه مش معناتها ما عادش باش نخدموا الاوفر بوبولير، لا، مي يلفو ان ميكس وتوجه اكثر للسائح اللي عنده مقدره شرائيه اكثر. اي سورتو يلزم نطرحوا السؤال، الناس هذوما شنو اللي باش يخليهم يجيو؟ على خاطر راهو السائح اللي عنده بوفوار داشا راهو ما يخممش في الاوتيل، اخر حاجه يخمم فيها هو شنو هو الاوتيل اللي باش يمشي له. هو يخمم يقول انا باش نمشي لبرشلونه، باش نمشي لاسطنبول، باش نمشي على خاطر ديجا حب يشوف لافيل الاوتيل، يروح يرقد في الوتيل. هكا احنا لا
1: زيارات الاثار الشوبينج ديجا تركيا معروفه على
2: دبي. سمحني، دبي قامت النموذج نتاعها ملي بدا مهرجان دبي للتسوق في التسعينات، سيتي التوريزم دو شوبينج. دونك هذا كل يلزم نخمو فيه على خاطر الموديل اللي تعمل في الستينات والسبعينات اليوم الى ريف ابو تسوفل وسي ان سيكل راهو معناتها اللي اليوم معناتها قاعد يوصل للنهاية.
1: ان شاء الله انتو كان الارقام تتبع، ولكن الدوفيز ده تكون اسي للفترة هذية العام هذية ما نجمو كن نفرح وحنا كيبدأ رقم مرتفع، ولكن ميسيرش القراءة كي تكون زادة موضوعية. يعطيك الصحة ايه ديما تبسط لنا المعلومة في لو بوان دو جور. ملتقانا مش غدوة الاثنين كهو عادة ويكاند وان ويكاند وليك وللناس لكل يسمعوا فينا كل عادة لو بوان دو جور تتفعلوا معها الباج فيسبوك متاعنا بالكومنتير، وحنا مواصلين معكم في احلى سبيل. كانت هذه لو بوان دو جور.

0: واصل معكم في أحلى صباح شوي خر باش نحكيو على الكراس المدعمة. بدينا نقرب شوية من العودة المدرسية قريبا، هل بيتم التوزيع؟ قديش الكميات؟ الأسعار نفسها مقارنة بالسنة اللي فاتت ولا لا؟ وكيفاش نجمو نتصدىو زاد كل الاحتكار والبيع المشروط في علاقة بالكراس المدعمة؟ هذا كل نحكيو فيه بعد شوية مع الغرفة أو غرفة صانع الكراس المدرسي في أحلى صباح. راجعين زاد مع صوتكم في صندوق عجب ودقيقة حظ مع فاطمة شوي خر لحديش معكم في أحلى صباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لباس، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. إيش مسيلة على النص الثاني من أود؟ يقولوا إلي الحظ يبدأ يفتح أبواب جديدة لبعض الأبراج، فما مفاجآت، فما فرص، فما بداية جديدة، هذا الكل قبل نهاية الشهر. أول أخبارنا للحمل، الأيامات الجاية فيها أخبار يفرح، فما فرصة باش تثبت روحك، راهو الحظ معاك إذا أنت ما تسرعش. الثور رزق وإلا مبلغ مالي نجم يجيك من جهة ما كنتش توقعها، خليك واقعي في قراراتك. اللي جاوزة تعرف جديد ينجم يكون عنده تأثير كبير في حياتك. والسرطان ترتاح من ضغط الفترة اللي فاتت، تبدأ تزيد تشوف نتيجة، نحكيه على نتائج تعبك خطوة بخطوة. الأسد مازال موسمك حاضر والأيامات الجاية تعطيك ثقة أكثر، فما فرصة باش تحقق هدف مهم وإلا زيدة تسمع أخبار كنت تتمنيه. العذراء هو موسم عيد ميلادكم على الأبواب، طاقة تبدأ تميل لصالحك، حضر روحك البداية جديدة، رأوا فيها نجاح وفيها زاد الحظ. الميزان عندك مفاجأة سارة في الحب وإلا في الصداقات، الشخص نجم يرجع يتواصل معك بعد غياب. والعقرب راهو تعبك باش يلقى تقدير، فما فرصة مهنية وإلا شخصية تنجم تبدل مسارك للأفضل. القوس هو حركة على سفر على تجربة جديدة، تعطيك نفس جديد وتفتح لك زاد أبواب ما كنتش متوقعها. الجدي راهي الفترة هذه مناسبة باش تحصد نتائج مجهودك، خليك ثابت ورد بالك لا تستسلم. والدلو عنده فكرة وإلا مشروع جديد ينجم يلقى الدعم، راهو الحظ يخدم معاك أكثر في الأيامات الجاية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو آخر أيامات أود يجيب معاه كاين الطاقة الإيجابية، ممكن تسمع أخبار يفرح ولا زادة تحقق أمنياتك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
4: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبرور تعيش معك حتى 6 سنين، وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا، وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: انت سباحك

0: 58 دقيقة في أحلى صباح، باش خليكم مع موعد أخبار التسعة مع زميلتنا غفران العكرمي، ونرجعوا موصل معكم ليلة 11 في أحلى صباح شوي خير إيفازيون مع رمزي، نمشيو نكتشفوا ديستيناسيون جديدة ومزيانة كيما كل يوم كيما كل نهار جمعة بلوتو، لي يقترح علينا بلايص مزيانين في تونس المزيانة. جلال كالعادة زادة لي روسيت نتاع صيف دبارة صيفي مع شيف وفيق، بعد شوية بوان مارشي تنقولكم وين ديستيناسيون، صندوق عجب في زوز مواعيد معكم مع أصواتكم وبرشا متابعات أخبار وأكتواليتي حتى لل 11 في أحلى صباح. رجعينا
1: انت صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
2: كل يوم في MJ عنا أرخص سوم الويكند، هذا كعبة الأناناس ب 6580 في 9200.
3: MJ أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à la site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
5: Sif Sne, Aïnik Mahloula, Msahsa, Faik, Kelzen, Matarkotch. على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%، وزيد

0: Fatal, la beauté révélée.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية يكشف أنه سيتم في غضون أكتوبر المقبل إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية، مشيرا إلى أن هذه المنصة التي يتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها ستقطع مع كل الدخلاء على قطاع كراء السيارات وفق تأكيده.
3: الحلول اللي توكية للأمانة منكب عليها الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية رأسا المشرف على المشروع، وزارة النقل، وزارة المالية، حاليا في بصدد تجريب، معنا في صدد الفاز تيست نتاع المنصة اللي هذه النورمال مو مش تقطع مع كل الدخلاء في القطاع وكل ما هو موازي، يعني بطريقة تكون كراء كل سيارة يوميا، معنا كل سيارة تكريها لابد أنك تسيزي تعمل سيزي تدخل على المنصة هذه وتعمل سيزي دوني المعطيات التاكيرة السيارة هذيك اللي المعطيات هذيك تتجمع في سيرفر، السيرفر هذية تصرف عليه وزارة الداخلية، بالتالي كل عمليات الكراء الغير قانونية وكل عمليات الكراء القانونية كذلك تكون ملمة بها الداخلية وتكون عندها لها فكرة، وبالتالي ما نامش نحدوا من القطاع الموازي مش حدوا من الدخلاء على القطاع. نتصور انه ما نش نفوتوا بإذن الله شهر اكتوبر تكون المنصة هذية سيبناها للعموم لجميع الشركات واللي هما مطالبين قانونا كذلك باش يسجلوا عليها هي وينخرطوا فيها.
2: نتائج المسح السداسي الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء بشأن سبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة تظهر تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار بقطاع الصناعات المعملية مع بروز مؤشرات أكثر إيجابية بشأن تطور الاستثمارات خلال النصف الثاني من السنة الحالية. ويأتي هذا التحسن في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي التونسي عددا من التحديات المرتبطة بتطور كلفة الإنتاج والطلب الخارجي والمنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب الحاجة لتعزيز الاستثمار والتجديد التكنولوجي للحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة النشطة في مجال الزراعة الأيكولوجية وصحة التربة عبر تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 أوت الجاري، وذلك في إطار مشروع Soil Matters. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتسهيل تشبيكها مع مختلف الفاعلين بما يسهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. وتستهدف الدعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 4 سنوات على الأقل، والتي تقدم استشارات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بالفلاحة الأيكولوجية وبصحة التربة. عالميا، مصرع 4 أشخاص على الأقل في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في تعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنته السلطات اليوم. وأدت الأمطار الغزيرة في الشرق الياباني إلى إطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية للمرة الأولى تحذيرا من المستوى الأعلى. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك اف ام 71 113 013.
1: 9:12 في أحلى صباح، مرحبا بكم من جديد. لزانيفرسير المولودين نهار اليوم الكل، نهار 14 أوت، كل يوم نحتفلو بدات معينة. اليوم نهار 14 أوت، مواليد الدات هذية نجموا تخليو دي ميساج لرواحكم، وإلا كان الناس تحب تخمم فيكم في نهار اليوم، تخليكم كليمة حلوة. لي فو يوصلون على 71 113 013، ونسمعهم في آخر أحلى صباح كل يوم. ولكن توا جاي وقاية صندوق عجب، وبعد شوية باش نرجعو نحكيو على موضوع يهم برشا من العائلات التونسية، كي نحكيو على الكراس المدعم، وحنا بيانتو على أبواب العودة المدرسية بدينا نحضروها. دونك هذاك علاش نعطيكم كل التفاصيل على الأسعار، الكميات الموجودة، وقتاش تكون متوفرة في المكتبات وفي الأسواق. هذا كل بعد صندوق عجب.
2: صندوق عجب بالله يا موزايك فهمي، صندوق عجب فهمونا فهمونا طول اليوم، وقالوا يلعبوا بالذو لعب تقص وترجع تقص وترجع تقص لك ثلاثة تقرق وترجع. ياخي ما فهماش في الجدارات، ما فهماش لافز، ما فهماش في الماتيزارات. عليش ناس كلها متشمتة في المواطن؟ عليش كو تحكيه أنه ما فهماش معناها كمية كافي متاع الذو، فهمناك بالحق معناها ولينا فاهمين اللي الناس تلعب معناها تلعب لعبات مش متحملة مسؤوليتها. عليش الشعب مسكين اللي تضرب له في الجدار واللي تضرب له كلماتيزار، وبعد تمشي للستيغ ما يعطيوك حد شيء، ما يجيبوك بحد شيء، وما ينصحوك بحد شيء، وما يقولوا لك حد شيء. وربي يقدر الخير.
3: بربي نداء عاجل للسلطات المعنية، راو فم كلاب سائبة في منطقة شارع خير الدين باشا اللي بحد شارع محمد الخامس. اليوم بنتي ديجا تعرضت محاولة عرض منهم 6 متاع الصباح. بربي بربي يشوفوا الناس راي نساء ورجال وصغار، وناس تقوم الصباح بكري على شكاكة. يرحم والديكم ويكثر خيركم.

0: مسكين حسيل التونسي هو مقصوص الماء مقصوص الماء المعدني بحبي بزاعات استهلكية أكيدة معها مفقودة وإلا بالصف إدارة بالصف حتى يقني شروط بطارات بالصف وفيهمش الدواء الدواء مفقود الصيدلية الشهرية واقفة أما الواحد ما يقايش من رحمة ربي الحمد لله.
1: عندكم 3 ايام وانتم تحجزوا في الماء تحجزوا في الماء الشربين الدبابس بالالاف بالترانط بالقناطر بالله اعلم بالقنطار اي وين الماء اللي حجزتوش بيه ماهوش في السوق ما فهمتش معناتها اللي تحجزوا فيه حسب ما تحكيوا في اللي تاعات والريزو سوسيو ما يشربتون كامله وينو ما فهمتش وينو العلم عند اللي
2: صندوق عجب انت سباحك احلى سباح
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زدتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي غميز في واحده من ليزاجونس هذو لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزه 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو
2: انت سباحك

0: التسعة وتسعتاش دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد في أحلى صباح. ديما نحاولوا نتناولوا مواضيع تخص الأكتواليتي, تخص المستهلك التونسي والمواطن التونسي. وإحنا قريب بدينا نقرب بشوية بشوية من العودة المدرسية والتحضيرات تبدأ على بكري, دونك نحكيوا على الكراس المدعم. هل باش يتم توزيع قريبا على المكتبات؟ قداش الكميات المتوفرة؟ شنو الأسعار؟ هل حافظنا نفس الأسعار كيما عم ناولوا أو السنوات الفارتة وإلا لا؟ ثم هل فما نقص وإلا لا زد في الكراس المدعم؟ كل التفاصيل باش ناخذوها مع سمير المولي, نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي. مرحبا سي سمير, تحية ليك.
1: مرحبا, صباح الخير. صباح الخير للسادة المستمعين.
0: يعيشك سيدي, شكرا ليك. دونك سي سمير, نعرفوا العودة على الأبواب, دونك تحضيرات على قدم وساق للكراسات بصفة عامة, للكتب سيغتينمون, والكراس المدعم زاد أونتخوت. خاطينا فكرة على أهم التحضيرات عموما. دجا
1: نحب نقول كونه بالرغم طول سنة دراسية على أبواب, إلا أنه المصانع راهم يشغلوا عام 12 ما يوقفوش, ما نقفوش, نحضروا باش نجم نوفروا معناها العودة المدرسية مريحة. بالنسبة للكراس المدرسي فيه زوز أنواع, الكراس المدعم والكراس الغير مدعم. بالنسبة للكراس الغير مدعم في كلمتين, موجود بجميع أنواعه والأنواع الكل موجودة والأحجام, ما فهم حتى مشكل. السوق قاعد يتزود عام 12 شهر, ما فهم حتى مشكل. بالنسبة للكراس المدعم, نحب نعطي قبل ما نبدأ, نحب مدام ليندا نعطي ملحوظة. عم ناول خدمنا الكراس المدعم متأخر شوية, دونك في إلى حدود 15 أكتوبر احنا خدمنا كان اشتر في الكمية اللي وصلتنا, يعني 2500 طرناطة ما يقارب عن 10 مليون 11 مليون كراس اخرج.
0: هذا مربوط بالورق اللي يجيكم على خاطر
1: الورق, اي احنا خاطر احنا مربوطين بالورق اللي مدهولنا, احنا يمدونا نشتغلوا طول
0: بالضبط. اي
1: دونك اشتر الكمية قاعد خدمناها من اكتوبر حتى لديسمبر. الكمية هذية اللي هي اشتر الكمية متاعها اللي ما يقارب 10 مليون كراس, هذية مستهلكش المواطن, مستهلكش منها برش, قاعدت عند المصانع والتجار الجملة والمكتبات. بالنسبة للمصانع, حدود فيفري كملوا ليفريو, وصلوا سرعة الكل خرجوها من المصانع نتاعها. التجار الجملة عندهم والمكتبات عندهم, يعني السنة
0: متوفر
1: اشتر سلعة عمناول اقل شيء نقوله 30% من سلعة عمناول قاعدة موجودة دور في السوق.
0: وهذا يهزني السؤال جستمان في مقال خرج في جريدة الشروق نهار 13 اوت, يحكي على تشكي بعض اصحاب عدد من اصحاب المكتبات من نقص الكراس المدعم وعدم توفره بالكميات المطلوبة, وهون انت تقول لنا وتأكد لنا العكس, معناها موجود
1: مدام ليندا متوفر بالكميات معناها المطلوبة. سيرو لاتيف خطر هما 20 مليون كراس مدعم بين 12 14 24 48 72, دونك مش زي المخلوق الخلق. احنا الدولة اللي تعملهم هذول مش تعمل فيهم للجميع التلاميذ, للناس الكل ولجميع الأقسام. معناها المتوفر زادت عمناول للوزارة 25% من الكمية متاع العام اللي قبله. أيوة. عمناول مزاي السنة, انا نأكد لك مدام ليندا, من شهر نوفمبر حتى لشهر أفريل برسك احنا نلحلح ويش اخذ اجهز المدعم او قعد.
0: معناها المصانع مازال عندها مستوك متاع عمناول, دونك هذوما الاصحاب مكتبات يا اما مازال ما صار لهمش توزيع والا
1: مش حتى مدام ليندا ما حبش شيء وقتها.
0: أيه.
1: يحب يشري كان في العودة في المعنية في الطنبقة, كهو في الطنبقة احنا كلهم الناس كلهم مع بعضهم يجيو سي نورمال بشيقة عن قولون دي ترونج لوما وتقع نقص وهذا خذيه وهذا ما خذيش. اما وقتها تبدأ في وص العام السلعة متوفرة ما يحبوا شي شيء
0: وقتها مزيد متوفرة. معنية توا
1: كل واحد فيهم مش قلتو
0: معنية توا حاليا الكونتيتي متاع عمناول ديجا مشاو قاعدين يتوزعوا خرجوا ما عادش اون ستوك
1: في السوق.
0: واللي قاعدين باش يحضروا للعام هذايا معناها اون كور والا ديجا فما بديتوا توزعوا فيهم؟
1: لا مازلنا احنا شركة القصرين الورق بدات تسلم فينا في الورق نهار 5
0: 5 أوت
1: 5 أوت 5 أوت لا معناها فما ما يقارب 10 ايام من يخلينا الورق.
0: اي
1: ان شاء الله التركيز من نهار الاثنين نبداو نوزعوا.
0: الاثنين
1: 17 اوت. الوزاره علمتنا قد امن ابارتيد من نهار الاثنين شو بداوا المراقبين يدوروا على المصانع يراقبوا الكراس ويأشروه للبيع.
0: باهي باش
1: الكراس المدعم ما احنا كمصنعين ما عندناش الحق نبيعوه الا ما تأشروا الوزاره وتحسبوا وتراقبوا.
0: بالضبط
1: معناها فيه دعم من عند الدوله لابد ان وزاره التجاره تأشروا وتراقبوا بالكراس
0: باش نجم يبدا التوزيع. باهي
1: نهار الاثنين 17 اوت الوزاره المتفقدين يبداوا يدوروا.
0: باهي كميات تقريبا المتوفره اثناء فعملنا يقول زياده ب 25% اثناء فما زياده ولا نحافظوا؟
1: نفس كيف عملنا زادوا حافظوا عليها الزياده هذه
0: 5% دونك في حدود قداش تقريبا
1: 5000 طن ما يقارب بين 20 و21 مليون كراس جميع الاصناف.
0: والاسعار سي سمير هل
1: الاسعار لم تتغير ولن تتغير؟
0: عندها قداش لم تتغير؟
1: معناها الكراسة 24 سوم العموم يعني المواطن يشريها ب 430 مليم
0: ايه؟
1: 950 مليم الكراسة 48 ودينار و400 الكراسة عدد 72.
0: باهي وهذا منذ سنوات يذولي الأسعار هي بيدها
1: منذ طوى قريب 10 سنوات ولا 7 8 سنوات ما تغيرتش.
0: فوالا باهي آخر نقطة ولو أنه هو معناها يمكن مش مصالحتي بتجاوبنا عليها ولكن تعرف اللي ساعات الاستغلال من بعد للمكتبات في البيع تقول لك أنا نبيع لك بالبيع المشروط باش تشري أنت كراس مدعم تاخذ معها هذا وهذا وهذا وهذا ولكن أنتم في عند البيع ما تقوموش بالبيع مشروط معهم. ما اقدر اقول لك انا جيتني هكا ساعات المكتبيجي يقول لك انا بيعوا لي هكا بالبيع المشروط.
1: احنا مدام ليندا احنا كمصنعين ممنوع علينا نبيعوا للمكتبات. احنا نبيعوا كل تجار الجمله
0: اكيد
1: يعني مشكلتنا انا اذا كنت عند المكتبه احنا لا دخل لنا فيه.
0: معني انتم كي تبيعوا للجروسيست جوستما هما
1: احنا كي نبيعوا للجروسيست احنا عندنا شراء مشروط مش بيع مشروط. احنا الجروسيست كي يجينا يقول لنا قديش باش تعطيني مدعم باش يشري السلعه الاخرى.
0: داكور معناها
1: من احنا هو يشرط علينا تجي قلت قولك تعطيني مثلا 100000 منا 100000 منا تقول له ما نجمش يقول لك يعطيني 20 وينقص من السلعه الاخرى.
0: داكور معناها
1: احنا احنا كمصنعين ونسيبي الشراء المشروط مش البيع المشروط
0: مش البيع المشروط. دونك عموما سي سمير شنو اخر نجم تفيدنا به في المداخله هذه بخلاف الكراس المدرسي المتوفر قلت انت بجميع الانواع وجميع الاحجام الكراس المدرسي
1: مدام ليندا بربي كان تسمح لحظة احنا قدش من عام كل عام امبانيك في العودة المدرسية ولا عام صارت مشكلة معناها سبتمبر 20 سبتمبر ناس كل خذت كراسها ناس كل فرهدت وفي اكتوبر يبدأ موجود ونوفمبر موجود ونخدمه وأولادنا يقرأوا
0: ربي
1: نشحهم وربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: دونك
1: شوية شوية شوية تفهم وشوية صبر ما نقدش اليوم غدوة توجيه لانه احنا تو الوقت جانا مخر خاطر من المعمل القصرين مخر وخر في الكتاب شويه لانه زادت الكميه نتاع الكتب وخر دونك سلمنا الورقه مخر اما احنا رانا على قدم وساق وقت سلمونا المهامل الكل تستنى حتى الورقه تخلي الماكينات
0: ديريكتومون معناها نهار الاثنين تبداو التوزيع 17 اوت وباش الناس تصبر معناها على فتره على من هوني لاخر اوت انتم توزعوا
1: من حتى الاكتوبر الكمية اللي بساعتها لنا شركة الحلفة بالقصرين الورق ما تجمش تكملها قبل الاكتوبر لأنه يعني هي طاقة الانتاج متاعها 1500 طن معناها اوت سبتمبر واكتوبر توصل ل 5000 5100 5000.
0: دونك التوزيع مش يصير على فترات
1: احنا طايح مرفوع. علاش طايح مرفوع؟ لأنه هي تنتج 50 كل يوم تفرقها علينا تذوب في نهار نخدموها مصانع تخدمها ما تقارعيهاش مشكل مش بتزيد عطيني مثلا انا 500 طرنات تقول لك لي عطيني شهر باش نخدمها هي باش هي تنتج في 50
0: اي
1: كل يوم تنتج تبعثها يبعثوا فيها دونك احنا طايح مرفوع مش باش يقعد حد شيء يعني
0: معناها الكميات موجوده ما فماش نقص ولكن مساله توزيع تصير شوي بشوي
1: شويه صبر شويه صبر والناس كل تاخو بالزايد باذن الله السنه هذه كيما عملوا باذن الله
0: ان شاء الله. يعيشك سي سمير فماش حاجه اخرى تحب تضيفها في اطار التحضيرات للعوده في اطار هذا؟
1: والله التحضيرات والله نحب ننبع على حاجه ما نحب نوصي الناس كل باش تخدم بشفافيه ونحيو الشجاعه كتجار ولا كمصنعين هذا كل راس مدعم، ما فيش برشا ربح، هذا معمول معناها العموم الشعب التونسي. نحب نزيد ننوه بالوزارة التجارة لاعوان، احنا توقع دين يكلموا فينا تجار الجملة ويقولون ان الاعوان من توا بداوا المراقبة وبداوا يتبعوا، وصراحة معناها تحية كبيرة لهم للمراقبين، معناها
0: تسجيل الاحتكار والبيع المشروط وذي كل
1: قاعدين معناها ناس قاعدة تخدم تعرف الإدارة ما تخدمش نهار السبت، هم السبت وحد يخدم معناها انا توا علموني علمني حريف قال لي مدير الشهوية بنفسه نهار السبت 8 نتاع الصباح جات تراقب فيه عندك قديم
0: مهم جدا
1: وريني معناها مهم جدا يعني الدولة وزارة التجارة وزارة معناها الإدارة العامة للتجارة الداخلية والإدارة العامة للمراقبة الاقتصادية قاعدين يخدموا وحرموا يخدموا على بكري قبل ما يبدأ توزيع الكرات نتاع
0: مهم برشا، وهذا المطلوب سي سمير، وهذا بتبيع الحاجة اللي لازمها تصير، معناها انه تصير هالرقابة هذية باش كل حاجة تمشي للناس اللي تستحقها، وفي نفس الوقت نبعدوا على الاحتكار ونبعدوا على البيع المشروط. سي سمير مشكور جدا، يعطيك الصحة، شكر كبير ليك سمير المولي نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي على المداخلة معنا. باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد باش نواصلوا معاكم في أحلى صباح، مازال عنا برشا أخبار أخرى وأكتواليتي نتابعوها. استنوا شوية آخر دبارة سيفي بوان مارشي إيفازيون صندوق عجب وغيرهم من الروبريك اللي يهزونا للحداش في أحلى صباح، راجعين.
2: ابدا صباحك بأحلى صباح.
3: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير أور تعيش معك حتى 6 سنين، وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا، وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
2: ابدأ سباحك

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد وتحية لكل مستمعينا. نهار 10 أوت رجعت بعثة المنتخب الوطني الأوسط والوسطيات، وصلوا لمطار تونس قرطاج بعد ما شاركوا في الدورة الدولية في روسيا لصنف الأوسط والوسطيات الأقل من 21 سنة، وتربص صار في العاصمة الروسية موسكو، وكان فما المشاركة فيها عدد من الميداليات اللي رجعوا بهم الفريق الكل، دونك تقريبا 12 ميدالية من بينهم إلاف عليا اللي تحصلت على زوز ميداليات ذهبية في بيع. نحكيه على التيكواندو الديسيبلين، دونك نشاركوا نهار 8 و9 أو، دونك مبروك ليها ومبروك لكل المشاركين اللي حصدوا الكل في الكل 12 ميدالية. حبينا احنا نهنيوها بالتتويج هذية، فمعنا والدها فتحي عليا باش نحكيه معها على المشاركة هذية والطموح اللي موجود عند إلاف للمشوار إن شاء الله في المستقبل. سي فتحي مرحبا بيك، تحية ليك.
1: السلام عليكم، صباح الخير. مرحبا بكم.
0: اي فضلك سي فتحي، مرحبا بيك تحيه ليك. اول حاجه ساعه مبروك الزوز ميداليات ذهبيه الالاف، وزن اكثر من 68 كيلوغرام واكثر من 73 كيلوغرام اللي خليت فيهم زوز الميداليات هذوما، معناها رغم صغر السن قد عمرها الالاف اقل من 21 ما قديش
1: الالاف عمرها 16 سنة.
0: بارك الله عليها. بيك تحكي لنا فتحي على إلاف، شتقرا مع شكون تتدرب في تونس وظروف اللي شاركت فيها والمشاركات متاحة الكل عموما، خاطر بارك الله يذولي عندها أكثر من مشاركة أكثر ميدالية في تظاهرات أخرى.
1: إلاف تقرا معهد الرياضة بالمنزل،
0: أي
1: لعبة بتاع نخبة، تلعب مع نادي رياضي الحرس الوطني. مشوارها الرياضي بداته على بكري برشا.
0: أيوة.
1: الحمد لله جابها ربي بالسواب، شرفت البلاد، شرفت ولاية زغوان وأحواز زغوان كلها شرفتها.
0: أيوة.
1: الأهل بتبيعها والأصحاب كلها شرفتها بالإلاف.
0: أي تبارك الله عليك. ولكن مش أول ميدالية تتهزهم إلاف في بطولات أخرى، بطولة أفريقيا للألعاب المدرسية، بطولة أفريقيا للشباب خذت ذهبية في البطولة العربية، ذهبية في دورة الفجيرة في الإمارات فيفري اللي فات، جات الخامسة في بطولة عالمية بعد ما خسرت قدام البطلة، ولكن بعد شهر ونص ربحتها، دونك كمان تبارك الله عليها. هذه في دورة خزاكستان، يعني تبارك الله إلاف من فين عمره بدأت تشارك في الكومبيتيسيون هذوما البرة؟
1: إلاف كان من الأول أنه العائلة تكوشه فيها للمجال الرياضة.
0: سي فتحي فضلك، فما حس بحذيك ما نعرفش من شنو هو بالضبط، مش أسمع فيك مليح، كان تحاول تقعد في بلاصة ما فيهش حس. سي فتحي
1: المعذرة. بالنسبة لإلاف من الأول دخلنا بها عالم الرياضة، عملت العديد من الأنشطة، بدأت بالسباحة، بدأت بالأتليتيزم، استقرينا في الاخر على النشاط نتاع التايكوندو.
0: في انا عمر استقرت للتايكوندو
1: تقريبا 6 سنين 5 سنين، فمن بدات تتخصص في التايكوندو. وفي نفس الوقت كنت اتعامل ناتاسيون يعني معناتها كل احنا 10 سنين تفرغت التايكوندو نهائي.
0: معناها المشاركات نتاعها كمان من عمرها سيزون هذوما اللي شاركتهم، معناها في انا عمر قلت لك بديت اول لي كومبيتيسيون.
1: اول لي كومبيتيسيون بتبيعها كان في الصنف
0: الصغر،
1: قبل الاصغر فهمني بديت بطوله تونس، حصلت على ذهبيه في بطوله تونس فهمني، ومن بعد مشيت للاصغر كالعادة فبني 3 مناسبات تحصلت فيهم على الذهبية، وفي الأوس نفس الشيء. التحقت بعناصر النخبة.
0: النخبة متاع المنتخب الوطني التونسي.
1: شما
0: سي فتحي، يعني قاعدة تقدم تبارك الله عليها 16 سنة ألقت في الأواسط، القدام طموح متاع إلاف باش نمشي للكبر أكيد بالوقت والعمر، ولكن طموح على مستوى المشاركات الميداليات تحب تحصدها لكمبيتيسيون تحب تشارك فيها؟
1: والله طموح متاع إلاف تتلخص في طموح العائلة يكون فريسك فهمني. وفي طموح العائلة متاع الرياضة بصفة عامة سواء من وزارة الشباب والرياضة سواء من المسؤولين في المنطقة الجهوية اللي احنا في زغوال على الرياضة. واحنا اتجاه انه باش تكون بطلة اولمبية.
0: هي طموح انها تولي بطلة اولمبية وهذه يظل تحضير يبدأ على بكري
1: بطبيعة اكيد يبدأ من بكري. واحنا ملي قلت لك يعني توا كنا نحكو قلت لك ملي هي دخلنا بها في العالم نتاع الرياضة ملي هي مازالت صغيرة تقريبا من 3 سنين ونص 4 سنين بدات في الناتاسيون نحضروا فيها باش تكون بطلة فهمني. التخصص نتاع الرياضة استغرق وقت انا باش
0: تختار
1: في مجال الرياضة بدأت تقريبا 10 سنين في تيكواندو.
0: فوالا ان شاء الله بالتوفيق ليها. خلي لي كلمة الختام سي فتحي كان تحب توصل ميساج دعم الإليف وللخاصة المشوار اللي مازال القدام ليها ان شاء الله بالتوفيق.
1: والله بالنسبة لكلمة الختام هو ساعة الواحد يجب يشكر ربي ويشكر العباد اللي دعمتها نخص بشكر المعهد الرياضي يرديكو فرسان مزه وسيد مدير وقرارات المعهد نفس الشيء بالنسبة لولاية زغوال على مستوى جهوي سيد الوالي على أساسه على فكرة هو لاعب تكون دعمها في المنبيع سيد المندوب للرياضة والإدارات الجهوية بتاع زغوال العائلة بمختلف الأطياف بتاعها في صغار وكبار في دعم فيها
0: إن شاء الله بالتوفيق
1: ليها. بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة فما بعض الإدارات اللي يرحم
0: شو مش اسمع فيك سي فتحي عاود لنا سمحني.
1: بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة فما إدارات يرحم والدين والديهم قاعدين يتفقوا فيها في كل تنقلات بتاعها وفي كل المراحل بتاعها.
0: ماي واضح جدا
1: من نجم ونختم به الله يشكر ربي ويشكر العباد
0: من فضلك سي فتحي ان شاء الله ديما متالقه وتحيه كبيره ليك سي فتحي عليا والد إليف عليا اللي كما قلنا رجعت مع بعثة المنتخب الوطني الاواسط اللي كانوا في الدوره الدوليه في روسيا صنف اواسط ووسطيات الاقل من 21 سنه في التربص في روسيا في موسكو ورجعوا نهار 10 اوت مطار تونس قرطاج وكانت الكومبيتيسيون نهار 8 و9 مبروك 12 ميداليه روحوا بها ذهبية بطل العالم مالك المقراني زوز ميداليات لها هي إليف كيف كيف ميدالية فضية الإدم الحسناوي ميدالية فضية إدم الجبي وميدالية برونزية لعبد الرحمن بوذينة خلنا نسميهم الكل برونزية للبطلة ياسمين الهواني برونزية للبطلة غفران الحطاب وواحدة أخرى زيدة كيف كيف برونزية ميدالية برونزية للبطلة سارة السلمي وبطبيعة إن شاء الله متألقين كل اللي شاركوا روحوا ميداليات هذوما مستقبل تونس في ان شاء الله ابطال اولمبيين. باش نخرجوا فصل صغير ونرجع معكم في احلى سباح مواصل معكم حتى ال11 انت
2: سباحك احلى سباح احلى سباح مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام ابدأ سباحك

9:51 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد, تحية لكل مستمعينا وين ما موجودين. الويكاند جاي وسيغتينمون باش الناس يبرمجوا يبداو يلقاو هكا فرصة باش يعملوا بروغرام, ولكن في آخر وقت دو ديرنيير مينوت ما تحيروش على خاطر أجواء الصيف وبروغراماتو حاجة أخرى مع ترافل تو دو. كان قعدتوا تلوجوا ولا تفركسوا ولا ما لقيتوش بروغرام ديسبونيبيلتي في آخر دقيقة في أوتيل اللي تحبوا عليه وفي دات تحبوا عليها, هذا ما تلقاوه كان في ترافل تو دو بأحسن الأسوام. ترافل تو دو حضرت لكم اون سيليكسيون دوتيل فيهم دي بروموسيون يوصلوا حتى ل 45%, تلقاهم ديسبونيبل في آخر دقيقة. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيكم دونك زدتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتعوا أكثر باللي رميز في واحدة من لي زاجونس هذو. ما كنت مشيو لترافل تو دو لاك 1 ولا لاك 2 سنتر أوربان نور المنزهة 5 مون بليزير المرسى العوينة جيبس حمامات قروين دونك تمشيو جارية الأقرب أجانس ترافل تو دو قبل 16 أوت. هذاك هو آخر أجل باش تتمتعوا بالكود برومو, ولكن هذا ما يمنعش أنه كل عادة في لي زاجونس الأخرين وزيدا كيف كيف أون لين تنجمو تلقاو لي زوفر الكل مع ترافل تو دو.

0: مازلت معكم في أحلى صباح 9:52 باش نمشيو لولاية باش نمشيو للمتلوي وبطبيعة المنطقة اسمها المزيرة سيغتانمون اللي يسمعوا فينا يعرفوها مليح وتمراسلنا يزيد يقولنا بالضبط وين موجودة في المتلوي. نحكيو على نفوق مستراب لمواشي في المتلوي معناها العدد كمان يحير شوية نقطة استفهام كبيرة هل بفعل فاعل هل تسمم هل برشا نقاط ولكن حابين نتأكدوا ساعة الأخبار صحيح وإلا غلط ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط. ذلك علاش معنا مراسلنا عماد التومي في ولاية قفصة اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع. مرحبا بك عماد تحية ليك.
1: صباح النور ليندا ليك والكل أوفياء كفام واللي يتبعوا في أحلى صباح كالعادة والأوفياء.
0: يعيشك يا سيدي تحية ليك. شنو اللي صار في منطقة المزيرعة وهل الخبر صحيح أنه فما عدد كمام معناها نقولوا احنا هام فما نقطة استفهام كبيرة؟
1: صحيح نبدو أولا الأخبار ثابت وأكيد مؤكد ليندا مع الأسف أنه من أمس العشية بدأ نفوق مجموعة من المواشي في منطقة المزيرعة في المتلوي. المنطقة المزيرعة هذه اللي فيها مواطنين بسطاء يعني أغلبهم يسترزقوا من أنشطة فلاحية بسيطة وإلا من تربية المواشي. المجموعة الكل نعطيك حسب نائب يعني محلي أنه في المنطقة هذه تقريبا يوجد ما يقارب 350 راس في الحي هذا متاع أغنام يعني والمواطنين هذوما والفلاحة في العادة كيفاش جرس العادة أنه يعطوها لشخص واحد راعي أو باللهجتنا العامية سارح أنه هو اللي يتولى يعني يتولها بالأغنام هذوما على العادة كما جرت العادة يعني خرج بهم أمس وتحولوا يعني في برشا أماكن فيها العشب وفيها الحشيش وبلا ذلك ولكن مع الأسف أمس عشية بدأت ظواهر أو بوادر أولى على نفوق هذه المروس الأغنام. البداية كانت في حدود انتشرت بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة أنه في حدود كانوا 60 رأس أغنام وبعد ارتفع الرقم إلى 80 حسب ما أكد لي نائب محلي منذ قليل منذ تقريب نصف ساعة الرقم بلغ حاليا في حدود 150 رأس وإن شاء الله ما يرتفعش العدد
0: برشا يتسمى العدد هذا في ظرف يميت معناها
1: برشا وخاصة بالضبط وخاصة ليندا أنه تاع الناس بسطاء فما شكون خسر 10 مواشي يعني اللي هو يعيش منهم
0: فهمتي معناها كي نحكيو على 150 عماد كي نحكيو على 50 رأس هذية معناها شملت أكثر من مربي أو فلاح
1: بالطبيعة بالطبيعة كما ذكرت لك يعني هي المجموعة الكل تقريبا في حدود 350 رأس يعني يشتركوا الفلاح هذوما والمربين هذوما يعطوه لشخص واحد هو اللي يعني يرعى بالأغنام
0: يعني قريب اشترهم
1: أي نزيد كملك ليندا يعني حسب الأبحاث الأولية يعني دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الفلاحية اللي قفصة تحركت أكيد وخليت الإرشاد الفلاحي في المتلوي تحركت الطبيب البيطري اليوم تحول على عين المكان موجود هو في المتلوي أخذ عينات من الجثث تاع المواشي هذه والأكيد باش يقع تحليلها وتحويلها لتونس العاصمة للتثبت بأسباب الوفاة. أسباب الوفاة النفوق متاع الأغنام هذه مبدئيا حسب الرواية الأولى أنه ربما تكون أنه الأغنام هذه شربت من ماء متاع مخلفات الفوسفات ما في منطقة الثلجة معروفة فما واد الثلجة هذايا اللي يجيب النفايات والماء اللي خارج من المغاسل تاع الفوسفات اللي هو يسمى باللهجة المحلية يعني المداول هنا البو تاع الفوسفات وهذا أوليا في انتظار أنه ما تكشفوا التحاليل المخبرية تاع العينات اللي وقع آخر.
0: اي مع العلم انه الراعي اللي ياخذ هالمجموعات هذه نتصور يعرف بالقديه ابن المنطقه وين يرعى بهم وين يمشي معناها هون يزيد نقطه استفهام لانه ما نتصور باش يمشي للاماكن اللي نجموا يشكلوا خطر ولكن الحقيقه الثروه حيوانيه حاجه ياسر هامه مهم برشا نعرفوا السبب وعماد نرجو معك في وقت لاحق وقت اللي تخرج نتيجه التحاليل
1: اتمنى بالنتائج. سمحني ليندا نعقب زاده راهو حتى سهولات الجهوية والمحلية في المدينة متلوي تحركت يعني بما فيها المعتمد ومن ذلك باعتبار انه الواقع متاع الحادثة هذه على الفلاح والأهلي كان كبير يعني بعض الفلاحين يعني خسروا الأغنام تاعهم الكل.
0: بالضبط، مشكور عماد، ونرجع لك إن شاء الله في بداية الأسبوع الجاي وبتخرج تحاليل، نتائج تحاليل باش نفهموا شنو بالضبط اللي صار. مشكور عماد تومي مراسلنا في ولاية قفصة، نحكيه على نفوق أكثر من 150 رأس دونك من هوني نفوق مسترب لمواشي في المتلوي منطقة المزيرعة، ولا نعود متابعة للموضوع. مشكور عماد، نشكر المراسلين تاعنا الكل حقيقة اللي ديما وينحشنا بأي خبر يتحراو ويمدونا بكل التفاصيل. موعد أخبار العشرة على موزايكا فيه مع زميلتنا غفران العكرمي، وإحنا نرجع الساعة الجاية من أحلى صباح مواصلين معكم مع بقية الفقرة تاعنا.
2: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك اعطيني وي.
2: أكثر أخبار،
3: مصادر مطلع لي مزيك،
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار؟
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات،
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
7: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
2: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
8: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم، زدتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزه 5 مو بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس. ملا جرير ترافل تودو قبل 6 شهور اخرجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نائب غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي يؤكد توفر الكراسي المدرسي غير المدعم بمختلف أنواعه في السوق، مشيرا في المقابل في تصريح لبرنامج أحلى صباح على أم موزايك إلى أن ما لا يقل عن 30% من كمية الكراسي المدعم التي تم توفيرها خلال السنة الماضية ما زالت موجودة في السوق، نافيا تسجيل أي نقص في الكراسي المدرسي المدعم. وستنطلق بداية من 12 من أوت الجاري عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية، علما أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراسي المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس.
1: بالنسبة للكراس المدرسي فيه زوز أنواع، الكراس المدعم والكراس الغير مدعم. بالنسبة للكراس الغير مدعم موجود بجميع أنواعه، وفما حتى مشكل السوق قاعد يتزود عام 12 شهر، وفما حتى مشكل الكراس المدعم. عم نقول خدمنا الكراس المدعم متأخر شوية، إلى حدود 15 أكتوبر احنا خدمنا كم شطر في الكمية اللي وصلت له، يعني 2500 طرناطة ما يقارب عن 10 مليون 11 مليون كراس أخرج، خطر احنا مربوطين بالورق اللي مدهونا، احنا يمدونا نشتغلوا طول. دونك اشترى الكمية قاعد خدمناها من اكتوبر حتى لديسمبر، الكمية هذية هي اشترى الكمية متاعها النولي ما يقارب 10 مليون كراس، هذية المواطن ما تسهلكش منها برش، قاعدت عند المصانع والتجار الجملة والمكتبات. بالنسبة للمصانع حدود فيفري كملوا وصلوا السرعة الكل خرجوها من المصانع متاعها، التجار الجملة عندهم والمكتبات عندهم، يعني السنة متوفر اشترى سرعة عمناول أقل شيء نقوله 30% من سرعة عمناول قاعدة.
0: وزارة الصحة تعلن نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. ووزارة الصحة تؤكد أن هذه التجربة مكنت من إتمام عملية الاختيار عن بعد دون الحاجة إلى التنقل للعاصمة، وجنبت المترشحين مشقة السفر وتعطيل أيام العمل، وكرست المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 364 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات في 48 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم الجمعة وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قامت بها الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية في اليومين الماضيين 1294 تدخلا، منها 364 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و265 تدخلا لإطفاء الحرائق، إضافة إلى 618 تدخلا في غير حوادث المرور، و22 تدخلا في الشواطئ. عالميا، ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام الإعدام في حق ثلاثة سجناء بالحقنة القاتلة في يوم واحد، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ عام 2010. ورغم أن تنفيذ عملية الإعدام في يوم واحد كان مصادفة في الجدول الزمني، لكنه أظهر اتجاها لتزايد حالات الإعدام في الولايات المتحدة، وخاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد أعدمت 11 ولاية حوالي 47 شخصا في 2025، وهو أعلى عدد منذ عام 2009 عندما أعدم 52 سجينا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: Point Marché.
1: العشرة واثناش دقيقة في أحلى صباح لقيت هذا لبوان مارشي ودورة كالعادة في مارشيتنا نشوف أسعار الخضر الغليل واللحوم عموما اليوم ديريكسيون مدنين معنا نبيل حداد مراسلنا في الجهة مع شقومه بجولة اليوم مرحبا نبيل
2: ليندا تحية ليك تحية اللي يسمع فينا في 89.2 هو الفريكونس نتاعنا في الجنوب الشرقي لبنين وتطاوين مرحبا بكم مرة أخرى السوق البلدي لبن قردان اليوم منور السوق بن قردان باعتبار اليوم جمعة وسبت يوافق السوق الأسبوعية البرة ويوافق كيف زاد السوق الأسبوعية في وسط البلاد في بن قردان عملنا طلة اليوم شفنا القفة نتاع المواطن شو ينجم ياخذ على الأقل في الحاجات الأساسية عملنا دورة في الخضارة لقينا البطاطا من 2200-2300 البصلة 1200 الطماطم دينار حتى 1200 1500 الخشين الفلفل الحار 2500 الفلفل الحلو 3500 الليم 500 الا 5000 الليم 500 تصور الليم ب 500 الليم ب 5000
1: عملنا شويه كان ب
2: 500 نسيت السر انا عملت 500 و 5000 التليكوم عدنوس والبسباس ب 600 الربطه السلطه 3500 الخيار 2000 حتى 2500 القرعه الحمراء 2000 شويه خضره الغله موجوده الخوخ بطبقاية النهاية متاعه تقريبا 6500 خوخ العادي 6500 التفاح من 6500 حتى 8000 العنب 8500 العوينة الحمراء 6500 وكيف كيف الصفراء 6500 الدلاع تقريبا استقر السوم متاعهم على الدينار الكيلو هذا اللي موجود في السوق الأسبوعية البطيخ البيجي 1800 والبطيخ الأصفر 2000 والفامي 2200 هذه بالنسبة للغلة اللحوم الحمراء يا لندش محكي لك خويتي
1: احكي لي خبر بي ولا غلي
2: منين باش نبدا لا الفوق منين باش نبدا لك تو
1: ايوه
2: هاي يلا شدي عندك الجدي من 55 حتى 59 البره تيجي حتى بال 59 العلوش 50

0: العنز 35، الضان 35، الجمل 25، القعود المخلط ب 30، والقعود الهبرة ب 45. هذه تقريبا توم عشان نحكوا على حاجات لوطة كلها من 30 35 وانت طالع.
1: اي
0: ود البحر ما شاء الله، ود البحر ورقة معبية، ود البحر اليوم ميسرة قادرة
1: متوفر، معني
0: متوفر كل شيء. الوراثة وراثة البحيرة ب 40 دينار الكيلو، المربية 25 دينار، الشور والخشين 18 حتى 20 دينار، المعزول 30 دينار، الدرغال 25 دينار، الحمام 15، الكريفات رويال 38 دينار. هذه ما يعادل عندكم غادي باهية سمحة
1: باهية بالقديم.
0: أيوة في 70 هكاك. سردينة 5000 كيلو، الفار 18 دينار، الشورو احجر 20 دينار. هذه تقريبا هنا اللحوم ولد بحر اليوم في بن قرتين كما قلت لك تقريبا الاسواق مستقره على مستوى ولد البحر، لكن اللحوم الحمراء بصراحه البرة في السوق الاسبوعيه من المسعره اللي موجوده في السوق الاسبوعيه بسوم، نوشو البرة نلقوها مثلا بسوم آخر هذاك موجودة تقريبا في غياب كما قلنا ديما لندن ركزوا عليها في غياب. أنا البلدية أكدت اللي راحت المسلخ البلدي في بن قرتين محدش موجود ومبدئيا على الأقل ما عادش يستعملوا فيه، ونقص البيتري ونقص الإضاءة ونقص برش حاجات تشكيات من الجزارة، خلى أغلب الجزارة يعني يغبحوا البرة خارج المسلخ البلدي، وتكون الأسعار متاحة مرتفعة. يقول لك أنا زاد عندي خدامة وعندي علف وعندي برشة حاجات، هذاك علاش نلقوا فرق كبير في الأسواق عندنا بين السوق الأسبوعية وما بين الأسعار ما بين السوق الأسبوعية وما بين الإحوانة اللي البرة والجزارة اللي البرة عندنا.
1: أيواش يعطيك الصحة نبيل، مشكور جدا على كل التفاصيل والمعطيات اللي قدمتهم لنا اليوم من بن قرتين من السوق الأسبوعية في بلدية مدنين. مراسلنا نبيل حديد كان هذايا معاه اليوم لوبو مارشيه.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: الناس اللي تحبوهم ذكروهم في نهار عيد ميلادهم نهار اليوم اللي تحبوا تقولوا له هابي بيرثداي. دونك ما تنسيوش الرقم 71 113 013 نفسه هو بيدو اللي تسجلوا عليه صندوق عجب لي فو دانيفيرسير. نسمعوا ان شاء الله في اخر احلى صباح لليوم مواليد نهار جمعه 14 اوت. كل عام وانتم حيين بالف الف خير. شويه اخر ايفازيون تونس فيها ياسر بلايس مزيانين. نمشيو مع رمزي نكتشفوا بلاصه جديده سيرتينمون ديستيناسيون جديده لليوم. رمزي العربي ثم زيت كيف كيف شيف وفيق كل نهار جمعة يجي بحضنا يعطينا دبارة سيئة في حاجة بنينة خفيفة مفرشكة للصيف غسيت. بعد شوية اتبعوها معنا في دبارة سيئة في مع الشيف وفيق بالعيد. مازال صندوق عجب في الموعد الثاني في ساعتنا الأخرى من الميسيون. هذا كل أسويفر معنا حتى الأحداش في أحلى صباح. فاصل صغير ومن بعد رجعين.
0: انت صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح
2: سيف السنين شعر في النار
3: ماش قولوا في أقوى بلاش في القنطاوي حميم سوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبين في أطول دوبوغو في البلاد محبيحة وتفهيدة بعدك روحي جديدة مخلف لقاوي والرسترون والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانه أقوى بلاش اتبحبه وجد اتبحبه
0: ابدأ سباحك

0: صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق.
1: المبدأ في فصل الصيف أنه في دبارة صيفي الغسلة لازم تكون بنينة مفرشكة وسيختو تحضر فيه ساعة متخذش برشا وقت
2: في 30 ثانية
1: خاطر فينا شيف وفيق. صباح النور.
2: صباح الفل.
1: مرحبا بيك. شحن لك لباس.
2: صباح الحمد لله.
1: أكا هو عادة الصيف لازم حاجة مفرشكة
2: ونوقف
1: في الكوجينة برشا مش بيه.
2: خلنا نعمل شوية أمور تاعك سياسة وكل شيء واحد أسراو لتريز ولا نورمال مارا ولا رجال طيب أنا أفرحوا بيهم جيبوا لهم مثلا دوارة مثلا ايش شي كسكسي
1: اتفاصل البارح في لوتاش اوت برشا فيغيه خرجوا كلاو البارح حلوا المشكله مشاو خرجوا كلاو البارح
2: انا حبيت زاد كيف في هذه المره لو تريزوت. اول حاجه تحيه لكل الشيفان النساء اللي موجودين في تونس واللي يخدموا في الكوجين. راهي خدمه ما هي سهله, راهي خدمه تاع رجال ماهيش خدمه تاع نساء. تلقاهم موجودين دونك ما عادش فما حتى ديفيرينس ما بينات الراجل والمراه في الكوجينه سورتو في البروفيشنال دو الموند بروفيسيونيل. راهو 8 سوايع او 9 سوايع نجم نقول لكم واقفين في الكوجينه راهي ماهيش سهله.
1: تحكي سبه فيزيك ماما راهي متعبه فيزيك ماما ماهيش سهله تبارك الله المهنه كل الناس صحيت
2: وما نساش زاد كيف في البريود في البريود السخونه راهو كي تبدا فما 48 البرا و47 راهو الداخل يوصل حتى ل 60 في
1: الكوجينه
2: في البلايص السخاب في البلايص السخونه. ولا تحيه للنساء نتاعنا اللي هما موجودين في الكوجينه وفي الحلويات وفي في المخابز وكل شيء. ولا
1: يعيشك وفيق اللي ذكرتهم فينا كيما اليوم زميلتك في العمل. يلا
2: درت لنا
1: اليوم احنا
2: ديما ثلاثه حاجات دونك مش نعمل اول حاجه سلطه منها تمشي تنجم تمشي سلطه منها تنجم تمشي غارنيتور مع حاجه مشوي اوكي دونك مش نعملوا حاجه مشويه
1: اكومبانيمون
2: دونك نحن مش نعملوا سلطه هي اسمها اورزو سلطه. الارزو هو لسان عصفور فما لسان عصفور تبدا جويده هذيك مش نعملوا بها نحن سلطه
1: هذه كلمه تركيه
2: لا لا, لا يعملوها تلين كيما فما ريزوتو يعملوا هما اورزوتو كيما فهمت كيفاش تعمل كيما لسان عصفور وتتعمل اون غارنيتور وتتعمل سخونه زاد كيف الخضره وكل نحن مش نعملوها بارده اون فورم دو سالاد. السلطه هذيك تنجم تهزها معك حتى كي تمشي للبحر ولا حاجه دونك كالعاده كي تهز حاجه معك كل شيء كومبارتيمونتي كل شيء يتيب وما يتفوحش دونك لو فيح ديما بار. دونك نحن كيفاش باش نعملوها هذه مش ناخذوا لسان العصفور نتاعنا مش نطيبوه كيما نطيبوا في الروز باش نعطيوه روحه وبن. دونك ناخذوا شويه بصل وشويه ثوم وشويه زيت اوكي زيت زيتونه نقليو فيها كل لسان العصفور لسان العصفور نقليهم نقولوا نحن كاس تاع لسان عصفور نقليوه حتى يحمر شوي يحمر شوي يعطي انغو توريفي. من بعد نزيدوه الماء ماء شويه ملح شويه فلفل اكحل ونخليه يشرب ويطيب كيما كانك طيب في الروز في الروز نتاعك. ولا قد لسان عصفور يسمو نقولوا نحن مره وشويه كهو بالنسبه للماء والماء يكون كيما تحب انت برد ولا سخون يطيب على روحه نحطوه على جنب اوكي ونحضروا الخضره نتاعنا نتاع السلطه. دونك باش تعملوا خضره
1: نيه بس سؤال طون دو كويسون كيما الروز ولا البذويقه؟
2: بالضبط كيما هي البات ماهيش بات كيما الروز دونك نظن ماركه 13 14 مينوت ماكسيموم زاد كيف حتى تنجم تخرجها ناقصه وتغطي عليها معناها تحس الماء نتاعك شاح ما تزيدلهاش الماء
1: تيب الفابور نتاعك
2: نقص عليها النار نتاعها اوكي وسكر عليها
1: الدنتي
2: صحي تتقرمشوا فوالا. دونك السلطه العجين نتاعنا حاضر ومن بعد نتعداو لي ليغيوم نتاعنا نحن اللي مش نعملوهم كو سوا نايين كو سوا طايبين. دونك ناخذوا القرع كورجيت ناخذوا الطماطم ناخذوا صل ناخذ شامبينيون ناخذ السفناريا ناخذ كان الغارنيتور نتاع سلطه تونسيه نقصوها كيما نحبوا نحن. دونك نخلطوهم الكل نحطوا البصل زاد كيف ومعها شويه فيتا في الاخر بكل اما فيتا ولا الفيتا اللي هو جبن اليوناني كان ما فماش هذاك نعملوا جبن نتاعنا العربي التستوري ولا اي واحد فيهم هكاك نفتفتوه كيما هكا ومن بعد نحطوا السلطه نتاعنا نحطوا عليها الخضره الطايبه من الاول ومن بعد نحطوا فوق الخضره النية تتقرمش ومن بعد نحطوا ريقات نعناع شويه زيت زيتونه شويه قارص ومن بعد نحطوا شويه الجبن نتاعنا. السلطه هذه لا فيها لا لحم لا فيها حتى شيء خاطر مش تخرج اكومبانيمون مع حاجه
1: يعني سوا سلطه سوا شويه معها حاجه
2: صحيت صحيت صحيت. دونك من بعد مش نعملوا دوزيام بلا مش نعملوا الكفته بالبتنجيل اوكي كفته بالتنجيل والحم راهي انواع اوكي معناها هنا احنا مش نعملوا دي بروشيت مش نعملوا لهم في البروشيت اللوحه هذوكم اول حاجه لي بروشيت اللوحه هذوكم ديما نفخوهم في الماء بور ايفيتي اللي هما يتحرقوا من بعد على الجرياد ولا يتحرقوا في في الفور حتى في الماء نفخوهم ساعات وساعات زاد كيف كي تبدا تشكك انت في الكلمه العجيبه
1: تشكل
2: البروشيت تعمل في البروشيت بتاعك. دونك ساعات تجرح واحد على خاطر تبدا شيء صحي دونك نحطوها في الماء تتنفخ مليح. الحم المفروم نتاعنا مش نعملوه مرحي مرتين ومش نزيدوا عليه حاجتين مش نزيدوا عليه البتنجيل اللي تبدا طايبه دونك مش ناخذوا البتنجيل مش نعملوا كان نعملوا في الكافيار دوبرجين ولا البابا غنوش ولا البتنجيل المشوي مش
1: ناخذوا
2: كعبة على اثنين نشرحوها كي من هكا نحطوها تتشوي نفرغوا القلب نتاعها نخليوها يبرد نزيدوها شويه كزبر شويه ملح شويه فلفلكها شويه كمون وهو بارد وثوم ونزيدوا نعجنوه هي الكل هي وانت واللحم نتاعك المفروض
1: اللحم طماطم
2: بيان سور الحم وبعديك نعملوا انفاسوني كما شفنا في التصوير لهنا نعمل الكفته نتاعنا في البروشيت طويل ولا نعملوهم اقراص ولا نعملوهم حتى باليد كما كما المرقازيه بيزوما باليد تتعمل لهم بعديك كوسوا نعملوهم مشويين ولا نعملوهم في الـ في الـ في الـ في البواله
1: ويجي بنين طري اللحم نتاعو
2: بيان سور على خاطر فيه فيها البتنجان زاد من الداخل اللي هي تعطي زاد طريه واللحم زاد رحيناه مرتين وانا با بوزون مش نزيد فما شكون يزيد خبز في دي تراديسيون فما شكون يزيد الروز زاد كيف كيف الروز الطايب يعملوه كما الكفته يعملوا الروز الطايب يبقى طايب اكثر من لازم ومن بعديك يتعجن هو يتخدم هو باللحم مليح مليح ومن بعديك تنجم تعملهم دي برجر تعملهم تعملهم كفته وكل شيء دونك كيما رينا هذيا الصوص اللي نجمو نعملوها الصوص ظاهره ياسر ياسر ناخذ كيبه ياغورت نسقطروها شويه من الماء نتاعها نحطوا لها شويه قارصه شويه زيت زيتونه شويه اعشاب اللي نحبوا عليهم على نجمو
1: نتاون صوص اخرى نجم تكون بالطومات والبارميزان والتولي بارميجيانو
2: هي هي هي هي هي هي البتنجيل هذيك كيما هكاك هي هي والله تعمل شويه صوص طومات تقليها كيما كيما الصوص نتاع البيتزا
1: تجي
2: تحطها فوق البروشيت كيما هكا وتحط الفرماج نتاعك موتزاريلا وتدخلها للفرن فكره ذكيه فكره ذكيه
1: اللي
2: لا هي البروشيت هذيك كيما قلنا تنجم تتعمل بالبتنجيل تنجم تتعمل بارميجانا كيما قلت ليندا بالطماطم وغراتيني في بالموتزاريلا وكاو حاجه خفيفه
1: حاجه ياسر بنينه وفي سورتو لا رابيديتي نتاع لي روسيت حاجه ما تاخذش برشا وقت
2: هذوما حاجات تنجم تعملهم تخدمهم كل مع بعضهم عندك بعد في الديسير خلينا نعملوا الكرموس خلينا
1: والله تعرف شيف مش جمعه اللي فاتت نقولك شفنا حاجه فيها الكرموس
2: خلينا نبداو بالكلاسيك مش من نتعبوش روحنا خلينا نبداو بالتيراميسو نعملو تيراميسو بالكرموس نتاعنا دونك ناخذوا الكرموس مش نعملوه اون تروا تيكستور ثلاثه حاجات اوكي مش ناخذوا الكرموس نقولوا نحنا كعبات مش نقصوهم على أربعة اوكي ونحط عليهم شويه سكر وندخلوهم في الفور خليهم يتبرانزيو خليهم يعملوا ضربه
1: ليجي
2: روتي شويه اكثر معناها مش محروقه ما قريب شويه محروق فما لو جو امير اوكي من بعد ناخذوا نقصوا دي رونديل نتاع كرموس هذوكم نحطوهم على رواحهم في الفريجيدير ونعملوا معجون نتاع كرموس ولا انكولي نتاع كرموس ما فماش ما اسهل منه ناخذوا الكرموس نتاعنا نعديوه في ماكينه اللحم بالميكسير لا تنحيلو لا جل لا القشره لا حتى شيء دونك كامل هكاك في ماكينه اللحم ولا الميكسير هكاك اللي عندك مشيت يتولي اون بات تزيد عليه نكيت ماء شويه سكر باش يعاون ما تنجم نحطش سكر جوست باش تعاون بيه باش تعمل السيرو تحط على نار هادية وتسيبها على روحها دونك عندك المعجون نتاع الكرموس كان ما استعملتوش تو تستعملوا غدوة في كريب ولا في تارتين فوق شويه ريغوتا وفوق شويه اي اي
1: الكرموس
2: اي اي اي دونك بعد الماسكربون الماسكربون نتاعنا دونك موجوده الماسكربون في تونس دونك ناخذوا نسهلوها برشا ما نعملوش برشا روسيت باش نعمل روسيت من غير عظم اوكي مش ناخذ شويه ماسكربون عليها مغرفه معناها نقولوا نحنا كان مش نستعملوا امبو نتاع ماسكربون مش ناخذ مغرفتين عليهم نتاع لي كونسونتري سكري اوكي ونزيد عليه شويه فاني نمشي نحط فيه العظم لحد شيء اون ايفيت العظم في السخانه وكل شيء وان بلوس يصبر لك مليح مليح تضربها مليح مليح بالماكينه ولا بالفوي ولا حاجه تبدا ايميلسيوني هكا تحسها كريموس ومن بعد تعمل جي تعمل البسكوي نتاعك البسكوي نتاعك اي بسكوي عندك موجود دو بريفيرونس لونغ دو شا واللونغ دو شا زاد كيف كيف ماناش باش نغطسوها في الـ في الـ في الـ في القهوه مش نغطسوها في الحليب العادي الحليب العادي نتاعنا دونك ما با بوزون باش نبدلوا الجو نتاع الكرموس خلينا في جو لاكتي معناها كل شيء حليب حليب حليب حليب صحيت ويجيك الجو نتاع الكرموس وقتنا نجمو نفهموا بعضنا دونك الماسكاربون فيه شويه جو نتاع فرماج كيكه وشويه قروسيه هذيك اللي يطلعوا البنه نتاع الكرموس ولا من بعد نبداو الطبقه بطبقه اوكي
1: كما العاده
2: تحت. فما شكون يعمل ديفيلين صغار كما شفناهم في التصوير تاعو ديريكت ما، ولا نعملهم في كيسين انديفيديوال، ولا نعملوا
1: هي ما في الوسط نستعملوا الثلاثه. انت قلت ثلاثه كرموس
2: حضر مش نعطيك تو في المونتاج تو في المونتاج في المونتاج. دونك اللوطانيه بالكل، اللوطانيه بالكل، مش نعملوا توسكي روتي. اوكي روتي تتحط من اللوطه بالكل، ومن بعد نعملوا الكوش نتاع الماسكاربون، نعملوا الكوش نتاع البسكويت اللي هو مغطس في الـ في الـ في الـ في الحليب، ومن بعد نعملوا الكوش نتاع المعجون، وبعد نعاودوا كوش روتي. النية تقعد في الاخر بكل لا فيها لا كاكاو لا حتى شيء، ما تحطش كاكاو، تنجم تحط فيها اي فروسيك، اي فروسيك اون بودر زاده كيف كيف. اي دو بريفيرونس اللوز نتاعنا، خاطر اللوز زاده بنين ياسر ياسر. دونك ناخذوا اللوز نحمروه كل شيء ونحطوا اون بيتيت كوش، ما مش ما يترشوش، ما اسمهش تيراميسو، اسمه
1: كراميسو
2: سميوه اللي تحبوا. دونك ولا بالنسبه للروسيت نتاعنا نتاع اليوم، سلطه نتاع لسان عصفور اللي هي تعوض سلطه المكرونه ولا سلطه الروز اللي نعملوها تيبيك نتاعنا، رابنين ياسر جربوها. ومن بعد باش نعملوا الكفته نتاع اللحم
1: سانو
2: بيرمي زاد كيف كيف، باش نعملوا شويه ديزيكونومي اقتصادا على خاطر الكفته نقولوا نحن على 100 غرام لحم، على 100 غرام البورسيون مش تعمل 60 غرام بتنجان ومش تعمل 40 غرام لحم. دونك زاد كيف كيف هذوما سيدي تكنيك كيفاش ناكلوا البروتيين وناكلوا الخضره ونعدلوا ما بيناتهم الزوز. فوالا
1: وتغش صغارك باش ياكلوا شويه بتنجان.
2: فوالا صلي على النبي،
1: تاكلوا شويه خضره.
2: وفي الاخر بكل عندنا الكراميسو.
1: يعطيك الصحة جيف، ميرسي بوكو. الحقيقة منو فريش بنين خفيف صيفي 100%. دونك هذه تبارة صيفي كنت حبوا تعاودوا تسمعوا لي روسيت كاملين ولا خلطتوا في آخر الروبريك بيان سور ديما تلقاهم موجودين ديسبونيبل على الباج فيسبوك نتاعنا اوفيسيل نتاع موزايك اف ام. شيف نتلاقاو الويكاند الجاي.
2: ويكاند الجاي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ميرسي بوكو. كانت هذه تبارة صيفي.
0: تبارة صيفي.

مازلنا مواصلين معكم للا 11 في أحلى صباح شوي آخر إيفازيون مع رمزي العربي. الحقيقة نعملوا معه ديما هكا رحلة في برشا بلايس من بلادنا المزيانة العزيزة الغالية اللي فيها الحقيقة دي ديكوفيرت وما يوفيه وشه مع رمزي كل مرة بلاصة جديدة. ما تفلتوش إيفازيون بعد شوية. استنى وزيد الموعد الثاني من أصواتكم في صندوق عجب على موزيك فم. صوتكم يوصل على 71 113 013. فضل شاكر صحق شو شوية رومانسية اليوم صبحت رفيقة ياسر حلوة الغنية نسمعها بعد درجة نواصل معكم في أحلى صباح.

0: وما زي كفنا.
1: مع رمزي كل مرة نمشي ونكتشف بلاصة مزيانة في بلادنا العزيزة الغالية حسب الفصول، فما الكامبينغ في الشتاء، فما لي روندوني، فما الحقيقة ياسر موندو محلي وغرام كبير. وكان نلقى راني ديما معاكم رمزي، مرحبا بيك، تحية ليك.
2: صباح الفل والياسمين، والله الحمد لله. كيف ما قلت انت ديجا هذيك الفصول اللي يجرب
1: يحصل يحصل. انا نتبع بركة من بعيد وماذا بيا معناها نجز مع الفلاقة في الدورة اللي تقوموا بها في الصيف ديريكسيون بحر.
2: بحر معناها حقيقة، وديما هكا نختاروا كالبحورات اللي يبدأوا فارغين شوية، علاش يبدأوا بعاد شوية والأكسنت تاعهم مش سهل شوية، باش كي تعوم تلقى روحك بالحق متعة، فماش شكون يعوم بحذاك وفماش حس وفماش تصنع الموند الخاص نتاعك. كيما البلاصة باش نختارها على الناس اللي يسمعوا فينا تويكا، ونقولوا صباح الخير لكل ما يسمع كلمة بحر يحس روحه هكا يحب يهرب. سي اليوم الهروب متاعنا يا سادة وماذا باش يكون البحر آخر بحر، ما يجيكش على طبق وما يحلكش الباب وحده، يلزمك تمشي شوية تتعب شوية وبعدها هكا الطبيعة تكفيك بحاجة تستاهل التعب الكل.
1: واضح لنا تمشي شوية عصقي ولا كيفيش كنت فرحانة
2: دونك شو شوية متاعينا مش شوية متاع أي واحد ما هو يفرق شو الشطة متاعنا اليوم ليندا فيه سهل فيه صعيب. فما زوز ثنيتي هزولو. السهل هو تمشي من كاب نيجرو تاخذ الفلوك.
1: اي
2: الفلوكة ديجا تعم بيك قريب 15 مينوت ولا 20 مينوت على الكوت هذيك الكل، تهبطك على الشط. يعني راحه واستراحه. والناس يحبوا واش قهوة تعب كيفي انا هكا نجيبوا على الجبل هكا من تيلي ندخلوا على سيدي البراق، ودونك نطلعوا الجبل نحطوا الكهرباء في باركينغ نمشيو قريب 600 متر على ساقين.
1: سافا ما خلطناش الكيلومتر.
2: في الهبوط سهله دونك خاطر تمشي شويه ومن بعد تلقى جبل الرمال تهبطوا، لكن هنا المشكله وين في
1: الطلوع
2: بعد ما تتعب بالبحر وتشيخ الاجواء الجميله الحقيقه ماهيش سهله. اما بربي توكي تشوف البحر هذايا والواحد يستحق التعب ولا لا؟
1: يستحق الحقيقه.
2: دونك هاكا العبيد يعرفوا تنجم تمشي على الفلوكه ولا تنجم تمشي على جبل، ولكم سديد النظر كل واحد وجهده.
1: شكرا على صراحتك.
2: دونك البلاصه نتاعنا في ولايه بيجا معناتها ولايه نمزه، بيجا اللي يمكن برشا ناس يعرفوها بالغابه والجبل، اما ما يعرفوش اللي عندها قريب 26 كيلومتر شطوط وثلاثة من أجمل الشطوط الموجودين في تونس.
1: مش 26 كيلومتر، قداش قلت؟
2: 26 كيلومتر.
1: سمعت 620.
2: ليه 620 كيلومتر؟ شنو خدوا سردينيا؟ جالتا سردينيا فوتالاري. بالفلوك هذا كل.
1: أيوة.
2: دونك كاب نيجرو شط زويرع والمقاسم. ثلاثة من أحسن ما تنجم تشوف الحقيقة في حياتك. المقاسم تبعد تقريبا 160 كيلومتر و28 على تونس و28 كيلومتر على نمزا. توصل البلاصة تخلي الكهرباء ورا ظهرك ومن هون تبدأ الحكاية. 700 متر تقريبا على ساقيك والجي بي اس يقول لك كمل كمل مزيد شوية. أما صدقني كي توصل تفهم علاش الطبيعة ساعات تحب تخبي أجمل بلايصها. قدامك كريك صغيرون هكاين بحر محصور بالحجر والماء صافي وأزرق لدرجة تحس روحك داخل بيسين معمول بيت طبيعية. ديجا كان قاعدين نشوفوا في طريقة تصور فما زوز حجرات مقدمين في البحر والماء هكا داير بيه في الوسط وقوش عليه بيسين. نريد هذاك نطلعوا على الحجر ونعملوا اكزاكتومون نعملوا لي بلونجون نتاعنا. نحبوها برشا البلاصه هذيك، معناها اللي تشوف تقول هاو بيسين هذا في وسط بحر، لكن هذاك بحر قاعد يدخل بين الحجرات ويعمل هكا الكونسيبسيون المزيانه هذيك. وغاديك لا تلقى لا ديار لا كراهب لا زحمه، كان انت البحر والغابه والهواء. وبعد هكا ما نستالي روحك وكل تنجم تجرب تعمل كاياك تعمل دوره بالفلوكه وتنجم تعمل اهم حاجه انك ما تعمل شيء.
1: شوفي البيت
2: اكزاكتومون غدر ساعات تبدو انت الريتم بتاعك في الجمعه هكا قوي وكل ماذا بيك انت كي تمشي نهار لحد
1: هذاك الهدف هو
2: اكزاكتومون مع الهادي مع صوت الموجه ماشي جاي ومع المنظر المزيان حلو هذا ديجا تقطر تغزر له بركه راحه نفسيه ثيرابي معناها نسميها هنا. تمد ساقيك تسمع صوت الموجه وتخلي مخك يرتاح من لازم نعمل وعلاش وشنو من بعد هذا كنت تستغنى عليه. وهنا تفهم اللي السياحه مش ديما طياره وتلا وباسبور، ساعات انك تمشي 700 متر على ساقيك باش تلقى بلاصه تحس فيها روحك وحدك في الدنيا. وساعات احلى بروجرام هو حوته فريشكه من البحر شويه دلاع خبز طابونه سلطه مشويه على الكانون وكيستين في الكابان اللوح ديجا فوق موجوده في غاديكا فما كابان نجم تكمندي منها ميكلات نجم تعمل كويستي نجم حتى اذا كنت تعبت من الشمس ولا اللي هو تطلع ترتاح غاديكا اكزاكتومون وترتاح تعمل استراحه المقاتل خاطر من بعد يلزمك تعاود تعوم البحر ديرك ما تملش منه ماذا بيك تقعد وتقعد وتقعد وسيرتو احنا مره كامبين فيه عملنا عرفتك الدوره اللي حفرنا فيها في الرمال وعملنا الناب وكشموع وكل بلان ليون نهارتها الحقيقه مش تفرجوا فيه في الافلام
1: اي كامبيتو في الصيف
2: اي دونك عملنا ذيك وبلان ليون الفوق كل عرفتك الحاجات اللي فرجت فيها في الافلام تقول نحب نطبقها وكل طبقناها نهارتها
1: صح
2: والحقيقه ما قد ما نصفيكم راهو شويه خاطر كي تمشيو انتم زيد اصنعوا ذكريات الخاصه بكم الحاجات البسيطه ذي راهي عندها افي كبير على الانسان علي هو وعلى الناس اللي دايرين بيان سور دونك عزيزي المستمع اذا ستريس كلي منك برشا يمكن هكا ماكش محتاج عطله كبيره جوست محتاج انك تغير الثنيه تخرج من زون دو كونفور وتهز وثنيتك تهزك البلاصه من سيه تفكرك اللي تونس مازال فيها برشا حكايات ما تحكيتش واحنا في الفلاقه هذا بالضبط علاش نحبوا نمشيوا للتريك المنسيه نعيشوها ونخليكم تكتشفوها معنا على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقه هكا اخترنا نعيشوا
1: يعطيك الصحه رمزي كالعاده ديما زاهي وفرحان يجينا من اكثر الناس اللي خدمتوا فيها برشا ايبانويسمون صح
2: يعطيك الصحه
1: ديما هكا في ايفازيون ملتقانا فندردي جاي
2: نقولوا احنا خاطر الاكتيفيتي نتاعنا هي ثلاثه حاجات الاولى هو الديكونيكسيون من العالم نعيشوا فيه
1: هذيك اهم حاجه
2: كونيكسيون مع الناتور
1: كيف كيف
2: والبحث عن السعاده والسعاده موجوده في البلايص وفي العباد اللي دايرين بيك وانا محظوظ الحقيقه بهذوما الكل
1: صح عليك صح عليك وان شاء الله ديما زين وفرحانين وملمومين بالناس الباهين وفي البلايص كيما هكا سيرتو الباهين ميرسي بوكو رمز يعطيك الصحه كانت هذه ايفازيون بالنسبه لليوم تعاودوا تفرجوا فيها بيان سور كالعاده على الباج فيسبوك وموزايك اف ام ايفازيون كل جمعه على موزايك اف ام

الناس اللي تحبوهم، الناس اللي عزيز عليكم تحبوا تخليهم ميساج فو دانيفرسير، عيد ميلادهم اليوم في اخر الحصه. بعد شويه نسمعوا لي فو نتاعكم المولودين نهار 14 اوت. الكل كل عام وانتم حيين بخير. قبلها باش نرجعوا مع صندوق عجب ورايكم وصوتكم اللي يوصل على 71 113 013. مواصلين معكم في احلى صباح.

0: صندوق عجب.
1: وعكلمة مزيك إن أمواتنا التونسية برد نحب نستخر على حكاية هما يقولوا كي تمشي تدبر خدمة يقولوا لك لازمنا الاكسبيريونس يبدأ عندك الدبلوم ما يبداش عندك الدبلوم يقول لك ليه حشنا بالدبلوم قبل الاكسبيريونس راني حبت كي هما يفركسوا على الخبرة يقضيونا الخبرة نخدموا شعب ما يشيرش راهو 13 سنة يا رسول الله نحب يخدم في دوماني ما نجمش نخدم فيه يعيشكم وصلوا لي صوتي كلامة.
2: أنا ليلى حكيت في ما يخص يعني مسلك خاص بالذوي الإعاقة في المستشفيات خاصة خاطر تعرفت المظلمة ربي بنقول صوتي نطالب بصوت هو موجود القانون لكن اسمه يتفعل راني عملوا لي مظلمة كبيرة أنا عندي بطاقة إعاقة وما يحبوش يبذلوني تعبت علاش فما ولاد حلال ساعات يعديوني ما نكذبش وساعات لا يلزمني نقعد نستنى ساعتين وثلاثة واقفة وأنا مريضة باش ونزيد عمري تو في 75 ما
3: حدش يقيد لي. هلو صندوق عجب بالله عايش وانتي العجب اللي قاعد صاير في ظاهرة هالمطورات هاللي كثروا وعقاب الليل ماضي ساعتين ماضي ساعتين ونص ماضي ثلاثة الناس خيط في الكياسات بالعياط عن ما خلينا الناس نرقد ولا شيء كفو أنا مربي عايش كهالحكاية هالمطورات هذوما اللي كثروا في القطاج بالخضرة بارتو والأحياء كثروا هالمطورات يا أخي اعطيو لهم فيها بلاش ولا شنو الحكاية بارك الله فيك.
4: عفير مزيك ربي عديه لي لهني بالنسبة للماء نسمع لي هزوا دخلوا على واحد مخبي 20,000 دبوزة ليه بدون جماعة المعامل وجماعة الجروسيسية الكبار شنو اللي صاير وشوفوا لنا ستيك بس ستيك خصت على معامل الضوب الحق وهذا الاحتياطي اللي كان عنا من ماء انفذوا فيه عليها بعثوه للخارج مشاه ثم كل ساعة وزارة التجارة تعمل بحث فيهم بعد نوم تفهموا علي مخبي 25,000 دبوزة
0: صندوق عجب.

نهار 14 اوت، كل عام وانتم حيين بالف خير. لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم. برشا ميساجات جاو على ريبوندور موزايك فام، وزاده وصلونا من برشا بلايص. عيد ميلاد سعيد لادم المرسيني 15 سنه من عند خالته صابرين دليجي، امه امل وبوه فوزي يقولوا له كل عام وانت بخير. زاده كيف كيف سيف الله تويتي من سليمان الولد اخته كريم تويتي عمره 9 سنين، يقولوا ان شاء الله بطول العمر. بقيت لي ميساج خليتوهم على ريبوندور موزايك فام، لي فو نتاعكم للناس اللي تحبوهم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا مفيدة من بن عروس، نحب نهني حبيبتي مايس الخريجي، قول لها إن شاء الله كل عام وانتي بخير يا مايس يا باهية.
2: بخير مزيك، أنا اليوم نهني عيد ميلاد بنتي تيرين الغالية، نقولها إن شاء الله كل عام وانتي بخير، ومامي وخالي نقولك السعادة التامة إن شاء الله بطول العمر. باي باي سويسرا الغالية.
3: ألو بخير مزايد، أنا نحب نهني بنتي بوتينة، نقول كل عام وانت حي بالخير يا بوتينة، وربي يخلي لك وليداتك جاسر ومؤمن ومنار، وربي يفضلك لينا الكل، وربي يخليك. ميرسي مزايد، باي باي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

وصلنا لآخر أحلى سباح بالنسبة لليوم. 5 سبايع من البث المباشر اللي تلقاو محتوى الحصل كل الأكتواليتي الأخبار والمعلومات اللي داوليها الكل على الباج فيسبوك على الانستغرام على اليوتيوب ولي بلاتفورم متاع موزايك فام الكل. ميرسي لتوت ليكيب, ميرسي لكم انتوما مستمعينا اللي تابعتونا واخترتوا موزايك فام. رفيق سعداني في الإخراج, إن شاء الله أكون جي رفيق, إن شاء الله تتمتع بالكونجي. وعودة ميمونة, نسلم على كيف كيف غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي, نصر ديمبوترا في الإخراج الرقمي, وإلف استقبل تليفوناتكم في الميكرو ليندا رحالي. باش نخليكم مع دوا ليبات. وصلنا لموعد أخبار لحديش على موزايك فام, وتابعوا بقية برامجنا كيما العادة. احنا نتلاقاو إن شاء الله نهار الاثنين كي العادة, أحلى صباح من 6 للحديش. قولكم ناس كل بون ويكاند وشهر طيبة في لامين.

من 9 لل 10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام. موزايك اف ام لا راديو 100%.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إصابة 22 شخصا صباح اليوم الجمعة في حادث انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار الليبية وخروجها عن مسارها بطريق سيارة على مستوى منطقة النفاتية بمعتمدية بنغردن من ولاية مدنين، وفق ما أكده مصدر رسمي من الحماية المدنية لمراسلنا نبيل حدد. يشار إلى أن الحافلة تقل 46 راكبا وكانت في رحلة باتجاه تونس العاصمة، وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية ونقلت المصابين إلى المستشفى الجهوي ببنغردان لتلقي الإسعافات اللازمة. ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للبناء في تونس بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من 2025 حسب المعهد الوطني للإحصاء. وسجل إقليم الساحل أعلى زيادة 5.3%، تليه تونس الكبرى 4.8%، ثم صفاقس والجنوب 3.6%، في حين تراجعت الأسعار في الشمال الغربي بنسبة 1.1%. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن بالشراكة مع معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار بتونس فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية بشأن الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بمناطق حي هلال والسيدة والملسين والمناطق المجاورة، بهدف تحديد احتياجات السكان في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد برامج تستجيب للخصوصيات المحلية. وحدد المعهد تاريخ 20 أوت الجاري آخر أجل لقبول الترشحات، داعيا الخبراء الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. عالميا، وكالة أنباء الإمارات تؤكد تعرض سفينتين تابعتين لشركة إماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز. في سياق متصل، تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي في ظل الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني. وتؤكد أحدث البيانات انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس 100% tube 100% tube أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% tube.
2: كله بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل نهاد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسة الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير أور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد
0: كاليبسو Vendredi 14 août, la tant attendue soirée, apéritif.

version 2. Maxwell, Power Horse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, What Else? مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن اختيار مادة علمية ضمن المادة الاختيارية يعد شرطا للالتحاق بالإجازة في علوم التمريض بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا شعبة آداب. وأوضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائب يوسف التومي أن هذا الشرط يستند إلى اعتبارات علمية وبيداغوجية باعتبار أن التكوين في علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في العلوم وخاصة علوم الحياة. عدد الشركات الأهلية المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات يبلغ 270 شركة، فيما تواصل أكثر من 1000 شركة استكمال ملفاتها القانونية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل، وفق ما أفاد به رئيس مجلس إدارة أول شركة أهلية في تونس محمد الطويل في تصريح للزميلة هناء السلطاني.
1: بعد صدور مرسوم عدد 3 تطور ملحوظ في عدد الشركات الأهلية، فما تطور في حدود 270 شركة عند سجل وطني المؤسسة متاعها، وتقريبا أكثر من 1000 شركة حضرت الملف متاعها القانون عن طريق المنصة الشركة الأهلية اللي هي تشرف عليها وزارة التشغيل. نحن الشركات الأهلية نمثلوا نسبة ضعيفة من عدد المؤسسات، تقريبا 800,000 مؤسسة حسب المصدر السجل الوطني المؤسسات. في نفس الوقت المرسوم عدد 3 أعطى أولوية للشركات في تمويلات خصوصية، فيما الأمر عدد 148 لسنة 2026 بخصوص القروض على شرف الشركات الأهلية ينجموا ياخذوا قروض 25,000 دينار بدون نسبة فائدة. ممتاز جدا، هو نتموقع على مستوى المؤسسات عن الحق أنه نكري أراض دولية، ثم تمطيط شوية في الإجراءات، ومش كل الشركات مدت بالتمويل. هي 70 شركة مولة بقيمة 300,000 دينار من بنك التونسي التضامن، يعني 21 مليار، رقم مش كبير. نستنيهم بخير. الشركات الأهلية دورها مجتمعي، القانون نتاعها 20% من مرابيحها تمشي لحملات تدعم الثقافة، تدعم التربية، تدعم برشا حاجات. الناس كل لازم تقادر في دعمها.
0: الشركة التونسية للملاحة تنفي تسجيل أي وقفات احتجاجية أمس الخميس، خلافا لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حركة السفن تسير بصفة عادية مع تأمين انطلاق سفينتي تانيت وقرطاج من ميناء جنوة ومرسيليا في المواعيد المبرمجة. والشركة التونسية للملاحة تدعو حرفائها إلى اعتماد مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات اللازمة. وفاة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق وسفير تونس لدى فيينا محمد الحبيب حداد، وفق ما أعلنته وزارة الفلاحة في بيان نعير. عالميا، السعودية تعلن بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، قائلة إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات اللاجوية ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد ظهر غد السبت أيضا بالجهات الغربية للشمال والوسط، لتشمل محليا الجهات الشرقية، تكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. وينتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. هالمزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع صلاح الدين سكوحي في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك. سيك فهم.
3: تحياتي مستمعينا وين ما كنتم موجودين. توا نص نهار وخمسة دقائق نسلموا عليكم. هذه ميديما كالعادة متابعة الكل لاكتواليتي. اليوم نهار الجمعة 14 أوت، إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة للناس الكل. سيسر يحكم في الثنية كان تسمعوا فينا في كرهبكم كانكم في الخدم. الله المستعان للناس الكل وين ما كنتم موجودين. معكم اليوم سلاح الدين الساكوحي في تعويض الزميل نوفل الورتاني، إن شاء الله يرجع لكم بداية من الأسبوع القادم. زاد كل التحية المراد بالله في الإخراج وأشواق المجري في الإخراج الرقمي ووائل في التنسيق الهاتفي كالعادة. ميدي ماغ عاود على أبرز الأخبار في تونس في العالم كالعادة لروبريك اللي استنستوا بهم. هذا الكل باش نرجعوا له بطبيعة بكل التفاصيل. زاد نسلم على الناس الكل ديديكاس للي مازال يقص عليه الضوء. إن شاء الله ربي معاك كل التضامن معاك ونسلموا عليك. وإن شاء الله بطبيعة ما تتعودش الحكاية هذه. احنا كالعادة في الإيميزيون ما نجموش نستغنيو على السي نجي زايري. مرحبا،
4: اهلا وسهلا، مرحبا،
3: صحه بخير،
4: الحمد لله.
3: ان شاء الله ديما لاباس سيناجي. احنا عندنا برشا حاجات باش نحكيو فيهم. بعد شويه باش نحكيو على الدكتوره سيرين بن ضو اللي تتوج بجائزه المليون دولار. شنو نحكي هذا في الجرايد بطبيعه. زاد باش نحكيو على اتفاقيه مكه للدفاع المشترك. نحكيو على تركيا، السعوديه، باكستان، ولكن ماذا عن مصر؟ هل باش تكون موجوده ولا لا؟ هذا كل باش نحكيو فيه بكل التفاصيل بعد شويه. كيف في موزايك 24 باش نحكيو على كراء السيارات، القطاع هذا اللي فيه تحيل. اي نعم، والحل باش يكون في منصة رقمية مرتقبة لمحاصرة الدخلاء. باش نحكيو على الكراس المدعم اللي باش يكون بطبيعة موجود بداية من 17 اوت، وباش نعطيكم الاسعار الكل. هذا الكل بطبيعة وسوم العظم من 170 فرنك ولا 326 مليم. شنو راي بطبيعة لهنا ابراهيم النفزاوي؟ بعد باش نسمعوا كل التصريحات وكل الاخبار. بالنسبة للانفو انتوكس اربع اخبار منهم اخبار واحد بركة صحيح. انت كان تسمع فينا تنجم بطبيعة تبعثنا على واتساب موزايك اف ام 23 513 000 23 513 000، وتنجم تشارك معنا تبعثنا رقم الهاتف متاعك وتشارك معنا في انفو انتوكس في ساعتنا الثانية. زاد باش نحكيو في كونسو براتيك على بيزنس جديد خلينا نقولوا لشركة الأدوية مرشي قيمته 66 مليار دولار. نحكيو السمنة. اي نعم، الدويات اللي موجهة للسمنة. هذا الكل باش يكون بالطبيعة المرشي والسباق القادم بالنسبة للمختبرات الكبيرة اللي موجودة في العالم. فيما فاتك شيء باش نحكيه على رجل يعترف بقتل شقيقه ويدخل في نوبة بكاء. هذا في فيديو في لايف هذا صار في مصر. باش نحكيه زاد على انفجار صار قرب مدينة روما العاصمة الإيطالية. باش نحكيه على المهاجم النرويجي هالاند شو علاقته بالمخدرات. حسب رايكم لاعب كرة قدم يلقاو تصويرته في شحنة مخدرات؟ كل التفاصيل باش تكون بالطبيعة بعد شوية. هذا الكل بالطبيعة نسلم عليكم مستمعينا. كما قلت لكم كل التفاعلات تكون معنا على واتساب موزايك بالطبيعة 23 513 000. لكن هذا الكل ما نجم نبداوه كان بدقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
3: مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن مساء أمس الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب باش يكون نهار الجمعة 14 أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص البلاغ اللي صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على هذا سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري هذا العام الموافق ليوم الثلاثاء 25 أوت 2026. سوق السيارات في تونس يشهد تحول سريع خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وجويلي 2026، وإن استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزئيا أو كليا على أكثر من 12% من إجمالي عمليات التسجيل مقارنة ب 5% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. المعهد الوطني للأحصاء يفيد بأن الصادرات التونسية مع فرنسا ارتفعت بنسبة 6.3% ومع إيطاليا بنسبة 8.7% ومع ألمانيا بنسبة 1.9%، فيما أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 85.4% مع تسجيل شبه استقرار مع ليبيا ب 0.1%. في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بحوالي 23% ومع الجزائر ب 12%. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالحصول على الشارة الآلية مجانا إلى غاية 16 أوت الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. يتيح العرض اقتناء الشارة دون دفع معلومها المعتاد اللي هو 30 دينار مع ضرورة القيام بشحن أولي إجباري.

0: في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أنه سبب يعود انفجار استوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا. أفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصاب بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما تم نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. نختم من أمريكا، وين صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة، أي نحو 25% من أسطوله خلال الحرب مع إيران.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: سنجي في دقيقة نيوز، كنا حكينا على ديما نحكيو على السيارات الكهربائية، بعض الأخبار خنعلقوا عليها. ثم ارتفاع رغم أنه كان فما تخوف قبل من السيارات الكهربائية، فما ناس تقول لك أنا كيفاش باش نجرجي، شنو باش نعمل، وفما حتى الأسئلة تبين بسيطة. سنجي يقول لك حتى ثم ما فماش دراية تقنية كبيرة، يقول لك اسكو تشد شارج ولا، لكن نشوفه في ارتفاع ونشوفه كأنه المستهلك التونسي بدا يمشي للطاقة الكهربائية اللي هي طاقة نظيفة، وهذا تراه مؤشر مهم خاطر راهو أكثر من الضعف، معناها 12% الارتفاع نتاع عملية التسجيل مقارنة ب 5% من الفترة نفسها في 2025.
3: هذا صحيح، فما إقبال من قبل التونسيين على السيارات الكهربائية وكذلك على السيارات الهجينة اللي هي البريد ريشارجابل، الهجينة القابلة للشحن اللي فيها محرك حراري ومحرك إلكتروني. ثم إقبال، والإقبال هذا الحقيقة ما ردوا هو الإجراءات والتخفيضات اللي وردت في قانون المالية، خاطر السيارات الكهربائية 100% والسيارات الليبريد ريشارجابل بلوغين تم التخفيض في، تم إلغاء المعلوم على الديوانة، دونك معاش ما تخلصش ديوانة، نحكي على سيارات القادمة من الخارج
0: سواء
3: أي، فتخلص فقط 7% فقط المعنى للدولة. دونك فما إقبال، فما حتى تنوع في العرض، صحيح ماهوش عرض كبير برشا لكنه لحد اليوم متنوع، وأغلب السيارات المتوفرة في السوق التونسية عند وكلاء بيع السيارات هي في الأصل سيارات صينية، لأنه تعرف أنت الصين اليوم رائدة في العالم في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
0: سيناجي راي أغرقت أوروبا بالسيارات الكهربائية، معناها فما حتى مثلا حتى تنافس لا في التقنية ولا حتى في الأسعار.
3: صحيح، وصراحة الحقيقة خلينا نقول هذا معناها يعرفوه خبراء السيارات، التقنية والتكنولوجيا المستعملة في السيارات الإلكترونية القادمة من الصين حقيقة معناها تكنولوجيا يعني دقيقة جدا ومتقدمة جدا. اليوم تنجم بإمكانك تشري سيارة سيارة تقريبا ب 56 ألف مثلا ولا 58 ألف، هذا السعر الأدنى، سيارة كهربائية. وبطبيعة الحال شوف فما معطيات مازال برشا توانسة مش عارفينها، وهذا يمكن هنا اللوم على وكلاء السيارات اللي مقصرين شوية في الدعاية،
0: نقص المعلومة
3: ولا جستما نقص المعلومة والتفسير والتوضيح، تقديم التوضيحات اللازمة للاستعمال السيارات هذه، لأنه اللي بشيمشي بشيشري سيارة كهربائية على الأقل يبدأ فهم عارف السيارة هذه كيفاش تخدم، السيارة هذه قديش تنجم يعني تمشي من كيلومتر بالشحن، والشحن كيفاش تم عملية الشحن. دونك هذا الكل حقيقة
0: ما اللي يقولك زادة سينيجي راهو سير انترنت توا كي تحل تليفونك كي تحل الأورديناتور نتاعك تنجم تلقى برشا معلومات، معناها توا ولات المعلومة اكسيسيبل اكثر، ولات ترى انه لازم فما مجهودات اكبر، معناها لازم المجهودات تكون اكثر من الناس اللي تخدم في السيارات الكهربائية. هذا
3: صحيح سلاح، لكن راهي فما معطيات ومعلومات تقنية ودقيقة معقدة يلزم كل شخص كل مواطن تونسي باش يقدم على سيارة على شراء سيارة كهربائية على الأقل يحطوه في الصحن يفسروا له السيارة كيفاش تستعملها السيارة هذه، خطر تشوف أنت حتى ليزوبسيون اللي في السيارة هذه، فما ليزوبسيون على المواطن العادي ما يعرفش يستعملها أصلا. إلى جانب هذا مازال فما الإشكال القائم في البورن دو ريشارج اللي هي مراكز أو نقاط الشحن، مازالت ماهيش متوفرة بالعدد المطلوب، خاصة في ولايات مثلا نقول ولاية الجنوب ولاية الشرق وغيرها.

0: غرب البلاد. حتى في العاصمة يعني ما فماش نقاط شحن معناها متوفرة بالقدر الكافي. ساعات أي. ساعات أي هو أغلبها توا أو جلها موجودة في في المحطات بيع الوقود. ساعات تتعدى قدام كيوسك معناها تلقى صف طويل الناس تستنى باش تشحن السيارات متاحة. ثم اللي يلقى الحل
1: اللي هو كونسيسيونير اللي يمنحك يقول لك نجم نركب لك بليش
0: صحيح.
1: معناها نجي كان عندك مكان مثلا اللي عندهم مثلا يسكن في ريزيدونس عنده سوسول ولا عنده بلاس باركينج معناها وزاد بعض المنازل اللي دار وحدها مش في ريزيدونس قال لك راهو ينجموا يركبوا لك. هذا فهمت يا زيد تسهيلات موجود
0: ماهوش الكل ماهوش الوكالة ماهوش الماركات الكل. وفما اللي يعطيك سياره ويعطيك معاها الكابل تاع الشحن فقط. ثم اللي يعطيك سيارة بدون كابل شحن
1: تصرف وحدك
0: تصرف وحدك ولا شريه انت لانه سعره غالي. ثم تركيز عملية تركيز يعني الانستالاسيون متاع الشحن الادوميسيل يعني في المنزلي راهو مكلف وراهو مش اي تقني او اي فني او اي مختص ينجم يعملها الانستالاسيون هذه. دونك مازالت ومازال فما مشكله. انا توا نحكي ساعات مع بعض السورتو وكلاء بيع السيارات يقول لك معناها فيما يتعلق بنقاط الشحن يقول لك مازال ما فماش يعني فما غموض في حتى سعر الكهرباء اللي تبيعها ستاك لنقاط الشحن. فما كراس شروط أطلقته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صحيح. لتركيز نقاط الشحن مازال برامون معناها مازال الحقيقة مازال ماهوش موجود بالقدر الكافي. ويبدو أنه ما فماش إقبال ما فماش وضوح حول هالمشاريع هذية. اللي نعرفه أنه شركة عجيل هي المؤسسة العمومية اللي تابعة للدولة هي بدأ قاعدة تركز في محطات تابعة لها محطات بيع المحروقات قاعدة تركز. فما تقريبا حوالي يمكن 40 أو 43 نقطة شحن تم تركيزها. مازال الحقيقه مازال معناها
1: ان شاء الله الحكايه هذه
0: راهو الانفراستركتور مازالت لازم صبرش
1: لازمها تكون مهم جدا خاصه نحكيوا على الطاقه النظيفه بالنسبه للسيارات الكهربائيه. نكملوا اكيد الموضوع هذا ونزيدوا نحكيوا فيه بطريقه اكبر لكن قبل هذا فاصل. بعد شويه باش نحكيوا على الدكتوره سيرين بنضو شنو الانجاز اللي عملته زاد باش نحكيوا على مصر واتفاقيه مكه للدفاع المشترك في الجرايد لكن هذا بعد لحظات.
2: ميدي ماغ Calypso. Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: Midi. مستمعين وين ما كنتم موجودين نسلم عليكم. نذكركم برقم الواتساب 23-513-000 23-513-000 تحبوا تبعثونا تعليقاتكم تساؤلاتكم بتبيع زر إذا تحبوا تشاركوا في أنفو أن توكس في ساعتنا الثانية لكن توهد نعملوا طلع الجرائد
2: في الجرائد
1: في جرائد باش نحكيو سينجا الدكتورة سيرين بنضو اللي تتوج بجائزة $1,000,000 لتطوير أبحاث القلب والأوعية الدموية. الجائزة هذه من أبرز برامج الدعم الموجه للباحثين الواعدين تهدف إلى مرافقة العلماء الشباب خلال انتقالهم من مرحلة البحث الأكاديمي تحت الإشراف إلى قيادة مشاريع ومخابر بحثية مستقلة. هذا راهو نقول ونعاود باش نوضحوا الأخبار راهو هذا التمويل للخدمة معناه مش فلوس ربحتها مش معناه ماهيش كمسابقة عادية لا هذا تمويل بالطبيعة بالنسبة للدكتورة بتبيع باش نجم تخدم وحدها. هذا مشروع بحثي واعد لمكافحة أمراض القلب اللي هو دراسة عملتها الباحثة التونسية هي اكتشاف آلية جديدة تربط بين الإجهاد الخلوي وتراكم الدهون والالتهاب الوعائي في تصلب الشرايين. اليوم مهم البارح عيد المرأة زينج واليوم نشوفوا الدكتورة بتبيع سيرين بنضو في إنجاز مهم برشا. وهذا ما نحكيوش فقط دكتورة هي نحكيو على الرشيرش وقيمة البحث العلمي في إيجاد حلول من نوع هذا وهي تخدم على القلب نجم نقول مهم برشا الخبر هذا.
0: طبعا مهم جدا، لانه هذا يؤكد انه الكفاءات التونسيه خارج تونس يعني خاصه في الدول الاوروبيه في الولايات المتحده الامريكيه وحتى في كندا قاعدين يحققوا في نجاحات كبيره، وراهو فما قائمة كبيرة طويلة من الباحثين والعلماء التوانسة اللي قاعدين يحققوا في نجاحات كبيرة. صحيح ما يش معروفة بالقدر الكافي عند التوانسة، لأنه معناها احنا ما نتطلعوش على الجانب هذا، لأنه ديما البحث العلمي حاجة ما تشدش الانتباه، ما يش مغرية.
1: يخل خاطر سمحني، ما في تونس زادة سيناجي تسمى شوية على المعاناة، معناها البحث العلمي في تونس، يعمل بحث علمي في تونس يعاني معناها باش يلقى لي ريسورس المادية، خاطر معناها يطلبوا فلوس راه تتكلف باش يعمل دراسات، حتى لي سورس نتاع الانفورماسيون ساعات يتعب. فذاك علاش يمكن موضوع احيانا غير مغري باش الناس تحكي فيه، رغم انه راهو موضوع مهم برشا.
0: طبعا الموضوع مهم، هو شوف، هو في ثم جامعات أوروبية وجامعات أمريكية وكندية وغيرها عندها ميزانيات ضخمة، والجامعات هذه أحيانا ثم جامعات كبيرة كما هارفارد كما كامبريدج كما وغيرها مرتبطة بمخابر بحث. المخابر هذه أحيانا تكون متخصصة في مثلا في صناعة الأدوية، أو في ساعات التمويل يجي من شركة من الشركات العالمية الكبرى لصناعة الدواء تمول أبحاث علمية طبي في المجال الطبي مثلا للطلبة أو باحثين في جامعات. يعني هنا نتحدث على البحوث الأكاديمية اللي ترعاها الجامعات هذه. طبعا التمويل متاعها تمويل ضخم، وهذه مشكلة الباحثين مش في تونس فقط، معناها في الدول خاصة الإفريقية والدول العربية،
1: وحتى فما أمراض اللي سينيجي معناها نادرة، أمراض نادرة ما يصرفوش عليها، اللي لابو يقول لك الدواء يتكلف لي مليارات ما يرجع ليش فلوس من بعد، أسف معنا.
0: هو شوف، هو الفائدة تعود ديما هالمؤسسات هذه اللي كنت أحكي لك عليها، المؤسسات الجامعية والمؤسسات الصناعية، لأنها تحتكم على ميزانيات ضخمة جدا. وتوا الجائزة اللي حصلت عليها الدكتورة سيرين بن ضو اللي هي طبيبة تونسية وباحثة في بالأساس، الدعم هذا هو مش جائزة كما قلت أنت، معناها جائزة لشخصها، هي دعم مليون دولار لتمويل الأبحاث وتطوير البحث نتاعها. البحث اللي عملته في مسألة في جانب دقيق جدا، اللي هو اكتشاف آليات جديدة تربط بين الأجهاد الخلوي وتراكم الدهون والالتهاب الوعائي في تصلب الشرايين. وهذا الحقيقة يدل على ثقة كبيرة في شخص الدكتورة سيرين بن ضو، اللي هي باحثة تونسية قرأت في المدرسة التونسية، وثقة في الكفاءات في الباحثين التونسيين. وهنا الحقيقة اللي ربما نوجه لوم لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، اللي ما نعرفش رو كي يتواصلوا مع الباحثين التوانسة، حتى مجرد التواصل راهو يحسس الباحث التونسي اللي موجود برا في جامعة فرنسية أو ألمانية أو أمريكية، يحس أنه فما اهتمام من دولته،
1: أنه بلاده فخورة بيه.
0: بالضبط. للأسف ثم تهميش للباحثين التوانسة، تهميش هنا.
1: فما اللي يقول لك وزارة الصحة ما عندهاش مليون دولار باش تدعم مثلا، نايكا خرجت البرا لقات فما الناس تدعم، للأسف هذا اللي نحكيه فيه.
0: شوف، الأبحاث هذه راهو تتطلب تمويلات كبيرة، وعليش خطر الجامعات التونسية راي ما تحتكمش على ميزانيات كبيرة. ما تنجمش جامعة، أي جامعة في تونس ما تنجمش تحط مليون دولار يعني ثلاثة مليارات. ما تنجمش تحط 3 مليارات في بعض. للأسف هذا وقعنا. ووزارة الصحة بميزانيتها ما تنجمش تمول في العام مثلا كما يقولوا 4 و5 و6 و10 بحوث لباحثين تونسيين. دونك في الخارج الإمكانيات كبيرة برشا، لكن الحقيقة اللي معناها ذلك هو الواقع نتاعنا. صلاح، يعني شفت خبراتنا وكفاءاتنا وعلمائنا وباحثين التوانسة يمشيوا في الخارج يلقاو التمويل ويلقاو يعني جامعات تحتضنهم. الجامعة اللي تنتمي لها الدكتورة سيرين بنضو جامعة مرموقة جدا
1: صحيح.
0: والدكتور اللي يشرف حتى على البحث متاحها اسم معروف جدا في عالم البحوث الأكاديمية الطبية. دونك يلقاو الإمكانيات ويلقاو الرعاية ويلقاو خاصة الإمكانيات البحثية. للأسف هنا في تونس البحث العلمي مازال ماهوش قاعد يحقق في نجاحات كبيرة، يمكن بسبب قلة أو نقص الإمكانيات ما فماش اهتمام كبير من الدولة. القطاع الخاص هو بيدو هنا في تونس ما عندوش ربما القدرة الكافية أو الرغبة في تمويل البحوث، هذه البحوث المكلفة.
1: نصور الرغبة ديما بتكون موجودة معناها، لكن فقط الإمكانيات القدرة هي ذيك الساعات المشكلة في القدرة معناها. لكن جس باش نذكروا أنه المهم في الجائزة هذه بخلاف أنه مليون دولار لدعمها على الخدمة، هو راو كاين قالوا لها بطريقة أخرى، رانا راو فيك الباحثة القادرة مستقبلا على قيادة مشروع علمي معناها مستقل. زاد نذكروا أنه هي راهي معناها تخدم على تصلب الشرايين اللي هي دكتورة سين بضو، لكن ما اكتشفتش دواء، لكن هي ماشية في الثنية باش تلقى علاج لتصلب الشرايين. وأنا متأكد أنه دكتورة سيرين بنضو واللي كيف اللي موجودين برا اللي شارشير متاعنا التوينسا أكيد ديما خبراتهم اللي بيشوصلوا له غادي بشي نهار وينفستيوا في تونس، وهذا الأمل اللي متاعنا بالطبيعة أنه نستفيدوا منها ومن خبراتها في يوم ما تنجم تكون موجودة في تونس. علاش لي؟
0: إن شاء الله علاش لي؟ علاش لي؟ أما رو شوف رو معناها كتشوف الأرقام
1: اللي حق سيق البرا سايه معناها
0: بون ان شاء الله يرجعوا ان شاء الله يرجعوا. لكن هنا نتسائل معناها شو المجهود اللي قاعد
1: تحل باب الباحثين توانسه اخرين باش يطلعوا،
0: شو المجهود اللي قاعده تبذل فيه هنا الدوله التونسيه لجلب الباحثين باحثيها؟ راهو اللي يمشي غادي واللي يتالق وينجح في البحوث الاكاديميه في اي قطاع وفي اي موضوع ما راهو راه امكانيات وراه مؤسسات، راهي فما مؤسسات ترعى البحث العلمي وتحط وتخصص ميزانيات. راهو كي تشوف الميزانيات البحث العلمي اللي مخصصتها مثلا الولايات المتحده الامريكيه او فرنسا او المانيا او اسبانيا او ايطاليا او غيرها، راهي ميزانيات راهي ارقام الدوخ، ارقام صادمه.
1: احنا خاطر ساعات راهو نتبعوا ديما بالاخبار التنافس العسكري بين الدول، ولكن راهو التنافس في البحث العلمي شيء عظيم. راهو اللي نلقاوه بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، روسيا زاده، فرنسا، المانيا، هذه معناها حرب خفيه، حرب علميه بيناتهم
0: طبعاً. معناها حرب امكانيات.
1: ونذكرها مليح سيناشي في فتره الكوفيد، معناها السباق نحو اللقاح، معناها شكون شلقى الفاكسان الاول، شفنا معناها ارقام جنونيه معناها في الانفستيسمون اللي صار وقت.
0: لا وتشوف زادة صحيح تشوف أرقام جنونية على الاستثمارات اللي تتحط في سرعة أو التنافس السراع
1: الأمريكي اللي شاكك في اللقاح سبوتنيك بتاع روسيا، حرب كاملة.
0: لكن تشوف الأثار من بعد والمرابيح الطائلة اللي تجنيها الشركات هذه المخابر العالمية، راهي معناها المرابيح تبرر الاستثمارات. شوف الشركات هذه راهي شركات تعرف ايش تعمل وقت اللي يحطوا استثمار كبير في بحث علمي او في بحث للوصول الى الى الى لقاح. راهم عارفين مسبقا انهم مش يجنيوا مربيح طائله من وراء البحث هذا. توا البحث اللي قاعده تقوم به الدكتوره سيرين بنضو ايه. انا متاكد انه يعني ثم استباق لكيفيه الحصول على نتائج البحث هذا. البحث هذا باش تستفيد منه مستشفيات، مخابر لصناعة الأدوية اللي هي معناها باش طبعا باش تدخل في سباق، يعني سباق البحث على علاج. دونك ما هيش مسيبة، مش مجرد باحث قاعد في مختبر،
1: بالعكس ثم تأثير وفما مرافق
0: طبعا، وهذا طبعا فما مرافق وفما مهم. إشراف وفما ثم هيكل كاملة، ثم مؤسسات كاملة وراها
1: بالضبط. في الأخر بالكل احنا ما نجم نكونوا كان فرحانين بيك دكتورة والباحثة سيرين بنضو. إن شاء الله ديما كفاءتنا التونسية تكون متألقة، إن شاء الله ديما يكونوا موجودين في أعلى المراتب. ما زلنا مكملين في الجرائد وباش نحكيوا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك اللي هي محل دراسة معمقة من عند شكون، هذا باش نعرفوا بعض لحظات.
3: publicité.
2: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
1: ميدي ماغ مستمعينا تنجموا تابعونا على يوتيوب. نسلم عليكم الناس الكل اللي كومونتير نتاعكم زاد تعليقاتكم على الفيسبوك وزاد مساجاتكم على 23 513 000 على واتساب. مكملين في الجرائد باش نحكيو في موضوع يخص مصر بالتحديد. نحكيو على وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كان يتكلم من الخميس وقال انه اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تخضع لدراسات معمقة من مؤسسة الدولة المصرية تمهيدا لاتخاذ القرار بشأنها. ذا جي خلال مؤتمر صحفي مشترك عمل الوزير بتبيع عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان بمدينة العالمين شمالي مصر بحضور مراسل الأناضول. وهذا في تعليق مصري رسمي على الاتفاقية اللي وقعتها البلدان الثلاثة مع بعضها. ونحكيه لهنا ردا على سؤال بشأن الاتفاقية. قال عبد العاطي بالحرف قال إنه مصر منخرطة في إطار رباعي مع السعودية تركيا باكستان عندها علاقات متميزة مع البلدان الثلاثة ما تقتصرش على المجالات السياسية ومصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الدول الثلاثة. وفي إشارة إلى اتفاقية مكة أوضح إنه الأمر يتعلق بمجالات دفاعية ويكون هناك التزامات في هذا الشأن يحتاج الأمر لدراسات معمقة في ضوء الدستور المصري والالتزامات القانونية. وقال نحن على دراية بالأمر منذ البداية ويتم دراسة معمقة خلال الدولة المصرية لاتخاذ القرار خاصة أنه فما أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة بالمنطقة. ونحكيه بالطبيعة لهنا نبدأ لكم الجملة هذه سينيجي هو قال لأني قال دراسات معمقة دونك باش يخموا اسكو ينضموا ولا ما ينضموش. لكن كي يقول لك راهو فما هناك أفكار معناها ومبادرات كثيرة حول الترتيبات في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة في المنطقة. يعني كأنه مصر في الاتفاق هذية خطوة القدام وعشر التالي كأنها لا ترغب في أن تنضم ولكن في قرارة نفسها الدولة وفي العقيدة متاع السياسة الخارجية المصرية يقول لك علاش ليه بالنسبة لي اتفاق هذا ما نجم كان يضيف لي لكن فما تحديات قد تمنع مصر. شنو هو اللي يمنع مصر انها توافق مباشرة؟
0: اللي يمنع هي التحالفات المصرية، التحالفات اولا على المستوى العربي ارتباطها بالمملكة العربية السعودية وارتباطها ايضا بدول خليجية اخرى منها دولة الامارات وقطر والكويت وارتباطها أيضا في تحالفات مع دول أخرى. مصر تمتلك جيش قوي جدا ومعدات عسكرية تم تطويرها في السنوات الأخيرة بشكل كبير وفما استثمارات كبيرة حطتها الدولة المصرية. السبب اللي أو خليني نقول المبرر اللي أعطاه وزير الخارجية بدر عبد العاطي في لقائه في المؤتمر الصحفي اللي عقده مع وزير الخارجية التركي مبرر يعني للتسويق، لأنه قال أن الاتفاق أو الاتفاقية مكة اللي تم توقيعها في بداية شهر أوت بين ثلاثة دول المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان قال يلزم دراسة الجوانب الدستورية والقانونية. يعني هو يقصد في ما تقتضيه أحكام الدستور المصري المتعلقة بالتحالفات العسكرية مع دول أخرى وكذلك الجانب القانوني اللي نظم الاتفاقية هذه القوانين المصرية. هذا يعني هذا السبب الظاهر، لكن ما تكتم عنه الوزير الخارجية المصري هو التحالفات المصرية. ما نساوش اللي مصر يعني تهديداتها التهديدات الأمنية اللي تواجهها مصر التهديدات تختلف عن التهديدات اللي تواجهها المملكة العربية السعودية أو اللي تواجهها تركيا أو حتى اللي تواجهها باكستان. مصر عندها إشكاليات خاصة في حدودها مع غزة، في حدودها مع جيرانها، في الإشكاليات الأمنية والتهديدات الأمنية المرتبطة أساسا بالكيان الصهيوني إسرائيل، وكذلك ارتباطات عسكرية وسياسية ودبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أما أثيوبيا زد
0: ما أي أثيوبيا بون الإشكال المتعلق بسد النهضة. السلاح اللي بالنسبة لمصر ثم ارتباط عسكري مع روسيا، وهذا اللي يخلي مصر يعني استراتيجيا وعلى المستوى الجيوسياسي ما تدخلش في تحالفات يعني غير محسوبة العواقب، لأنه اتفاقية مكة تلزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أنها باش تنخرط آليا ووجوبا في الدفاع على أي دولة تتعرض لهجوم.
1: يعني عدوك هو عدوك
0: طبعا. وإذا مش يلقى روحه الجيش المصري ملزم بأنه بالدفاع عن التهديدات اللي تواجهها المملكة العربية السعودية القادمة من إيران ومن اليمن، الصواريخ والمسيرات الحوثية اللي تستهدف المنشآت النفطية خاصة على أرض المملكة العربية السعودية، وكذلك من العراق التهديدات القادمة من الحشد الشعبي الذراع الإيرانية في العراق. يعني في بالمحصلة ثم شكون اللي يتوقع أنه مصر ستنخرط أو ستنضم الاتفاقية هذه؟ وهذا التصريح اللي جاء على لسان وزير خارجية تركي في ندوة صحفية اللي قال أن تركيا تتوقع أن تنضم مصر قريبا في الاتفاقية هذه.
1: وسينجي جزء سؤال في النقطة هذه بالذات، أنت قلت أنه ثم توقعات بأنه مصر تدخل به، نفترض احنا انه مصر رفضت الدخول الى هذا التحالف، هل هذا ينجم يمس من علاقتها بالسعودية وتركيا؟
0: لا طبعا، لانه مصر في السابق اجرت يعني امضات اتفاقية تعاون اتفاقية تعاون ودفاع امني وعسكري مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر تربطها علاقات جيدة جدا بدول الخليج ومن بينها وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات
1: اللي ساهموا في تمويل عدة مشاريع
0: طبعا. ويعني مصر يعني استبقت في إجراء تحالفات مع دول الخليج، ما عداش إشكال في هذا، وعلاقاتها جيدة مع تركيا، وعلاقاتها عندها علاقات تعاون مع القوة العسكرية النووية اللي هي باكستان. مصر اليوم لا تحتاج للانضمام إلى اتفاقية من هذا النوع، لكن لا يمنع هذا أن مصر يمكن أن تنضم للاتفاقية دي. ما تنساش راو الانضمام إلى اتفاقية مكة قد يفتح جبهة أخرى من الإشكاليات ربما على المستوى السياسي الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولهنا سينجي نحب نسألك، هو الاتفاق في ظاهره للناس المعلن أنه هو تحالف عسكري الهدف متاعه دفاعي، الهدف متاعه دفاعي، لكن في الباطن شكون الهدف؟ يعني اليوم في التوقيت هذا جي تعمل اتفاق وتختار باكستان اللي هي المظلة النووية بتاع التحالف هذا، نقاو تركيا اللي هي معنى قوة عسكرية ليش تهانوا بها، السعودية كيف كيف اللي قاع عندها امكانيات كبيرة، لكن في الباطن شكون ينجم يكون الهدف؟ انه هو البلد او الجهة او التحالف أو ضد شكون؟ الاكيد انه ما ينجمش يكون السبب الظاهري فقط انه هي اتفاقية دفاع، هذا متفق فيه وهذا اللي يجب اعلانه، لكن ما لم يعلن شنو ينجم يكون؟
0: هي الاتفاقية ذي مجرد أنها تجي في سياق الحرب على الأمريكية الإيرانية والصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، تفهم أنه الاتفاقية جاءت من أجل حماية أمن الدول الثلاثة ذي وأساسا
1: السعودي
0: أمن المملكة العربية السعودية اللي قاعدة تتعرض لهجوم منذ بدء الحرب على إيران، تتعرض لهجوم بالصواريخ وهجوم بالمسيرات على مواقع عديدة من إيران أساسا، لأنه دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية تحتضن قواعد عسكرية أمريكية. ومن سنوات منذ اندلاع الثورة في اليمن قاعدة تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم متواصل من قبل من الحوثيين، وفما تهديد آخر توا معناه جبهة مفتوحة، التهديدات القادمة من الحشد الشعبي الشيعي الإيراني في العراق. دونك ربما المستفيد أكثر من الاتفاقية هذه هي المملكة العربية السعودية،
1: وهي تقريبا الجهة اللي ورات مبادرة أكبر معناه في صحيح. الموضوع هذا،
0: ولكن المفارقة في هذا سلاح هو لاحظ أنت وجود باكستان في الاتفاقية هذه، اتفاقية الدفاع عن الدول الثلاث هذه طبعا ضد التهديدات الإيرانية وغيرها من التهديدات. باكستان لعبت دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان تجمعها لقاءات جيدة جدا مع القيادات الإيرانية. وثم عدة لقاءات صارت في المدة الأخيرة خاصة منذ اندلاع الحرب في إيران، لقاءات بين رئيس وزراء باكستان مع قيادات إيرانية، مع وزير الخارجية الإيراني، مع الرئيس الإيراني. دونك باكستان ما يعني ما عندهاش جبهة صراع عسكري مفتوحة مع إيران، بالعكس علاقاتها جيدة جدا. تركيا الجارة اللي هي الأقرب إلى منطقة الصراع، إلى بؤرة التوتر بالضبط. إيران تجمعها علاقات جيدة وطيبة مع إيران. وما تنساش مش مجرد التعاون العسكري فقط يعني اللي يجمع تركيا مع إيران أو باكستان مع إيران، ثم مصالح اقتصادية مهمة جدا. ما تنساش مضيق هرمز اليوم اللي فرضت إيران سيطرتها عليه، راهو المصالح الاقتصادية وفي نقل النفط ونقل الغاز. طبعا المستفيدين عدة دول، لكن من بينها باكستان وتركيا أيضا. دونك هنا المفارقة وين؟ يعني السؤال اليوم اللي يطرح، هل في حال حصول هجوم عسكري بالمسيرات أو بالصواريخ على أراضي المملكة العربية السعودية، هل ستبادر باكستان وتركيا للدفاع عسكريا عن المملكة العربية السعودية ضد إيران أم لا؟
1: بالضبط، وهذا مشكل، وهذا يهزنا زاد لسؤال آخر. برشا ناس تتسائل، يقول لك ما فماش موقف رسمي حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا حسب ما نعرفوش موقف رسمي غير موجود بالنسبة للتحالف هذا. الصمت هذا كيفاش تقراه اليوم سينجي الزعيري؟ هل هو الصمت معناه سكوت علامة الرضا نتاع هاكم عملتوا التحالف نتاعكم باش تحميوا رواحكم، انا راضي باللي اخترتوه، ولا هو صمت معناها الهدوء ما قبل العاصفه؟ معناها خاطر انت قلت لي تو مثلا علاقات باكستان بايران جيده، تركيا نفس الشيء معناها ممتازه باش ما نقول جيده، السعوديه هو الحليف التاريخي للولايات المتحده الامريكيه. هل الولايات المتحدة معناها باش يكون عندها دور؟ يقول لك اني زاد نحكي ولا ذوما زاد حلفاء امريكا، علاش ما اختاروش امريكا تكون حليف معاهم زاد في نفس الشيء؟ علاش ما تمش ادخال الطرف الامريكي رغم انه ثلاثه دول ينجم يقول لك انا نجم ادخل الطرف الامريكي لاعب اخر في وسط المنظومه اللي انا اخترتها؟ لهنا نلقاو صمت واشنطن، هل هو صمت نتاع رضا ام صمت مقلق بالنسبه للتحالف هذا؟
0: هو بالتاكيد صمت مقلق، ولو انه ما تمش التعبير امريكيا ورسميا على الصمت هذا، لكن ما قيل على لسان حتى بعض الكبار المسؤولين مش في السعودية فقط لكن في الإمارات وفي قطر، وحتى بعض التحاليل اللي مشات إلى أن الهجومات الإيرانية وبالصواريخ وبالمسيرات خلت دول الخليج تقف على حقيقة أن القواعد العسكرية الأمريكية المتمركزة في دول الخليج في قطر، في الإمارات، في الكويت، في السعودية وفي غيرها لم تستطع حماية الدول هذه من الهجمات
1: دول حليفة
0: الإيرانية. ما استطاعتش القواعد العسكرية اللي أساسا تمول فيها
1: وجعلت لذلك
0: ولا هي جعلت لذلك ولأغراض أخرى طبعا بغاية تعزيز ودعم الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. طبعا الوصول إلى حقيقة أن القواعد العسكرية والقوات العسكرية المتمركزة في القواعد الخليجية خلى الدول هذه تفكر في البحث عن حلفاء، في البحث عن أطراف أخرى بس بإمكانها المساعدة في الدفاع عن دول الخليج. اختارت أنها تتحالف مع باكستان، باكستان قوة عسكرية نووية وقوة ردع، واختارت أن تتحالف مع تركيا، تركيا اللي هي قوة عسكرية صناعية. ما تنساش تركيا اليوم
1: تصنع في
0: تعد من الدول الأكثر تصنيعا للسلاح
1: بالضبط.
0: لكن السؤال اللي ربما ما نطرحه لكن ما فماش جواب عليه، علاش دولة كما الإمارات اللي قاعدة هي بدأت تتعرض إلى هجومات إيرانية والبحرين علاش ما انضموش لاتفاقية مكة؟
1: قد يكون هناك خلاف خفي بين السعودية والإمارات، نعرف أنه أحيانا تنجم تكون فما توترات في العلاقة، لكن هذا الكل وبضبط نفس السؤال هذا علاش مصر هي يقول لك أحيانا الإمارات أولى بنظرا القرب الجغرافي والكل حتى العلاقة تاريخيا، لكن اليوم مصر هي قد تنضم أم لا؟ الرد الأمريكي شنو باش يكون؟ أكيد ديما احنا نتابعوا في ميديا ماك كل الأخبار وكل مرة نعطيكم جديد. بعد شوية باش نحكيو على لوكاسيون وكراب لوكاسيون والتحاير اللي يصير فيه في موزايك 24، لكن بعد لحظات.
2: ميدي ماغ كاليبسو Vendredi 14 août, la tant attendue soirée Aperitivo revient au Calypso avec le grand star Alex Twin et les talentueux Dalifex

0: participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, What Else?
1: Midi Mag. مكملين معاكم نذكركم برقم الواتساب 23 500 و13000. تبعثونا إذا تحبوا تشاركوا معنا في أنفو ولا أنتوكس أربع أخبار منهم خبر واحد صحيح بالطبيعة. تبعثونا توا على 23 500 و13000. نمشي وتوا ونسمع التصريحات ونحكي ولا كراء السيارات الكراس المدعم وزادة نحكي ولا السوم البيض هذا الكل تو تو. موزيك بالكات. البداية مع رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية في تصريح المزيك نهار الخميس كان حذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح معاوية أن الظاهرة هذه تستهدف بالأساس الحلفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي بتبيع الصيفي، وذي عبر طلب إرسال أموال عبر حوالات لأشخاص تابعين دون حصول الحريف على المعرف الجبائي لوكالة كراء السيارات أو حسابها البنكية.
2: الظاهرة هذه فشت في السنوات الأخيرة للأسف، لأنه انتشرت ظاهرة القطاع الموازي بشكل كبير وبكبير جدا. ناس معناها عندها سيارات خاصة تكري فيها بأسعار أقل من السوق المحلية، وبالتالي اللي ساير ناس هذه تعمل ديفو بروفيل على الفيسبوك وعلى التيك توك وتعمل أفيش وتعمل ببليسيتي وتحط سعر معين. أظن نجي عندي بفترة الذروة هذه تحط سيارة بسبعين ألف، بتبيع مش تتهاطل عليك الناس كليك ومش تكلمك ومش يتصلوا بيك وتقول له أو لنظر لعدم توفر السيارات الرجاء معناها الحجز حالا، فهمني، يقوموا مباشرة بخصم مواطنين بالخارج، يقوموا بتحويل الماندات، والماندات هذه كيف جوا يسحبوها الناس المتحيلين هذوما، وفي الاخر في تونس ما يلقوا حتى واحد، ما يلقوا حتى سيارة والتليفون هذا كيتسكر. والظاهرة هذه تفشيت وإحنا لها بالمرصاد كما يقولوا فيها الجهات القضائية والجهات الأمنية، واخذ الموضوع هذا مأخذ جد نظرا للتشكيات والشكاوى اللي تقدمت في الغرض معناها للنيابة العمومية. في الآونة الأخيرة الجهات الأمنية قامت حتى بكمين، وفما ناس اللي توقفت. الحلول اللي توكية للأمانة منكب عليها الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية رأسا المشرف على المشروع، وزارة النقل، وزارة المالية، حاليا في بصدد تجريب معنا في صدد الفاز تيست نتاع المنصة اللي هذه نورمال مو مش تقطع مع كل الدخلاء في القطاع وكل ما هو موازي، يعني بطريقة تكون كراء كل سيارة يوميا معنا كل سيارة تكريها لابد أنك تسيزي تعمل سيزي تدخل المنصة هذه وتعمل سيزي دوني المعطيات التاكرة السيارة هذيك اللي المعطيات هذيك تتجمع في سيرفر، السيرفر هذية تصرف عليه وزارة الداخلية، بالتالي كل عمليات الكراء الغير قانونية وكل عمليات الكراء القانونية كذلك تكون ملمة بها الداخلية وتكون عندها لها فكرة، وبالتالي ما هنا مش نحدوا من القطاع الموازي مش نحدوا من الدخلاء على القطاع النفسي.
1: دونك كما كنت تسمعوا هذا حبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات. كراء السيارات هذا الموضوع سينجي ديما يتجبد سيرتو في الصيف، معناها نظرا لندرة الكهرباء ساعات يقول لك ما نلقاوش خاطر فما إقبال كبير برشا، لكن نحب نبدأ لك من رقم قبل ما نحكي على المنصة بكل التفاصيل نتاعها. رقم كبير برشا، معناها كان نحكيو على السيارات 62 ألف سيارة في القطاع الموازي مقابل 34 ألف في القطاع المنظم، معنى إذا الأرقام هذه صحيحة وهذا يعني أن القطاع الموازي تقريبا ضعف القطاع القانوني. كيفاش وصلنا لهنا؟
3: 34 ألف سيارة في القطاع المنظم.
1: أنا مثلا كنت تقول لي
3: 712 شريك،
1: أي كنت تقول لي مثلا العكس تعكسها، أنا نقول نورمال مش مشكل، معناها القطاع المنظم هو أما نحسه السيطرة، معناها كينه نوعا ما الموازي استفحل معناها ولا هو المسيطر على المرش،
3: لأنه قطاع مسيب، قطاع تحكمه باع يعني يحكموه أشخاص. أنا نتحدث على السوق السوداء، لأنه اليوم اللي الشخص القادم من برا خاصة اللي يجيو لتونس في الصيف باش يقضيو أيام ويقضيو عطلة وباش يقضيو حاجات، الكود هو يقول له تحب تكري سيارة من أجونس ولا في النوار. الناس رو حتى اللي يجيو خاصة مثلا من البلدان المجاورة جاي يعرفوها الحكاية دي، يقولوا نحب نكري سيارة في النوار. شو معناها في النوار؟ يعني سيارة متاع شخص سيفيل مواطن تلقى عنده سيارة، وفما شكون اللي عنده يمكن 5 أو 6 أو 10 سيارات
1: على ذمته،
3: على ذمته يشريوا معناها أو مجموعة من الأشخاص يشريوا سيارات من عن طريق شركة الإيجار المالي ليزينك، ويخصها للكرة، تتكرى بالنهار بالليلة أو ويكند مثلا. على سبيل المثال توها في أنا كدخلت على الإنترنت قاعد نعمل في ريشيرش، هم موجودين معنا هاو لوكاسيون دو فواتور للويكند، ويكند في تونس نجم تكري سيارة ويكند ب 627 دينار ويكند. اي ويكند نهارين نهارين،
4: وفما 300 نهار
3: اي، وفما وكي تحب تطلع في الـ في الجام يعني تحب تحب على سياره فخمه
4: تنور وجهك مع العائله
3: فوالا 627 دينار 704000. فما السيارات
4: خاصتنا هذي وين سنجي شركات ولا مموازي ذي
3: هذي كم موجود في الانترنت معناها اكتب لوكاسيون فواتور دونك تخرج لك ما شاء الله معناها دي سيت وصفحات في الفيسبوك
4: ومعروفين معناها بالتوفيداتهم هابطين
3: اي اي معروفين ويعطيك الادريس ويحط لك رقم التليفون ويقول لك تفضل اتصل بيه معناك تحب تتصل وكذا يقول لك ابعث لي الفلوس يعني اما يتقاضى من عندك الفلوس مباشرة وإلا يعطيك يقول لك ابعث حوالة بريدية كما كان يحكي رئيس الغرفة حبيب معاوي
4: ويقول لك يقول له ساعات صبي البر
3: لا لا لا
4: يخوفك أن تطلع فما حاجة من نوع هذه
3: لا ويزيد يدلك أكثر يقول لك كان تحب سيارة بشوفور بالسائق سوم أو سيارة بدون سائق سوم أقل دونك ينجم يوفر لك يقول لك نجم حتى نجم تكري سيارة مثلا 8 مقاعد أو أو أو أو 10 مقاعد مثلا موجود موجود
4: مثلا فاخرة مثلا في حفلة الزفاف يتكري
3: مثلا سيارة ب 8 مقاعد 1,373 دينار
4: ويكاند
3: أي نهارين ويكاند أي ويكاند
4: سوم كبير برشا معناها اما اللي تحكي فيه وهذا والمشاكل القطاع الموازي كيفاش متوغل وموجود وظاهر العين ماهوش معناها خفي
3: لا موجود ماهوش
4: هل المنصه هي الحل اليوم هل المنصه هذه
3: لازم تكون
4: الحل الحل الوحيد معناها
3: تنجم تكون حل تنجم تكون حل وقت اللي تبدا منصه مرتبطه بقواعد بيانات وتحت اشراف وزاره الداخليه وزاره الماليه وزاره النقل نجم تكون حل لكن راهو ما تنجمش تقضي نهائيا على هالسوق الموازيه لكراء السيارات راهو كراء السيارات اليوم هو الناس شو اللي يفضلوا احيانا يقول لك انا باش نقعد نمشي لاجونس وما نلقاش كهرباء راهو في الصيف في الفتره هذه في فتره بين جوان جويليا اوت خاصه في المناطق السياحيه في بعض الولايات الساحليه راهو ما تلقاش سياره تقعد اسبوع كامل
4: ولا معرفه
3: ليه ما فماش يعني السيارات مطلوبين عدد السيارات في القطاع المنظم يبدو انه عدد غير كافي قدام الارتفاع الحجم الكبير متاع الطلب على كراء السيارات سيارات ما فماش انا تو من الاسبوع اللي فات عندي قريبي قعد ايام معناها يلوج على سياره ما فماش السيارات الكل مكريه عند وكالات كراء السيارات
4: المنظم معناها
3: نحكي على المنظم
4: يعني.
3: اي دونك شو يعمل الحريف باش يلتجأ للسوق السوداء باش يلتجأ للموازي
4: بالضبط.
3: والموازي راهو منتعش معناها انتعاشه كبيره في تونس راهو مش في كراء السيارات فقط الموازي في كل شيء في الموازي كل شيء. في كل القطاعات
4: وهذا شيء يخوف الحقيقه الموازي في كل مره هكا في انتعاشته باش نكملوا نحكي واحنا ثم موضوع الكراس المدعمه هذه خاطر مازال عليه نحكيوا فيه ان شاء الله الاسبوع المقبل مش مشكل نظرا لضيق الوقت باش نمشيو طول السعر يفجع سي نجي باش نمشيو نحكيو على سوم العظم سوم العظم اللي هو ارتفع معناه كان 170 ملي ولا 386 ملي رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي حكى على إنتاج البيض تراجع خلال الفترة الأخيرة بنسبة 7% وأحكى زاد على أنه البرنامج المقرر خلال فصل الصيف ينص على إنتاج نحو 162 مليون بيضة شهريا كانت عنده مداخلة اليوم في برنامج أحلى صباح وهو أهم ما قال فيها
5: بالنسبة لجويلي ووسمن أنا حتى لخص عمر عندي برنامجنا استثنالكم بالنسبة للدجاج بهم دجاج هم موجود بأي طريقة أما تبقينا رأى 13,000 و 14,000 ليحكوا عليها توا دي رأى في نقاط البيع المهمشة هل الذبح العشوائي بالنسبة لنقاط البيع المنظمة هو قاعدين ناخذ من المنزل من المتابع هو 7500 قانون 9 مارس 2026 ينتهي في الشهر الداخل بقينا رأى وقاعد 7500 من المذبح ويتبع المواطن على المستهلك يتباعنا ب 8500. لا تم حتى شك ولا اختلاف. البيت تراجع بين نفوق النفوق في البيت ما يساوي على 5%، وتراجع الانتاج الى 7%. بالنسبه للانتاج الوطني عندنا عندنا 160 مليون بيضه، وحتى الاخر عام كل برمجه كبني للبيضه في الايام نشري فيها ب 170 مليم، نشرو فيها ب 170 مليم. داكورد ورانا معاكم خاسرين، ايه انتوا راكم خاسرين، لكن خسارتكم بس ترجعوها في نهار ولا نهارين كل لا يجوز. البارح العظم جد البارح العظم 326 مليم بعدنا كانت 170. علاش الزياده هذه؟
4: كنت تسمع في إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء، هو قال هذا نهم كبير، هذا حد وصفه سيني جزائري نحكي، وقال زاد أنه كلفة إنتاج البيضة لا تتجاوز 205 مليمات، البارح كانت 170 اليوم تولي 346، لا يمكن تبرير هذا قد.
3: شوف وقت اللي يصير فايض في الإنتاج إنتاج البيض للأسف هو المفروض القاعدة تقول أنه الأسعار أن الأسعار تطيح، يصير العكس، يصير العكس. وقت اللي يصير نقص في الإنتاج تزيد الأسعار، يعني في كل الأحوال تزيد الأسعار. به المشكل هذا راهو بدأ من تقريبا من شهر أفريل أو من شهر ماي، وتعمقت الأزمة والإشكالية في شهر جوان. في شهر جوان خرجوا المنتجين والفلاح يعني وحاولوا يوصلوا صوتهم إلى وزارة التجارة وزارة الفلاحة وزارة التجارة بالأساس، وقالوا رأوا السعر البيض السعر اللي بيع به الفلاح رأوا خاسر فيه، والسعر اللي يتباع به في السوق في التفصيل للمستهلك سعر غالي، يعني الفلاح خاسر. يبدو أنه ما تمش حل المشكل من أساسه
4: من جذوره.
3: تواصل المشكل لين جات في شهر جويليا، جات الانقطاعات الدورية للكهرباء، وشفنا حتى فما خسائر، صار فما نفوق لعدد كبير من الدواجن، والأضرار اللي ما تمش تعويضها للمنتجين الفلاحة. دونك ما نعرفش يعني قدام هذا الكل معنا وزارة التجارة ما نعرفش هل خمت في حل هذا، هل يعني اليوم رايحة حارة العظم راهو معنا قاعدة تزيد بصفة بنسق كبير بنسق أسرع. الفلاح ما هوش لاقي حقه في هذا، والمستهلك معناها قاعد يواجه في ارتفاع متواصل وغير مفهوم في العظم، مش في العظم فقط، أو في عندك زادة مشكلة الماء، المياه المعدنية اللي ما يزيش معناها تطلعوا في الأسوام، وزيد معناها الكميات ناقصة اليوم قريب، معناها الناس تحكي على بينوريا لور كو الكميات، معناها نسق الانتاج عادي في مستوى شركات الانتاج. المشكل هذا متاع البيض ما نعرفش يعني هل فما يعني تحرك في مستوى وزارة التجارة لحل المشكل هذا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ولا لا، علما أن الفلاحة والمنجين راهم قاعدين يطلقوا في نداءات متاع استغاثة وتدخل عندهم شهور،
4: وإلى حد لا من مجيب. إن شاء الله يتحل هذا الموضوع، سيرتو نعرفوا أنه راهو العظم حاجة أساسية في كل دار تونسية، راهو ما يجيش أنه الأسوام تكون بالطريقة هذية. السلام عليكم مستمعينا، ما زلنا مكملين معاكم 23 513 ألف 23 513 ألف. شاركوا معنا في أنفو ولا أنتوك، تبعثونا على الواتساب موزيك فم لحظات، وتكونوا معاكم هيبة الأخميري في آخر الأخبار في تونس والعالم. احنا راجعين بعد شوية.
0: ميدي ماغ
6: ست سويه

0: من غير ما تخمم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص نهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تو دو. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيكم، زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذوم، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزه 5 مو بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تو دو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئاسة الحكومة تؤكد أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 إلى موفى شهر جوان 2026 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. عدد من متسكني وتجار من مدينة غافور بولاية سليانة يطالبون مجددا بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة السوق البلدي المغلق منذ أكثر من 3 سنوات والإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بأشغال تهيئة وصيانة وإعادة فتحه أمام التجار والمواطنين. والأهالي يقولون في تصريح لمراسلتنا نبيها صادق أن غلق السوق أسهم في انتشار مظاهر الإشغال العشوائي للطرقات وإرباك حركة المرور والتأثير على المشهد العام والنظافة. سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي تعلن أنه تقرر إيفاد فريق فني من وزارة الداخلية التونسية لتأمين تنظيم أياما لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام من الأول إلى 10 أكتوبر المقبل. في أخبار العالم، فرنسا تندد وتدين بأشد العبارات احتلال مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة فضلا عن العنف المرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبة كيان الاحتلال بتوقيفهم ومحاكمتهم. وزارة الخارجية الكويتية تدين الهجوم الإيراني على نقلتين تابعتين لشركة إماراتية خلال عبور مضيق هرمز، معتبرة أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يعرض أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للخطر. إجلاء نحو 2000 شخص مع امتداد حريق غابات اندلع على الحدود مع بلجيكيا لقرية في غرب ألمانيا، ووفق السلطات المحلية فإن الحريق ما يزال خارج السيطرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: من اقوى التيتر عند عمري فيه بعودوني كنت اسمعوا فيها في ميدي ماغ مكملين معاكم حتى المساعتين بعد لحظات بالشركة معنا السنه بتبيعها في انفو انتوكس ومازال عنا برشا ديروبريك يستنوا فيكم هذه ميدي ماغ راجعين بعد لحظات ميدي ماغ ميزيتي
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إليسا

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: مستمعينا وين ما كنتم موجودين توا مساعه 16 دقيقه نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين. كيف كيف طريق السلامه للناس اللي في الكهرباء للناس اللي في ديارها ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله شيء طيب اللي بيشوف ترتعوا. اما نحكيو كالعاده اربع اخبار اخبار واحد منهم صحيح زعما انه هنا اكتشفوا توتسويت
2: انفو ولا عندك
1: فرحان برشا بتشارك معنا السنه. مرحبا يا سنه. اه
3: مرحبا.
1: شنو احوالك؟
3: الحمد لله
1: تمام. الحمد لله.

0: صح بخير
1: صار كيف عاد فاكونس دونك تو بيان
0: هاي بي هاي بي تتكلم فينا من فرنسا
1: وي سوسي تاو هبطت للسود
0: هبطت للسود الفاكونس نتاعك
1: وي مشيت للالباني كمان جمعه في الالباني وتهبط للسود
0: صح صح ان شاء الله بتبيع فاكونس تكون هايله وكتريكوبيري شويه طويله الفاكونس ولا كيكوبر 3 semaines. شنو هي دونك سافا؟ شنو هي شنو هي سافا؟ تو سافا على الاخر معناها شنو هي 3 semaines؟
1: سافا على الاخر وي.
0: هي بي الحمد لله ربي معناها زميلنا مراد ناخذ نهارين مره ما كاوف ويحمد في ربي معناها دونك 3 semaines تسميو باهيين معناها. سنيك العاد.
1: ما ناخذنيش بالنفس عاد خلينا نكمل فاكونس ولا
0: بيس. هيا بي هيا بي ان شاء الله ربي معاك يا سنة دونك انت جايك معنا تعرف الجو بالطبيعه نحكيو على اربع اخبار باش نعطيهم لك توا وواحد منهم هو الاخبار الصحيح دونك تحاول تركز معايا بالكدا بالكدا بالكدا نبدأ بالخبر الأولاني فما منطقة تابعة المعتمدية المتلوي من ولاية قفصة بتبيعة نهار الخميس في العشية صار حادث نفوق جماعي مفاجأة طالت ما لا يقل عن 100 رأس من الأغنام والماعز هذه بتبيعة فما المساحة البيطرية بالجي مشيت بشوف شنو اللي صار بالضبط أنفو ولا أنتوكس
1: pour le moment, au collège, je me compte info, vu la situation sereine au col. Mais il faut que j'attende un titre, mais t'as la réponse définitive. Et maintenant, je pense, pour le moment, je pense que ça peut être vrai. Après, on finira par.
0: Ok, mais tu fais. نمشيو للخبر الثاني في انفو ولا انتوكس اعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي نهار الخميس عبر موقعه الرسمي عن افتتاح اكاديميه في تونس بدايه من شهر سبتمبر معناه باش يعملوا اكاديميه في تونس نادي مانشستر يونايتد شنو رايك في الخبر هذا التهمة متاعه هو تنظيم مئات الزيجات السورية الأجانب اللي يعرسوا على الأوراق معناها هما السيد هذا ينظم في مئات الزيجات من نوع هذا باش يحصلوا على الإقامة معظمهم من الرعاية الصينيين وفق ما أفادوا به مسؤولين شو رأيك؟
1: وي نجم يكون صحيح نكملوا الرابعة
0: نكملوا الرابعة فما تجارب معملية تقول أنه مادة كيميائية منكهة تستخدم بتركيزات عالية وبكثرة في السيجارات الإلكتريك تسبب اضطراب في النمو الطبيعي للأجنة عند النساء الحوامل اللي يستخدموا السجائر هذه هذه حسب دراسة
1: Oui, je pense que c'est la dernière. Fibéli a des risques quand même pas mal. Le VAP. Donc, je pense que je vais essayer de piéger fait ou de trop les armes études ou quand je vais couler la série. Mais logiquement, je vais conseiller.
0: Oh, alors, je vais piéger. Je vais vous dire que je vais vous مئة ذوما اللي موجودين الساعة في معتمدية المتلوي من ولاية قفصة الأخبار الأولانية هذا قرار نهائي معناها باش نعاودهم أنا باش نعاودك الأربع أخبار قول أنا صحيح عندك 100 رأس من الأغنام والماعز صار نفوق جماعي في معتمدية المتلوي من ولاية قفصة مانشستر يونايتد اللي حل أكاديمي زاد أوقفوا شخص في الولايات المتحدة بتهم التنظيم مئات الزيجات والمواد الكيميائية ذي اللي تنجم بالطبيعة تأثر اللي موجودة في السجائر الإلكترونية تأثر واضطراب في النمو الطبيعي للأجنة أنا هو الأخبار الصحيح
1: علي الاخرين سي ان بو كومبليكي خاطر تحس فيهم كلهم ينجموا يكونوا صحاح معناتها دونك تبيع في تاع روبريك يعطيك الصحه
0: شكرا ربي فضلك سنه باهي نمشي وهنا نبداو بالخبر الاولاني اللي تحرقنا فيه اللي هو صحيح كلامك صحيح ماهوش مانشستر يونايتد هما نادي برشلونه الاسباني اللي اعلن عبر موقعه الرسمي افتتاح اكاديميه في تونس في شهر سبتمبر المقبل وهي الاكاديميه رقم 29 عالميا عندهم 11 في اسيا 10 في ليدوز امريك 8 في الاوروب والشرق الاوسط هذا بتبيع اخبار الصحيح اللي نقولوه اللي هو برشلونه مش مانشستر نشوفوا ترى الاخبار اللي بعده نبداو نقربوا ترى بالنسبه لايقاف شخص في الولايات المتحده لنهار الاربعاء ذي صار بتهم تنظيم مئات الزيجات خبر غلط شنو الغلط اللي فيه اللي هما اوقفوا 11 شخص تبارك الله مش واحد بركه هما اللي نظموا اكزاكتومو ايكيب انا 10 وقول كانوا هما اللي نظموا في الزيجات السوريه للاجانب ويسعوا للحصول على الاقامه هذوما بطبيعه معظم من الرعايا الصينيين وفق ما افادوا به مسؤولين وقالوا وزير العدل تود بلانش في مؤتمر صحفي قال تعد هذه واحده من اكبر قضايا الاحتيال المتعلقه بالزواج في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه وبالطبيعة قال إنه فما صينيين يوصلوا يدفعوا $100,000 مقابل زواج سوري من مواطن أمريكي، شيء اللي خليهم يتقدموا بطلب للحصول على الإقامة الدائمة اللي هي جرين كارد اللي تمنح الحق في العمل في الولايات المتحدة. قعدونا زوز أخبار عن المواد الكيميائية ونمشيو. بالنسبة لأخبار الأغنام اللي صار لها نفوق جماعي مفاجأة، قلت لك أنا 100 الأخبار هذه غلط، لكن صحيح إنه هما 150 نقصت 50 وكهو. هذيك عملت أنا اليوم رجلت بدلت شوية في النوار.
1: أيوة قلت لك حملت مليحة.
0: دونك نلقاه إنه الحادث ذي صار 150 رأس من الأغنام والماعز تحاولت صباح الجمعة المصالح البيطرية بالجهة باش تنسق مع خلية الإرشاد الفلاحي بالمتلوي إلى عين المكان فور تلقي الإشعار بالحادثة، حيث تم سحب عينات من الماشية النافقة وإرسال المخابر المختصة لتحديد الأسباب الدقيقة للنفوق. بطبيعة هذه الأخبار صحيح أنه 150 مش فقط 100. بالنسبة للأخبار صحيح برافو
1: دماجي طلع صحيح سي فريمون سامحني قصيت عليك بارابور او دانيمون خاطر سي فريمون غراف جوري بريفيري يطلع غلط مي بون
0: لا لا سافي لا سافي ان شاء الله نتائج المخبريه تخرج شنو هو اللي صار بالضبط. بالنسبه للاخبار صحيح ويعطيك صحه سلام مبروك الاخبار صحيح هو انه حسب ربحت معنا سيجاره الكتريك. الاخبار هذيك احنا ما نشجعوش بطبيعه السيجاره الكتريك، اما بحكم الاخبار معناها كان طلع على الاخر صحيح ولكن ربحت معنا معلوش مثلا فهمت
1: معلوش خلينا نعيش في الدار
0: معناها
1: انا غالب.
0: توا عندنا نورمال مو التجارب المعمليه تقول انه ماده كيميائيه منكهه تستخدم بتركيزات عاليه وبكثره في السجائر الالكترونيه تسبب اضطراب في النمو الطبيعي للاجنه عند النساء الحوامل اللي يستخدموا سجائر هذه. الباحثين عملوا دراسه قالوا لقاو تاثيرات ثم ماده موجوده حطوها في انابيب الاختبار بالنظر انه من غير الاخلاقي اختبار هذه الماده الكيميائيه على اجنه بشريه في نساء حوامل لدى الخلايا الجذعية الجنية البشرية المستخدمة في التجارب لتشبه تلك الموجودة في الأجنة البشرية في الأسبوع الثالث. برشا كلام سيونتيفيك أما سيجارة الإلكتريك مش باهية مش باهية النساء الحوامل الناس كل لا محالة ما شجعوش عليها. شكرا لك سنين سلام عليك برشا. شكون تحب تعطي ديديكاس؟
1: ماما وبابا نقول لهم بون فاكونس في جربة هما توا أختي بلا معاهم سارة مي نيفو ونحب نعطي ديديكاس أنيفرسير بوغ ماكسين اللي هو ولد صاحبتي اليوم يفيد سون أنيفرسير دونك لو دي جوز أنيفرسير وإن شاء الله كل عام تحب خير. أمين يا يحب البارسا هو راهو مي سي با غراف
0: أما ميسير ميسير مادام يحب البارسا ميسير شنو نفرحوا به ميسير إن شاء الله يبدل وكا ونهار من النهارات
1: إن شاء الله راني قاعدة نحاول.
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو سنين سلام عليك برشا ميرسي على البارتيسيباسيون تاعك هذه بتبيع انفو وانتوكس. احنا بتبيع كل عادة كيما هكا ديما فما تفاعلات في الواتساب 23513000 هذاك علاش احنا بتبيع ديما نحاول نستقبل الميساج نتاعكم اسئلتكم كل شيء يجيونا على بتبيع الواتساب. نسلموا ياسر على واحد من المستمعين اللي جاوبنا على واتساب اسمه عبيد. عبيد جابها ليه اللي جابها غلط. عبيد قال لي الخبر الاول صحيح الثاني غلط الثالث صحيح الرابع صحيح واحد غلط واحد صحيح يا عبيد واحد صحيح. هذه ان شاء الله تشارك معنا مره جايه علاش ليه في اللايف. هذا ونمشيو الموسيقى هذا ماستر كي جي جيروزاليم. احنا مازلنا مكملين معاكم نستناو فيكم برشا اخبار بعد شويه في مفيدك شيء باش نرجعوا لبرشا تفاصيل باش نحكيو زيد على كونسو براتيك وكموضوع نتصور يهمكم برشا اما توا وقيت موسيقى

0: سلموا برشا لمستمعينا اللي يتابعوا فينا على يوتيوب المشاهدين غادي كان سلموا ياسر على سمية بن علي, سلموا على نبيل, سلموا على منال إبراهيم, ماري أونج زادا, سلموا على برشا اللي يتابعوا فينا, مريومة زادا, تحياتي سعيد كيف كيف, نسلموا عليه كل كومنتاتكم وكل اقتراحاتكم توصلنا, نسلموا عليكم زادا الناس الكل اللي قاعدين يبعثونا بطبيعة على هنا على واتساب موزيك 23 513 ألف. بعد لحظات نورمالمون باش نمشي والكونسو براتيك باش نحكيو على 66 مليار دولار. هذه راهو المرشي متاع السوق الضخمة متاع شركات الأدوية في خصوص السمنة, وباش يوصل تقريبا ويفوت 100 دولار في السنوات القليلة الجاية. شنو هو التفاصيل على هذا الكل, العركة الكبيرة بين شكون وشكون, كل التفاصيل باش تكون معنا احنا بعد لحظات. ميتي ماغ ميتي كاليبسو Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore, pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Midi Mag. تحياتي لكم مستمعينا, فكرة هبكم تنجموا تابعوا كل أخبارنا زادة على موزايك فام بوانيت السيت متاعنا وين تلقاو كل الصور والمتابعات, تلقاو زادة لبرشا ناس تحكي على روبة صوفيا صادق بطبيعة, تنجموا تلقاو التصاور متاعها, روبة اللي كان نحكي عليها برشا موجودة في السيت متاعنا زادة على الباش فيسبوك موزايك فام. أما احنا نمشيو للمعركة العالمية ذي السمنة, حرب المليارات بين عمالقة الأدوية. كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ. نحكيه سوق دواء في قيمة عشرات المليارات من الدولارات كل عام يكبر أكثر وأكثر, سوق ما عادش فيه المنافسة فقط بين دواء ودواء أما بين أكبر شركات الأدوية. السوق هذا اسمه سوق علاجات السمنة. مستمعين اليوم شركات أدوية أمريكية أوروبية وحتى صينية دخلت في سباق كبير, شكون اللي طور الدواء الأكثر فعالية, شكون ينقص أكثر وزن, شكون يعمل الدواء أسهل باستعمال, وشكون ينجم يبيع بسعر أقل ويوصل لأكبر عدد ممكن من المرضى. والسبب واضح, السمنة ولات مشكلة صحية عالمية ضخمة. نحكي ولهنا الارتيكل نتاعو في غاغو اللي كانوا تكلموا بكل التفاصيل, ارتيكل مهم برشا, نستدعاكم مستمعينا باش تعملوا عليه طلع وحنا نحكيوا عليه دوت سويت. نحكيوا حسب منظمه الصحه العالميه عام 2022 كان فما اكثر من مليار انسان في العالم يعيشوا مع السمنه, والسمنه ولهنا لازم نوضحوا مش مجرد مساله شكل او وزن زائد شويه, لا هو مرض مزمن, يعني مرض ينجم يستمر لسنوات, يحتاج متابعه علاج, وتجب تكون عندها علاقه بالوراثه. زاد نحكيوا لهنا انه طريقة عمل الجسم, تدخل فيها الأكل, النشاط البدني, وحتى البيئة اللي يعيش فيها الإنسان, كلها راهي هذه ظروف للسمنة. يعني موضوع مش ببساطة كل أقل وتحرك أكثر, ليه ثم نظام غذائي نشاط بدني مهيمن. أما عند بعض الأشخاص السمنة تولي مرض يحتاج أيضا إلى علاج طبيعي, ولهنا تبدأ لعبة المليارات. شنو اللي تبدل في السنوات الأخيرة؟ ظهرت مجموعة أدوية تعرف باسم GLP-1. المصطلح هذا نجم يكون معقد أما الفكرة بسيطة, هو هرمون طبيعي موجود في جسم الإنسان يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم, ويبعث للمخ إشارات باش يقول إنه الشخص شبعان. يعني كي يشبع الشخص ثم هرمون يمشي للمخ ويقول راك شبعت سي بون, فما ناس حيح ما تفهمش من الهرمون هذا تقعد تاكل, لكن ليه راهو الهرمون هذا هو اللي يقول لك انت شبعت ولا ليه. الأدوية اللي تتسمى GLP-1 يعني أدوية تحاكي أو تقلد تأثير هذا الهرمون الطبيعي. يعني أنت ما كريتش, لكن كي تاخذ الدواء هذية مخك يقولك أن أنت شبعت, وتولي كرشك معاش مقلقتك, أمورك واضحة, وتعاونك باش تحس بالشبع أكثر ويقل عندك الإحساس بالجوع. يعني زادة تنجم تبطئ فراغ المعدة, يعني الأكل يقعد وقت أطول في المعدة قبل ما ينتقل لبقية الجهاز الهضمي. ومن أشهر المواد في المجموعة هذية نقاوم مادة فعالة اللي هي نحكيه على السيماغليتيود, اللي هي مادة مكون رئيسي في الدواء المسؤول على التأثير الطبي وموجودة في أدوية كبيرة. لازم نوضحه حاجة مهمة, اللي فما مثلا أوزيمبيك وويغوفي اللي هو مش نفس الاستعمال الطبي بالضبط, رغم أنه الاثنين يعتمدوا على نفس المادة. ثم الأوزيمبيك اللي هو دواء معروف أساسا كدواء لمرض السكري من نوع ثاني, يعني المرض اللي في الجسم ما عادش يستعمل أنسوليم بطريقة كافية وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم. أما ويغوفي هو مخصص أساسا لإدارة الوزن عند أشخاص تنطبق عليهم المعايير الطبية. وتذكروا لهنا ونحذروا أنه رأوا المعايير الطبية مهمة, ردوا بالكم من فكرة انك تاخذ الدواء وحدك ولا بتشات جي بي تي ها وقال لي ولا سير انترنت لقيت ولا ثم شكون راهو جرب وقال لي راهو كل بدن وعنده الخصائص نتاعه كل بدن وعنده احتياجاته. ردوا بالكم مستمعينا وين ما كنتوا بطبيعة. في الجهة المقابلة نحكي انه فما إلي ليلي الامريكية هذه الشركة عندها مادة اخرى هذه منافس قوي. المادة هذه مادة دوائية تعمل اكثر على مسار هرموني في الجسم يعني ما تكتفيش بتقليل تأثير هرمون واحد. المادة موجودة في عديد الأدوية والFDA اللي هي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الجهة الرسمية اللي توافق على الأدوية وتراقب سلامتها في الولايات المتحدة وافقت بتبيع على دواء اسمه زيباوند اللي هو ذي علاج السمنة وإدارة الوزن المزمن عند أشخاص عندهم السمنة أو زيادة في الوزن مع مشكلة صحية مرتبطة بالوزن. يعني باختصار نحكيه زوز شركات كبار نوفو نورديسك ونحكيه إيلي ليلي ولهنا تبدأ المنافسة الحقيقية. طوال يكون نحكيه في حاجة أو في ندخله في سوق آخر. نحكيه على عدد الأشخاص توا اللي يحتاجوا لعلاج السمنة عدد كبير برشا. في نفس الوقت الأدوية هذية عندها طلب عالمي قوي. المقال اللي قدامنا يتحدث على سوق وصل إلى حوالي 66 مليار دولار عام 2025 وهذا مش رقم صغير. 66 مليار دولار تقريبا قيمة مبيعات الأدوية المخصصة لعلاج السمنة خلال سنة واحدة والتوقعات تشير أن السوق هذا بشي يكبر أكثر في السنوات القادمة. أكيد وهذا يفسر على شركة الأدوية مستعدة تصرف مليارات الدولارات على الأبحاث والتجارب السريرية والتجارب هذه السريرية يعني جربوا فيها الدواء شوفوا فعال ولا لا. شركات قادة حتى تشري في شركات ناشئة في التكنولوجيا الحية البيوتيك ولا التكنولوجيا الحيوية معناها شركات تستعمل علوم البيولوجيا والطب لتطوير أدوية وعلاجات جديدة. يعني من الآخر وباختصار بمعنى آخر السمنة ولت واحدة من أكبر ساحات المعركة في صناعات الأدوية العالمية. أما جديد اليوم هو الحبوب خاطر تو سامبلومون نحكيو على الديزانجكسيون قبل كانوا موجودين بالنسبة للسمنة الحقن لكن اليوم نحكيو على الحبوب. إلى حد قريب الصورة المرتبطة بأدوية السمنة كانت واضحة حقنة مرة في الأسبوع لكن الشركات فهمت حاجة مش كل المرضى يحبوا الزريرق هذيك علاش المنافسة جديدة ولت تخدم على تطوير حبوب ضد السمنة. ونوفو نورديسك حققت خطوة مهمة برشا في أوروبا. في جويلية 2026 أعلنت الشركة المفوضية الأوروبية وهي جبهة تنفيذية للاتحاد الأوروبي مسؤولة زيادة بأنها توافق على بعض الأدوية وافقت على ويجوفي في شكل حبوب تتاخذ مرة في النهار. يعني بلاصة ما المريض ياخذ زريقة في الجمعة عنده خيار آخر في بعض الأسواق اللي هي حربوشة في كل نهار وهذا ينجم يبدل السوق. يقول قائل شنو معناه حربوشة يزيد دويهم بعد ديجا فما دوي دونك دوي هذايا لا قطر. بالنسبة لبعض المرضى تناول حبة أسهل نفسيا وعمليا من استعمال الحقن والمنافسة دخلت مرحلة جديدة. نوفو نورديسك مع وحدها إلي ليلي قاعدة تطور في أيضا أدوية تتاخذ عن طريق الفم. في بريطانيا تمت الموافقة في أوت مثلا على حبوب السمنة تابعة للشركة المعروفة باسم فونديو اللي هي منافسة دخلت رسميا مرحلة جديدة مش فقط ويجوفي ضد زيباوند أما زادة ويجوفي قاعدة تنافس في فونديو. يعني في هذا الكل نحكيه على نوفو نورديسك قاعدة تكتسح بشكل كبير. يعني شركات ما عادش تتنافس فقط على شكون ينقص أكثر وزن قاعدة تتنافس زادة شكون يعمل الدواء الأسهل شكون يخلي المريض يلتزم بالعلاج أكثر وشكون ينجم يقدم بطبيعة سعر أفضل. هذا الكل يعني الأدوية تتحكم في الشهية دواء يعاون المخ باش يستقبل إشارات أقوى بالشبع والشخص بطبيعة ينجم يكون موجود. لكن سؤال هنا هل أن الدويات هذه بالحق تنقص في الوزن ولا لا؟ هو عندها فعالية مثبتة في التجارب السريرية معناها الدراسات الطبية اللي تم فيها اختبار الدواء بطريقة منظمة على أعداد كبير من المرضى سافا في حالة بيجوفي في شكل حبوب. الشركة أعلنت عن نتائج وصلت في أحد الدراسات إلى متوسط فقدان يقارب 17% من وزن الجسم. يعني اللي كان أنت توزن 100 كيلو تنجم تطيح في المتوسط 17 كيلو أما هذا متوسط في الدراسة راهو مش معناها الناس الكل تاخذ ولا الناس الكل باش تطيح 17 كيلو. كل واحد كيفاش نجم أكثر وينجم حتى أقل لكن الأطباء كيف يحكيوا على السمنة واللي هي موضوع يهتموا به برشا الأطباء. علاش؟ على خاطر برشا أمراض مرتبطة بالسمنة. نحكي على أمراض القلب والشرايين السكري من نوع الثاني اللي هو مرض يرتفع فيه السكر في الدم بسبب مشاكل في استعمال الأنسولين ارتفاع ضغط الدم. هذاك علاش الطبيب كيعالج السمنة الهدف راه مش إنه المريض يولي أضعف الهدف الأكبر هو تحسين الصحة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة. أما فما سؤال كبير آخر قداش يتكلف العلاج لهنا دونك معاش نحكيو على ليفيكاسيتي بركة هذيك تقريبا شركة تتنافس تحاول تلقى ولكن الدويات هذية ونحكيه على الأدوية اللي فيها GLP-1 كنت تذكروا اللي هو الهرمون اللي يحسك بالشبع هذا موجود في بعض الأدوية اللي تحاكي الهرمون هذا، تنجم تتسبب عند بعض الأشخاص بالغثيان، يعني الإحساس والرغبة في التقيؤ. نحكيه على الإسهال هذا وزادة الإمساك، وزادة فما أعراض تنجم تكون في بعض الحالات أقوى في بداية العلاج أو عند رفع الجرعة، وفما زادة تحذيرات طبية مرتبطة بمشاكل أكثر خطورة كيف التهاب البنكرياس، معناه اللي هو عضو عنده أهمية كبيرة برشا في الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم. فما زاد مشاكل محتملة بالمرارة والكلى حسب الدواء وحالة المريض، وذلك علاش النقطة مهمة برشا، الدويات هذه ما لازمهاش تتاخذ بطريقة عشوائية، مش على خاطر فيديو تيك توك، مش على خاطر ريت افون اي ابري في فيسبوك تصدق وتاخذ الدواء هذا، لازم يكون الطبيب هو اللي يعطيك الوصفة، وزاد تكون فما متابعة معه. هو هل الدواء السمنة تعني انه ما عادش نعمل ريجيم وما عادش نعمل سبور؟ لا، الدويات هذه بالعكس يتم استخدامها عادة مع نظام غذائي مناسب ونشاط بدني، ولكن انت تمشي الفارماسي وتلوج وصاحبك وتسأل وكذلك، فما حرب خفية كبيرة برشا وراها المليارات هذية، ما عادش نحكي وراها حرب بين أمريكا وأوروبا فقط، زاد الشركات الصينية دخلت بقوة، دخلت تنافس على خاطر المنافسة هذية في العادة تكون باهية راهو بالنسبة للمستعملين للأدوية هذية والحامل المرضى هذه، خاطر أدوية جديدة خيارات أكثر وربما زاد أسعار أقل، حتى الشركات الصغيرة ولات عندها أما تقول. لكن السؤال شكون الرابح زاد لهنا؟ المشهد يتبدل بسرعة. نوفو نورديسك كانت من الشركات الأولى اللي سيطرت بقوة على سوق أدوية السمنة بفضل ويجوفي، ولكن اللي تقدمت بقوة بفضل بطبيعة الأدوية متاحة، وكل شركة عندها الاستراتيجية متاحة. والسؤال بطبيعة زاد يطرح مرة أخرى، مش شكون باش يربح المليارات، لكن اليوم فما أكثر من مليار شخص حول العالم يعيشوا مع السمنة، فما سينعدي وهي قاعدة تكبر بسرعة، هذاك علاش فما تحولات كبيرة، هذاك علاش ردوا بالكم الناس الكل، راه مش كل دواء يتاخذ، مش كل دواء تنجم انت تتعامل معاه بطريقه سهله كانوا ما فما شيء. لا، ردوا بالكم وان شاء الله باللطف على الناس الكل. نستنيو زاد تعليقاتكم على 23513000، فاحنا هكا كانت هذه كونسو براتيك بتبيع بالنسبه اليوم. هات تمشيو تو نشوفوا شويه اخبار ميسالش ونشوفوا شنو عندنا، ونستنيو تعليقاتكم على يوتيوب. تحياتي لكم، هات نمشيو، ما فاتك شيء،
1: ما فاتك شيء.
0: هذا نبداو بمصر وين شفنا حكاية غريبة وعجيبة بطبيعة، لكن احنا باش نحكيو على برشا حاجات بطبيعة لهنا في مفاتك شيء، برشا مواضيع تستنى فيكم. نحكيو على دروغ مهرب فيه تصويرة هالاند، جوار نتاع النرويج ملاصقين فيه، وهل انه هالاند بركة في التاريخ عطولو تصويرته على مخدرات؟ لا، مش كان هو، تنقول لكم شكون اخر زادة، لكن زادة فما طالبة قبيلة كنت تحكي لكم على انقاص الوزن، طالبة في مصر ماتت بسبب حقنة تاع انقاص الوزن، باش نحكيو عليه برشا تفاصيل. زاد انفجار قرب مصنع في مصنع قرب مدينة روما، لكن قبل هاد نحكيه على حكاية غريبة ومأساوية. في نفس الوقت هزت محافظة المنوفية وبدأت في خلاف بين الشقيقين، انتهت بمقتل واحد منهم، والأغرب أن المتهم نفسه اخرج في بث مباشر على فيسبوك ويحكي في روايته للناس.
2: ولا ملحيت شعب الحاجة، لو أنا كنت عرفت أجري كده ولا كده كنت جري. أنا داخل البيت طلعت أنا ويوسف ابن أخت البيت، هو منعني من دخول البيت ومنان من دخول الشقة بتاعته ومكروش انفضام لها بقى اكثر من 10 ايام. مشاكل دايرة يا جماعة بقالها كتير، واحنا تقبل مش عارف نعمل حاجة، ولا راضي يقعد في قاعدة، ولا راضي يحل، ولا راضي يعمل حاجة. كل ما اخوالي يكلموه في قاعدة والناس يقول لك حاضر طيب وانا اقعد وما بيقعدش، نتعدى على مراد ومهزقها وشتيبه وضربني قبل كده وبهرده ما بيبطلش مشاكل.
0: الحكاية صارت في قرية في محافظة المنوفية، الضحية هو شاب اسمه محمد، المتهم في القضية وشقيقه إبراهيم شمس غنام. حسب مسائل أعلام مصرية، الخلاف بين الشقيقين ما كانش وليد اللحظة، بل كان فما خلافات مشاكل عائلية متراكمة بيناتهم، وفي يوم الواقع تطور الخلاف إلى مشاجرة انتهت بتعرض محمد لطعنة أداة لوفاته. لأن النقطة اللي خلت القصة تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، إبراهيم ظهر في بث مباشر على فيسبوك هو يحكي على الإطار من وجهة النظر نتاعه، قال إنه ما كانش يقصد يقتل شقيقه، إنما شقيقه هو اللي بدأ بالاعتداء عليه. هذا حسب روايته. تحدث زاد على خلافات قديمة بيناتهم، تكلم زاد وقال إنه المشاكل ما كانتش جديدة، وإنه هما حاولوا قبل يصلحوا الأمور عن طريق ما يسمى في مصر بالجلسات العرفية، معناه يقعدوا يحاولوا يلقوا حلول بيناتهم. الجلسات العرفية هي جلسات صلح بين أفراد العائلات، يحاولوا فيها الناس كبار أو شخصيات من المنطقة يلقوا حل النزاع بعيد على المحاكم. إبراهيم قال زاد إنه شقيقه كان يمنعه من دخول داره، إنه خلافات داخل العائلة كانت متشعبة، ولكن هنا لازم نكونوا دقيقين، راهو هذه رواية متهم مش حقيقة قضائية نهائية. يعني ابراهيم كيقول لي هو ما قتلوش بلعاني, يعني هذا مؤكد انه قالوا في البث, معناه ما نعتبروش فقط اللي هو هذه الحقيقه. لكن لهنا فما برشا امور صايره توا حسب المصادر المصريه. الاجهزه الامنيه لقت القبض على ابراهيم بعد الواقعه, وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه فيما نقل جثه الضحيه الى المستشفى لاتخاذ الاجراءات المتعلقه بالطب الشرعي واخذ الرزاده النيابه مباشره التحقيق. انه هنا نحكيوا المتهم كحكايه برشا ناس في السوشيال ميديا, فما اللي دافع عليه فما اللي ما دافعش عليه, ما نعرفش انتم شنو رايكم, نجمو نستناو لهنا بطبيعة كل التعليق نتاعكم على فيسبوك. اكيد باش يكون فما تحقيقات برشا حاجات مشاكل صايره, كل التحقيقات باش نعرفوا بطبيعة شنو اللي صار بالضبط بالنسبه للقضيه هذه. قضيه غريبه برشا, احيانا معناها ماساويه, حاجات صغيره توصل الى ماساه في عائله كامله. نمشيو توا نحكيو على مدينة تبعد 40 كيلومتر على روما, فجأة تسمع انفجار قوي لدرجة أن سكان المنطقة يحكيوا على صوت زعزع المباني. الصوت هذا بطبيعة تنجموا تتبعوه وتشوفوا بقى, مش الصوت نحكي الانفجار, الصوت باش تسمعوه.
3: Une habitante croit d'abord filmer un incendie en pleine zone industrielle. Quand soudain, une explosion s'élève alors dans le ciel d'Italie, une colonne de fumée visible à des kilomètres. La zone qui brûle est une vaste usine de munitions sans cesse survolée par cet hélicoptère bombardier d'eau. Au sol, 10 équipes de secours comme celle-ci sont mobilisées pour éteindre un feu virulent. Le secteur est bouclé par les carabiniers. Aucun ouvrier sur place. Ils avaient été évacués.
0: دونك نحكيو هذا صار في مدينه كوليفيرو جنوب العاصمه الايطاليه روما. الانفجار صار داخل مصنع لصناعه الذخيره, هي KNDS, هي مجموعه دفاعيه فرنسيه المانيه, يعني شركه تخدم في الصناعات العسكريه والدفاعيه. اما المصنع هذا تحديدا فهو مش مصنع يصنع الرصاص فقط, المصنع ينتج ذخائر متوسطه وكبيره العيار, يعني ذخائر مخصصه لانظمه عسكريه اكبر من اسلحه الفرديه, ويصنع زاد مواد دافعه صلبه وهي مواد كيميائيه تستعمل لينتج القوه اللي تدفع المقذوف. يعني المعمل ذي من الاخر الجو متاع جي تي قبل احنا اللي جيمر عرفتوا يصنعوهم, معناها الذخائر والامور هذيك الكل. كي وصلت فرق الاطفاء والشرطه المكان التعامل مع الحريق, وقع انفجار, يعني من الاول بدات حريقه لكن من بعد وصل لانفجار. المصادر الإيطالية والدولية قالت أن الانفجار يبدو أنه كان مرتبط بقسم يسمى قسم ضغط مسحوق المتفجرات. ما شنو هو مسحوق المتفجرات هذية؟ داخل صناعة الذخيرة فما مواد على شكل مساحيق ومواد دافعة يتم في بعض المراحل التصنيع التعامل معها وضغطها وتحويلها إلى أشكال مناسبة للاستعمال. بطبيعة الحال التعامل مع مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار يخلي أي حريق داخل هذا نوع المصانع خطير جدا, وذلك علاش الانفجار ما كانش حادث صناعي عادي. دخلت حوالي 10 فرق إطفاء كاملة إضافة إلى مروحيات شاركت في عملية مكافحة الحريق, لكن شفنا صور كانت كبيرة لكن سبب مازال ما يعرفوش. نشوفوا شنو التحقيقات, قد النجم يكون فما سبب بشري من الموضوع هذا. بطبيعة برشا حاجات قبل اللي هي صارت الحاجة ذي, نفس الموقع فيه صار حادث عام 2007, في الوقت ذي كان انفجار أدى إلى وفاة عامل إصابة 13 شخص أخرين. لكن بطبيعة حذر عمرة المنطقة من الخلط بين زوز حوادث هذوما 2017 و2026, خاصة أنه أخبار قديمة وصور قديمة كانت تدور برشا. بطبيعة نعرفوا انه المواضيع هذه ديما حساسه سورتو في المصانع المقتره. هات نمشيو توا لطالبه اسمها جوزيفين نصر. الطالبه هذه اللي هي توفيت بعد حقنه نتاع تخسيس اللي هي نتاع انقاص وزن. بطبيعه لازم نسمعوا بهدوء خاطر نحكوا على الشابه عمرها 19 سنه, عائله فقدت بنتها وتحقيق طبي وقضائي يحاول يفهم شنو اللي صار بالضبط. الاسم جوزيفين نصر, العمر 19 سنه, ربي يرحمها.
4: أنهت حقنة تخسيس حياة طالبة مصرية مقيمة في لندن بعد ساعتين فقط من تعاطيها. الطالبة المصرية هي جوزفين نصر, عمرها 19 سنة. وبحسب وسائل الإعلام كشف فحص ما بعد الوفاة أن جوزفين كانت تعاني من حالة قلبية خلقية تعرف باسم الجسر العضلي القلبي, وهذه الحالة ساهمت في تعرضها لاضطراب خطير في نظم القلب. الواقعة سلطت الضوء على نقطة هامة زي الاستخدام العشوائي لإبرة التخسيس دون إشراف طبي وتوافر هذه الحقن يعني في يد المستهلك العادي بغض النظر عن حالته الطبية تسمح أو لا. يعني إبرة التنحيف ممكن طبعا تكلف الشخص حياته, بس ليش الناس يعني ما زالت تتسابق عليها؟
5: هو أول حاجة البنت عندها عيب خلقي في القلب, أوكي؟ نعم. لما بيحصل قيء زيادة أنا بيحصل لي جفاف. لما يحصل لي جفاف بيحصل إيه؟ عدم توازن في أملاح الجسم, وهنا ممكن تتوقف عضلة القلب, خصوصا إن أنا عندي أصلا مشكلة في عضلة القلب. يعني أنا عضلة قلبي أصلا فيها مشكلة وجالي جفاف, فبالتالي دي كانت النتيجة. يعني
0: هي كانت طالبة قانون في جامعة شرق لندن تعيش في بريطانيا، هي من وصول مصرية. القصة ترجع في سبتمبر 2025، أما تفاصيل التحقيق في وفاتها ظهرت للعلن خلال الأيام الأخيرة بعد جلسة تحقيق أمام الطب الشرعي في لندن. جوزيفين كانت تستعمل في دواء لإنقاص الوزن، والدواء هذه بناه هي مادة في بدا دوائية تساعد على التحكم في الشهية ومستوى السكر في الدم، تنجم تساعد على فقدان الوزن. الدواء ينتمي لعائلة أدوية مرتبطة بما يسمى GLP-1 اللي هو بطبيعة كنا حكينا عليها قبيلة. الاسم هذه يمكن التقنية شوية، لكن الفكرة ببساطة انه الدواء اثر في اشارات هرمونية في الجسم مرتبطة بالجوع. جوزيفين اخذت الدواء هذا على وصفة للدواء من طبيب في الولايات المتحدة في صيف 2025. التحقيق قال اللي هي ما كانتش تعاني من السمنة، وكان مؤشر كتلة جسمها في فئة زيادة الوزن، يعني مؤشر الكتلة ذي بطبيعة نحكيه فيه ما كانش مخطر بالنسبة لها. في وفاتها جوزيفين بدأت تحس هكا تحب معناها قلق في المعدة بالغثيين، وبطبيعة هو من الأثار الجانبية المعروفة ذي الإحساس. لكن بعد فترة قصيرة فقدت الاتصال بالعائلة وتم العثور عليها في السكن الجامعي في لندن. التحقيق الطبي كان مهم برشا لأنه ما قالش ببساطة الدواء قتلها، لأنه القضية أعقد من هكا. التحقيق قال إن جوزيفين توفت بسبب اضطراب قاتل في نظم القلب، يعني لهنا القلب ما عادش يضرب بالإيقاع الطبيعي، في بعض الحالات يتوقف عن ضخ الدم. بالحالة ذي أدت لوفاتها. نحكي إنه ثم خلل كبير برشا، اختلال في الأملاح، نقص في السكر، حالة قلبية كانت موجودة من قبل، فما برشا عوامل، يعني مش دواء بركة تبقى انه بتاتر كان يمكن انها ما ترد بالها اكثر حتى في التعامل مع الدويات. ونحكيه لهنا ديما يقعد السؤال المطروح حول هل المشاكل هذه متاع بتبيع الدويات، هل انه ينجم يخليك تخسر وزن او تخسر حياتك؟ هذاك علاش لازمك ديما ترد بالك من المواضيع هذه الكل الله يرحمها. ونعمها نمشي وتوا نحكيه على اخبارنا اللي هو أثار برشا الاستغراب. رح نحكيه على الإكوادور. الإكوادور بتبيع صارت عملية أمنية في الحدود بين الإكوادور وكولومبيا. نورمال مونتاج متفهم، والعملية الأمنية بخصوص شنية؟ معناها متصورش تهريب كلمات يزرت وتلافز، لا، ثم موضوع آخر. تنجموا تشوفوا الفيديو على الباش فيسبوك متاعنا وشين يوتيوب. الفيديو فيها شحنة متاع مخدرات، على كل واحدة متاع مخدرات يعني صفيحة فما تصويرة اللاعب النرويجي هالاند، فما هالاند تصويرة متاعه يعني المخدرات هذه اسمها هالاند. شرطة الإكوادورية اللي حزت حوالي 469 كيلوغرام من الكوكايين، يعني تقريبا نصف طن. المخدرات كانت مقسمة على 370 حزمة كانت مخبية في كاميونة، وتم بتبيع القبض على الكاميونة هذه وقعدوا يخرجوا في المخدرات. والمغريب والطريف زادة انهم لقاوا تصوير هالاند. نسمعوا تراه التفاصيل.
6: En Équateur, la police a intercepté un camion chargé de cocaïne près de Tulcan dans la province de Carchi à la frontière colombienne. La cargaison dissimulée dans un compartiment aménagé du véhicule était réparti en 370 pains, dont plusieurs portaient le nom et le visage du footballeur norvégien Erling Haaland. Il s'agit de 370 colis rectangulaires contenant des substances soumises à contrôle, dont les analyses ont confirmé la présence de cocaïne.
0: Donc, شفتوا لهنا كيفاش إنه الشرطة لقات بلاغ ومعناها من مصدر خلى الأمن يراقب الشاحنة ويوقفها. و خلينا نمشي وتوا معناها الغرابة انه هلا ساعة هلا مش متورط. راه بالنسبة للناس اللي تسأل من قبيلة في الكومنتات راه خطيه، هم فما ناس تجار مخدرات يحطوا كيكة تصور. لكن السؤال تراه هالاند ماهوش أول لاعب كرة قدم يستعملوا صورته على المخدرات. عام 2017 الشرطة في البيرو أعلنت على حوالي حجز 1.4 طن من الكوكايين كان مخبي داخل حاوية متوجه للتصدير. الغريب عدد كبير من الذومة المخدرات، يعني الحزام مذومة كان عليهم اسم وصورة ليونيل ميسي وقت اللي هو كان لاعب في برشلونة، يعني تقريبا نفس الفكرة. وكيف كيف نحكي وزادة في البرازيل عام 2009 القاو زادة مخدرات تصويرة وقت رونالدو البرازيليان رونالدو نازاريو، يعني كيف كيف القاو تصويرته غاديكا بطريقة غير قانونية ويستعملوا تصور جوالات في تغريف المخدرات. مخدرات حتى مارادونا ما استغربش، مش مشكل خاطر عام 2020 كيف كيف السلطات التركيه في مطار اسطنبول لقات 2.65 كيلوغرام من الكوكايين كانت مخبيه وراء لوحات ورسومات فيها صوره اسطوره كره القدم الارجنتينيه دييغو مارادونا. لهنا يقول قائل علاش يستعملوا صور المشاهير؟ معناه يقول لك انت باش تهرب مخدرات بعد ما تغلفهم، علاش يحطوا في صوره هالاند ولا صوره ميسي ولا صوره رونالدو نازاريو ولا حاجه اخرى؟ نحن باش ندخلوا عالم لوجيستيك الجريمة المنظمة. نحن بتبيع كيفاش تنظم شبكة كبيرة عملية نقل وتوزيع من البداية للنهاية. شبكة عندها 100 كيلوغرامات من المخدرات، الشحنة تخرج من بلاد تمشي بلاد آخر، ومن بعد تدخل لشخص ثالث ثم رابع، ومن بعد في كل مرحلة فما اختار انه الشحنة تتخلط بشحنة أخرى. يعني هو يبعد اشترى تورناتا باش يعرض له الاخر يزيدها تورناتا وهكيك. دونك يقول لك قايل كيفاش يفرقوا بيناتهم. بعض الشبكات تستعمل رموز ارقام شعارات او صور نتاع جوالات شخصيات سياسيه او حتى رمز. تلقى لوجو مثلا نتاع ماركه نتاع كراهب والا تلقى لوجو نتاع ماركه معروفه نتاع جازوز مثلا يحطوها غاديكا. لكن بالطبيعه الصوره هذه نتاع المشهور تخلي العلامه سهله التذكر. يعني هو ماهوش باش يعمل ماركه للمخدرات نتاعو انما يحط عبد معروف. هذيك علاش يديما يعملوا هكا. هذيك علاش نحكيوا لهنا انه القضية هذه تدخل في حرب الإكوادور بتبيع على برشا مشاكل متعلقة بالمخدرات سيرتو اللي هي موجودة في منطقة حساسة بين كولومبيا والبيرو وهذو من أهم الدول المرتبطة بإنتاج الكوكايين. الإكوادور ولات خلال السنوات الأخيرة مركز لوجستي مهم لتهريب المخدرات خاصة بسبب موقعها وموانئها وشبكات النقل الموجودة فيها. كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبة لليوم. أخبرنا الكل تنجم متعلقوا عليها تلقاوها زاد على الباج فيسبوك. نسلم برشا لهنا على متابعينا كما مونيريكا فما مريومة فما منيل فما سامي إبراهيم ثم على يوتيوب. نسلم عليهم الكل لي كومونتير نتاعكم. ميرسي زاد على ميساج نتاعكم على الواتساب 23 513 1000. عنا ديديكاس اكي نفرحوا برشا اليوم. احنا عنا عيد ميلاد هذا سبيسيال على الاخر. تسمع فيه شويه عيد ميلاد ابارامون سبيسيال على الاخر هذا ما عرفش علاش يجينا عيد ميلاد هذا اليوم. انيفرسير مي جبابلي. انيفرسير مي جبابلي شد عندك يا مي احبابك اصحابك جيرانك الناس اللي خرجت معاك اللي عندك معهم ذكريات كل هذوما الكل يسلموا عليك ويغنيوا لك مع بعضهم كل عام وانتي بخير يا مي. بتبيع تحية لكم مستمعين وين ما كنتوا موجودين. هذه ميدي ماك ترى هيتنا سمعوا شوية موزيكا. هذا ويسكالتا الشاومي لاف على موزيكا فين. احنا مازلنا مكملين معاكم. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين.

0: مستمعينا السلام عليكم، سنانيد ميديما كنسال برشا على مراد اشويق ووائل اللي كيف الكل. السلام عليكم، كل شيء تلقاه موجود على الباج فيسبوك نتاعنا. بعد شويه امين قال باش يكون معكم في افتر وورك كالعاده، الموسيقى والاخبار كل شيء تابوه مع امين. بعد شويه زاد موعد الرياضي سبور اكسبريس، اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم مع احمد عادل، زاد الموعد مع هبه الخبيري قبله في بتبيع اخبار في تونس والعالم. ابقى لي كان اقول لكم سيسروا لكم في الثنيه وسيسروا لكم مسخانه. تحياتي لكم، بون ويكاند.
1: ميديماغ كورنيش ويكاند مالك
2: افام محلاه التقديم. ميرسي بوكو، فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيت اخذيتها معا.

0: يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل التلات.
1: اي يعطيني شويه عاطفه، ما تحسسنيش لان ام في دي
2: وانت تكمل. عمرك ما كنت
1: فعل معايا اخوي، فعل معايا.

0: ويكاند كل سبت وحد من 7 ل 9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل، من الالكتروميناجي، فريجيدير، ماشينا لافي، كليماتيزور، ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ال 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار السبت 15 أوت موعدكم مع الفنان التونسي لطفي بوشناق.
5: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
4: تبيع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، إي موزايك فام.
6: سيف السني شارف هنا
7: ماش أولو في

0: attention, attention. Vois pas l'âge.
1: شنو نحضروا قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف؟ ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدليل جيان.
2: تدلل
3: جيان ايام دلل
4: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزارو ميلانو.com ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
5: موجز الاخبار اهلا بكم. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. والوكالة تدعو كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على الفيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي التونسي المغربي والتونسي الجزائري بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا 3 حملات توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية، وذلك يوم 16 من أوت الجاري بشاطئ جامرت ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل وبمدينة سوسة يوم 26 من أوت 2026. في أخبار العالم، الأمم المتحدة تحذر من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالبي لجوء في جنوب السودان معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل، مما قد يجبر البعض على العودة إلى السودان الذي تمزقه الحرب بحثا عن المساعدة. وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يفيدان بأن جنوب السودان يواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، حيث يعاني أكثر من 7.8 مليون شخص أي ما يزيد على نصف سكان البلاد من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حادة. إصابة 40 شخص على الأقل، 10 منهم إصابات خطيرة جراء حريق غابات كبير اندلع ليلة الخميس إلى الجمعة وطال مناطق سكنية على الساحل الكرواتي، ما تسبب بأضرار جسيمة وأجبر أكثر من 2000 سائح ومقيم على إخلاء أماكن إقامتهم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
4: في تونس
6: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
9: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بأخبار جامعة التونسية لكرة القدم، اجتماع المفروض يكون انطلق منذ لحظات أو بعد لحظات ينطلق للمصادقة على تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم اللي بشير أسهب طبيعة بشكون فيها مشرف عام ناجي جويني. في انتظار زادة تعرف على بقية الأعضاء، كنا حكينا على الموضوع هذا في امتداد الأيام الماضية، عطينا الأسماء المرشحة، فقط ثم بعض الأسماء اللي فيها تردد كيما ودلكشاو ومحمد المد باش يكون في الفار وغيره، لكن بطبيعة التركيبة نتعرفوا عليها اليوم وباش يكون عندنا متابعة خاصة الموضوع هذا بما أنه حميد شويقي موجود في مقر الجامعة التونسية لكرة قدم لمواكبة الحدث. بشو الأخبار، الأندية الترجي التونسي رسميا منذ تقريبا نص ساعة من توا لوكاس ريبيرو أنهى كل إجراءات انضمامه إلى الترجي التونسي، أمضى على عقد مدته 3 مواسم. في النادي الافريقي اليوم كمل زاد اجراءات التعاقد مع المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد يمتد لجوز مواسم حتى لجوان 2028 حسب ما جاء الصفحه الرسميه للنادي الافريقي. نذكر الموضوع هذا كنا حكينا فيه اكثر من مره, ثم شكون قال تحفي فيزيت ميديكال, ثم شكون قال اللي هو باش تزيد فيزيت ميديكال مدقه. الاخبار كنا اوردناه اليوم الصباح في موزايكا فام وفسرنا اللي هو باش يعمل فحوصات اضافيه تاكد على اثر اللي اللاعب لابس وينجم يصحح عقده, بالتالي أمضى على عقد متوزوز مواسم. اللعب سابق لستاد ماليان والعب زادة في المغرب ونوذيبو في موريتانيا. موهوش المدافع الوحيد اللي بش يصحى مع نادي الإفريقي, ما أنه ثم مفاوضات مع ملعب آخر موجود ديجا في تونس اسمه مامادو دياتا, كان يلعب في الجراف وفي العقد بتاعه فسخه منذ نهاية شهر جويليا الماضي. ملعب ذي عمره 20 سنة دونك أوركوتا, وكيف كيف نفس الموضوع متاع ملعب اللي كنا حكينا عليه في أكثر من مناسبة, فيليب لانكوتان بلتو فيليب لانكوتان التونسي فرنسي ومازال ما خدش باسبور تونسي ومش يكون موجود مع المنتخب الأولمبي, لكن إمكانية انضمام للنادي الإفريقي وهو زاد أوركوتا تبقى واردة جدا. لاعب المنتخب الوطني الأولمبي الموجود مع المنتخب اللي بيلعب في إيطاليا في تارانتو ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي يلعب في الأولمبي البيجي 18 سنة ليس الضاوي بون لسه متعرفوه بكده وتستغربوا كان عمره 18 سنة لأنه عنده عامين ما شاء الله يلعب مع السينيور مع الإكيب آدا يورا عمنيور في موسم واحد, لعب تقريبا 21 ماتش في الشامبيونات بخلاف المباريات الأخرى. ملاعب هذايا موجود ضمن اهتمامات سانت إتيان الفرنسي حسب مراسلنا في الجهة ومصدر رسمي من الأولمبي البيجي. مازال ما جاش العرض الرسمي, كيف كيف العرض مازال ما جاش, لكن الاهتمام موجود وسانت إتيان يحب ياخذ الملاعب هذايا في انتظار شنو باش يصير في الأيامات القادمة. ملعب التونسي برمج مباراة ودية باش تكون ضد مستقبل مرسى غدوة الخمسة متاع العشية. من جهة أخرى موضوع انتداب اللاعب أحمد الحرشاني لا صحة له ومش مطروح في الوقت الحالي, لأنه بكل بساطة كان مطروح اسمه في فترة ماضية ولكن الهيئة المديرة عدلت عن انتدابه. نجم المتلوي أعلن في بلاغ صادر اليوم على صفحته الرسمية عن عدم قدرته على خوض مباريات البطولة للفريق الأول رسميا, وذلك بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة إشراف المؤسسات الداعمة وعدم التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 شهور. تستنكر الهيئة بشدة تهميش الممنهج وعرقلة مسيرة الفريق بحرمانه من أبسط مقومات الإعداد للموسم الجديد, وللقرار اللي أصدرته واللي قالت عليه نجم ما تلعبش بطولة الماتشوات البطولة أملته الأزمة المالية الخانقة ونفذ كل الحلول الودية لتأمين بداية الموسم الجديد وما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة القادمة. نجم متلوي نادي رياضي بحمل في زمة ما خذوش رخصة المشاركة في البطولة, وبعد في ريكاب سبور إن شاء الله بيكون معنا الناطق الرسمي للهيئة المديرة لنجم المتلوي. نجم المتلوي اللي أنهى رسميا علاقته التعاقدية مع لاعب رائد الفادع تجربة دامت تقريبا نصف موسم. منتخب الأولمبي يواجه غدوة اتحاد الرياضي المونستيري الخمسة متاع العشية ضمن استعداداته للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نخبو بها بالمباريات خارج تونس, نبدأ بالليك دو مان وعنا فيها مباراة تهمنا لي مباراة رانس ودانكيرك اللي يلعب فيها خليل عياري 8 غير بوعة متعليل الماتش هذايا. ثم الدوري روشن السعودي نيوم يلعب ضد الفيحاء 6 غير درجين, 7 الهلال ضد الفيصل والاتفاق ضد الرياض, وكيف كيف في الكوبا إيطاليا بارما تلعب 5 متعلع شيء ضد كاتانيا, و 8 غير بوعة متعليل فيرونتينا تلعب ضد بينيفينتو, في الشامبينشيب 8 متعليل وولفز تلعب ضد بلاكبيرن روفرز. نشاهد كل أخبار الرياضية تقع على موقعنا موزايكا فان بوينت, خليكم تابعوا معي من دارو كامل لفريق في أفتر ورك.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.

0: تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزايك فام.
1: إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل ما تسمعوا في موزايك فام. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله بإذن الله جمعة مباركة لكم الكل ونهاية أسبوع مريحة. نتمنى لكم الخير والسلامة. نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة مع تقلبات جوية باش نبدأ نعيشوا فيها من اليوم العشية في الشمال الغربي. طبعا شوية نرجعوا بأكثر تفاصيل على الويكاند كيفاش باش يكون من المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذوا الديتاي كل صديقنا صالح عسلامة مرحبا شكر واوا في ستاندر وصديقنا خليل موجود معنا كما كل يوم مساء النور. خليل مرحبا.
2: مرحبا امين. اليوم باش نحكيوا في فيها وعليها كما العاده فيها وعليها باش تكون اليوم بعنوان تونس في صدارة مستهلكي المضادات الحيوية عالميا دواء عند الحاجة أم عادة عند التونسي. تونس كلاسي من الأوائل بعض التقارير تحدث على أنه تونس
1: كان الانتيبيوتيك
2: الانتيبيوتيك تونسي يهرب للانتيبيوتيك ولات هل هي عادة عند التونسي أم حاجة بما أنه ناس تهرب من الفيزيت ميديكال عند الطبيب معناها تقتصد في في الميزانية وتمشي مباشرة للانتيبيوتيك. نحاول نحكيه في الموضوع هذا إن شاء الله.
1: واضح يعطيك صحة خليل بارك الله فيك. كذا كله مع ماكسيموم موزيكا شوية خلينا نطلع على صديقنا مراد الجويني.

0: في المهرجانات والسهريات من غير ما تخمم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: بوان روت
3: راديا باهي. مساء النور. مرحبا.
4: اهلا وسهلا. امين. مرحبا بيك توت ليكيب وكل اللي يسمع في افتر ورك على موزايك
3: ان شاء الله باذن الله. طريق سلامه لاصدقائنا السواق لقيت هذايا نسيسروا احنا شويه وان شاء الله باذن الله نوصلوا سالمين. اللي معمر على تبحيره واحده واحده ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. غدوه ان شاء الله منتظر مستمعينا في الشمال الغربي وفي الوسط الغربي فما كميات من الامطار. نحاولوا كنلقاو برشا كميات امطار ما نتعداوش في وسطهم بالكهرباء ونسيسروا احنا وان شاء الله باذن الله يتعدى ويكاند ممتاز. عندك ما تزيد خويا مراد؟
4: اي بسير بسير عندي فزير نفض على العامل بتاع المجاسة بطبيعة الحال. نعرف ان احنا معناها في ظل تغيرات المناخية. امين. راه وصلنا بعض الحالات الامطار تنزل بغزارة وفي وقت وجيز, فبالتالي ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا الافونس. بس في شك نتفقدوا الجسم كلاس اللي هما معناها باش يكونوا معناها اساسيين حتى في الرؤية نتاعنا اللي بتكون رؤية معناها شاذها. نفس الشيء زاد يعدم الافراط في السرعة, ناخذ ذلك كذلك بعين الاعتبار التغيرات المناخية هذه حتى تكون السياقة متاعنا أنا. نفس الشيء بالنسبة للحركة المرورية اللي غاوة توا كثيفة خصوصا على مستوى محطة الاستخراج بمناج. البارح جبنا على بوليونور, اليوم حبينا نمشي شوية إلى الوطن القبلي. بيضا قاوة الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى شارع الحبيب ثامر بنابل, شارع البيئة كذلك, على مستوى المدخل الحمامات, على مستوى المرازقة بدك الساحل, شارع فيصل ابن عبد العزيز. بيضا قاوة كذلك الحركة ثم كثافة مرورية, وأخيرا على مستوى شارع الباهي نزغم على مستوى الحمامات, وإحنا ماشيين إلى الحمامات.

0: الجنوبية كذلك على مستوى مدخل الحمامات الجنوبية لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. التخفيض من السرعة إجباري، التقيد بإشارات وعوان المرور بطبيعة الحال موجودين في عديد المفترقات اللي يقوموا معناها بالحركة المرورية وبشي بعض معناها شوية عن الاكتظاظ نطور حركات متاحهم. التخفيض من السرعة وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية، نبعد عن السياقة في حالة تعب، نبعد كذلك عن السياقة في حالة احتساء المواد الكحولية حتى تكون السياقة بتاعنا أمن ويكون الكاز بتاعنا أمن إن شاء الله.
1: جمعة مباركة أخوي مراد.
0: شكرا
1: سيادي. ان شاء الله نهارك اسعد الايام. اخذوا معنا شوي خرجي.
2: شيل فيو سيف فرتسو نضيف ويدوم.
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من 9 للستة متاع العشيه على موزايك اف ام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. في مونوبري les offres imbattables وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيل ايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام وميتيرو.
1: مباشرة مع دواتني رز الجوي خونا بلال. مساء النور. مرحبا.
2: مساء النور خويا امين. مرحبا بكم. مرحبا بكيف مستمعي مزيك.
1: عنا طلع على اليوم لكن بالفايده غدوة.
2: اي ولا نتكلخص كل شيء
1: صحيح. خلينا نبداو من اليوم وتبع نحكي ولا غير
2: اليوم ان شاء الله. معناتها العشيه بتم معناتها ديجا تم شويه وغيوم اللي بدات تتشكل خاصه في المناطق الغربيه وفي المرتفعات. معناتها السلسله الظهريه نتاعنا معناتها من القصرين حتى كشل زغوين تم بعض الغيوم اللي قاعده تتشكل. بعد باش تولي معناتها تتكيف معناتها الاكتيفيتي نتاعها باش تقوى شويه معناتها مع امطار اللي تكون مؤقت رعديه وثم امكانيه زاد لتساقط البرد وتشمل اخر نهار بعض الجهات الشرقيه خاصه في جهه الساحل ومحلين صفاقس. الريح اليوم باش تتواصل زاد كيف كيف من القطاع الشمالي على مناطق الشمال تكون من القطاع الشرقي على الوسط او الجنوب. عموما سرعتها باش تكون ضعيفه لمعتدلة وكيف كيف نعرفوا اثناء ظهور الخلايا العاديه باش تتقوى معناتها تتقوى الريح. درجه الحراره معناتها اللي متواصله اليوم العشيه تقريبا معناتها باش تكون القصوى بين 30 و 35 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات وبين 36 الى حدود 39 درجه بقيه الجهات. اقصاها تكون في حدود 41 درجه خاصه في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. غدوه كما قلت انت متامين
1: الاكتيفيتي غدوه من بعد الظهر نبداو من الشمال الغربي يظهر لي.
2: نبداو بالمناطق الغربية خاصة الكيف والقصرين سيلينا كيف كيف حتى معناتها ولاية الشمال الغربي والوسط الغربي معناتها الخلايا العادية باش تكون معناتها الاكتيفيتي نتاعها هامة شوية خاصة من ناحية معناتها الأمطار. نعرفوا إذا كان معناتها الأمطار تبدأ في وقت وجيز تكون معناتها قوية شوية. الكميات المتوقعين معناتها تقريبا باش تكون بين 20 و 40 ملم مع كذلك تساقط البرد بأماكن محدودة. ما ينفيش اللي في الصباح معناتها الطقس باش يكون مستقر مع العشية هذه الكل معناتها الاكتيفيتي وآخر العشية معناتها تشمل محلين الجهات الشرقية خاصة جهة الساحل وكذلك معناتها كيما اليوم معناتها تقريبا محلين صفاقس. الريح غدوة باش تكون من القطاع الشرقي هذيك علاش باش تساهم شوية معناتها الرطوبة في تحميل معناتها السحب الرعدية هذيا معناتها بالرطوبة وتكون معناتها الاكتيفيتي نتاعها قوية شوية. عموما باش تكون سرعتها ضعيفة لمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية تجد توصل حتى لحدود معناتها 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. عامة البحر باش يكون غدوة في الفترة الصباحية قليل الاضطراب. العشية معناتها مع الخلايا الرعدية يضطرب البحر معناتها خاصة معناتها وقت الريح تتقوى. درجة الحرارة تبقى في نفس المعدات غدوة باش تكون بين 30 و 35 درجة القصوى بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 إلى حدود 39 درجة بقية الجهات ونجم توصل إلى حدود 42 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا.
1: معناتها كمية الأمطار غدوة اللي باش تسجلها إن شاء الله في بعض المناطق محليا تنجم تشكل سيول ولا؟
2: السيول هي شو مش كيستيون كميات كيستيون اتونسيتي اللي باش تكون معناتها في وقت وجيز. معناتها عارض معناتها نتاع امطار كيجي في وقت وجيز يعطي سيول على خاطر ما تماش الوقت اللي الارض باش تشبع بالماء ومعناتها تصير معناتها الابسوربسيون تاع الماء. معناتها اذا كان تصب في وقت وجيز تعمل سيول. اما من ناحيه الكميات كما متوقعين قلت لك معناتها بين 20 40 كيلو 40 ملم معناتها تنجم تكون الكميات.
1: واضح. يعطيك الصحه اخويا بلال. بركه الله فيك. تقابلوا بعد ساعه من تو.
0: يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روق وعلى بعد نروق
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم
2: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
3: نسمة بحري
4: شوي ان شاء الله باذن الله باش يتم الاعلان على اسم الفائز والا الفائزه تنشوفوا مع بعضنا شكون اللي ربح مع ترافل تو دو وصل شراء بقيمه مليون ان شاء الله الف مبروك بالمسابق لكن قبل نعملوا طلع على بحوراتنا شنو احوالها اليوم تبرقه رسنجله سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي درجات الحراره تتراوح من 26 ل 33 درجه ووجود سحب قليله نفس الشيء لخارج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كرتاج الحراره من 25 ل 34 درجه خليج الحمامات برج سدريه سليمان الهواريه حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات درجات الحرارة من 26 ل 34 درجة بالنسبة الهرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية درجات الحرارة من 26 ل 34 درجة وأخيرا خليج جابس طقس مغيم جزئيا في الشفار جابس الشمالي جربة جابس جربة الشمالي والجنوبي وجرجيس والحرارة توصل ل 34 درجة قلوا مبروك احنا للفائزة معنا هذا الأسبوع مدام أميرة عسلامة مدام
5: عسلامة
4: مساء النور شحوالك أختي لباس
5: عايزك الحمد لله
4: مش لازم سي يمين نيزك هاو باه للا أنت تسمع الكلام ومنظمة محلك مشيت لأجنس العصفورة قالت لي ترافل تو دو في الأكعة
5: اي
4: وعملت أشاء غادي هكا ولا
5: صحيح
4: نتصور أنا الاستقبال كان ممتاز ونتصور راك ساتيسفيت بالإكسبرينس اللي عملتها مع ترافل تو دو نتصور اللي راك عملت جو وتفرهدت هكا ولا
5: اي
4: كان غلطه قول لي مسير شو
5: لا لا لا لا انا جوسي تري ساتيس دو ترافل تو دو
4: يلا لا
5: انا جوسي كليون فيدل معناها مع الاكسبيريونس نتاعي مع ترافل تو دو ومعناتها دات حتى من 15 سنه التالي
4: تبارك الله اللهم صلي على النبي ونفرح برشا كي يبدا معناتها هكا اون كليونت فيديل تكون هي اللي تربح الجائزه اللي هي تتمثل في وصل شراء يا اميره بقيمه مليون الف مبروك هاو فيراج هتحوس اميره شكون في الفيراج العائله هذوما ولا الاصحاب
5: لا وليد العائله
4: وحيد ربي يفضلهم لك ان شاء الله نتصور فما مره سيجور واحد اخر سيف السنين ان شاء الله
5: اي ان شاء الله وهما انسيت يحبوك برشا يا امير يحبوك برشا ويتابعوك كل صباح رانا نتابعوك في الكهرباء واحنا ماشيين لليكول
4: ربي يفضلهم يا لله بومبا في الصيف نتصور يقوموا مخر داير كيفي انا كيفي انا زين داير يقوموا كلنا مخر يبداو من الماضي ساعتين وانت ماشي وان شاء الله هكا سلم عليهم وقول لهم ان شاء الله ابتداء من غره سبتمبر ان شاء الله نرجعوا لك العاده لاحلى صباح باذن الله
5: يعيشك ان شاء الله
4: ربي يفضلك اختي الغاليه يعطيك الصحه وان شاء الله ديما فرحانين وديما المسابقات مازالت متواصله مع ترافل تو دو تنجم تكون انت الفايز كيما اميره يكفي انك تمشي لاقرب اجنس ترافل تو دو موجوده بحذاك تعمل اي عمليه تشاء باش تكون انت الفايز ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه مع صديقنا حسن وتسمع اسمك وتعدي سيجور ممتاز وتكمل الصيفيه نتاعك كاحلى ما يكون
3: نسمة بحري
2: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
4: شو حط لهم موزيكا اليوم القائلة شو نسمعوهم جماعة قلنا سيركولاسيون والدنيا سخانة شنو الحاجة اللي تنجم تفرد قلنا نرجعوا الأحلى دي سينجل دي تيتر سمعتوهم في الخمسة سنين الأخرانين كل مرة من عام نرجعوا لكم مثلا بش نعطيكم أكا فونغو صغرون دي جي سنيك ميجور ليزر ليلان

0: سينا ريتمي اكثر شويه. الاخ ادم بورت نعيط له انا ادم بورت اجيكم شويه اخر موف. الاوريجينال بدات من لافريك دو سود من بعد عاودت غنيتها جين كسرت بها الدنيا في صيفيه عندها عميل من يتعديت اسمعوا شويه اخر جين مكبا. خير منك بلاي ليست خويا قوينا راديو نعاودوا نتقابلوا ان شاء الله بعد ما ثلاثه موعد الاخبار.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. الموسيقى

0: التاسعة للعشرة تاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاثة سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. نجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري شكيب تريكي يشدد على أنه لم يتم الترفيع في أسعار بيع البيض عند الاستهلاك، مؤكدا توفر الإنتاج. وتريكي يوضح في تصريح لمزيك أن أسعار البيض عند الإنتاج معقولة وضمن ما تم تحديده من قبل وزارة التجارة، قائلا إن سعر بيع الأربع بيضات للمواطن ب 1350 أو 1400 مليم لا يعد باهظا.
1: متوفر الإنتاج وإحنا عنا ما يقارب 200 مليون بيضة شهريا توقعدين ننشر، والتعامناول وزارة التجارة حددها ب 1400 مليم الحارة عند المستهلك. إحنا سناء الأسعار الحالية اللي قاعدين نبيعوا فيها من 290 مليم إلى 300 مليم، أقصاها 1200 مليم عند المنتج، هل اللي حددته وزارة التجارة في سنتين التالي أقل. إحنا السوق هذا عرض وطلب، العرض والطلب هو فيصل بين الناس كل، هو العرض والطلب. ثم نحن كمنتجين كوطنيين نحب كذلك نحافظوا على القدرة الشرائية بتاع المستهلك، ما نحبوش الشطط ترى، والشطط في كل أسعار في المنتوجات في الحياة ما يساعد حد، لا الفلاح لا المستهلك. نحبوا ناخذوا الأعصاب الوسطى، وإحنا رانا في حوار متواصل مع وزارة التجارة وين باش نعرف الأسعار باش تولي ضرب المستهلك، اتفاق مع وزارة التجارة نخفوا هذيك ونمشيوا بالأسعار المعقولة. يا أخي كنا نحن نبيعوا 130 فرنك في الكعبة عظم، والمستهلك ياكل فيها 1400 حالة. أسعار طلعت عند الإنتاج ليست طلعت عند المستهلك، معناها توا اليوم توا حارة العظم حتى كي توصل المستهلك ب 1350 ما تسميش غالية راه، وتسمى أرخص عظم ما بين جيلين الناس كل.
0: ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات تونس وأريانا وبنعروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباشا وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الديوان لتقديم مطلب في الغرض. مقترح قانون الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد سيكون ضمن برنامج استماعات لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة خلال العام البرلماني المقبل. ووفق وثيقة شرح الأسباب، فإن الهدف من القانون المقترح هو الحد من التلوث البيئي، خاصة وأن 84% من النفايات الموجودة في الوسط البحري التونسي هي مواد بلاستيكية، فيما يبلغ الاستهلاك الوطني للأكياس البلاستيكية سنويا 4.2 مليار كيس بمعدل 400 كيس للفرد الواحد، لا يتم رسكلة 60% منها. في أخبار العالم، وزارة الحرب الأمريكية تقول إنها توصلت إلى اتفاقين مع شركتي بوينغ وأرتي إكس لتعزيز إنتاج الذخائر الحيوية. حرائق والغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة وفق مسؤولي الأطفاء الذين حذروا من أن فرق الإنقاذ تجد صعوبات في مواجهة المخاطر المتزايدة، وذلك بعد يوم واحد من انتشار الحرائق سريعا من الحقول الجافة إلى المنازل في أكثر أيام العام حرارة. طائرات تابعة لحلف الشمال الأطلسي تسقط مسيرة في مجال لاتفيا الجوي دون تحديد مصدرها في وقت تتصاعد الضربات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام المسيرات. في هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس After Work من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: خميسين للجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ما 3:14 دقيقة نعطيكم أحوال الطرقات في فقرة بوان روت. نبدأ اليوم من تونس العاصمة وين حركة المرور ما زالت تعرف ضغط متفاوت من منطقة أخرى، لكن نسق الجولان بدأ يتحسن شوية في بعض المحاور مقارنة بالساعة الأولى. في وسط العاصمة الحركة تبقى ثقيلة خاصة على شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع 9 أفريل، شارع الحرية، شارع خير الدين باشا وشارع اليابان، والكثافة متواصلة زادة في عدد من أنهج القريبة من وسط العاصمة على غرار نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راديا الحداد ونهج باريس، مع بعض الانفراجات في نقاط محددة. في اتجاه البحيرة الحركة تبقى كثيفة من على المحاور الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك على الطرقات المؤدية إلى الكرم، حلق الواد، كارتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. أما في الجهة الغربية فما ضغط على عدد من المسالك في اتجاه باردو، بوشوشة، باب سعدون، دندان، منوبة، دوار هيشر والزهروني، مع نسق أفضل نسبيا في بعض المحاور. في الضاحية الجنوبية الحركة ما زالت بطيئة خاصة على طريق المحاذي للعاصمة وعلى الطريق الوطنية رقم 1، إضافة إلى المحاور المؤدية إلى بن عروس، رادس ومقرين والطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. بالنسبة للروتيكس الطريق الشعاعية فهي تشهد بدورها بطء في عدد من النقاط باعتبارها من أهم المسالك الرابطة بين الضواحي والعاصمة. بصفة عامة الضغط المروري مازال موجود، لكن الوضعية تشهد انفراج نسبي في بعض المحاور. إذا باش تتحركوا اليوم في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم، حافظوا على مسافة الأمان، جنبوا الاستعجال، سياقة متوازنة وشوية صبر، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستمتع العشية على موزيك فم وميديو.
1: نعم، طلع درجات الحرارة إن شاء الله اليوم في الليل قداش باش تكون كما العادة في الموعد اليومي القارن تاعنا مو 3.5. اليوم في بنزرت في الليل إن شاء الله باش تكون 27 درجة، في تونس العاصمة في حدود 26 درجة، 26 في نابل والحمامات الوطن القبلي بصفة عامة، سوسة 27 درجة، في المهدية 26، 28 درجة في صفاقس، إن شاء الله بإذن الله باش تكون في حدود 30 درجة في قابس، في مدنين إن شاء الله 28 درجة في الليل، كيف كيف في تطاوين. بالنسبة للقبلي إن شاء الله 30 درجة اليوم في الليل، 32 في وزر مع شهيدي، 30 درجة في قفصة، منتظر 28 درجة في سيدي بوزيد، 26 درجة في القصرين. بالنسبة للوسط في القروين إن شاء الله 27 درجة من منتظر أنها تكون، في زغوين 26 درجة، في سليانة 26 درجة، شمال الغربي في الكيف 26، بإذن الله جندوبة 28 درجة، 26 في بيجة، وأخيرا في بنزرت إن شاء الله 27 درجة.
0: وميديو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
2: نسمة بحري
1: مباشرة مع الوطن الرز الجوي. خونا يحيى، مرحبا.
3: مرحبا بك خويا امين. مرحبا بك خويا.
1: ان شاء الله باذن الله عشوية ممتازة لقصد ربي ماشي البحر اليوم. شو نقولوا؟
3: طقس ممتاز، طقس معناتها مول معناتها الاشجار البحرية ديما معناتها الرطوبانة ما خسر فيها وقت الذروة. بالنسبة لي الشوط نتاعنا في الشمال الغربي باش يتبرق وراس سجلة وسيدي سالم والرمال وسيدي علي المكي. عموما معناتها بالنسبة للعشية الريح باش تكون القطاع الشمالي سرعتها بين 10 و30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. في خليج تونس كيف كيف معناتها الريح تكون شمالية شمالية شرقية سرعتها ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. في خليج الحمامات الهوارية الحمام الغزاز قليبية قربه والحمامات هذا كيف كيف. اللي من العشية تكون الريح بالقطاع الشرقي بعد تجاهل القطاع الشمالي تكون معناتها من 10 ل 20 كيلومتر في الساعة، تصل محليا إلى 40 كيلومتر في الساعة والبحر قليل الاضطراب. أيضا في منطقة الشابة الريح الشرقية شمالية شرقية 10-30 كيلومتر في الساعة والبحر أيضا هادئ إلى قليل الاضطراب. وفي خليج قابس مع شطوطنا في خليج قابس الشفار قابس وجربة وكذلك مع الجرجيس عموما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع ريح من القطاع الشرقي اللي بتجاوز سرعة 30 كيلومتر في الساعة.
1: نعود نذكر مرة أخرى اللي غدوة مناطق الوسط الغربي الوسط بصفة عامة شمال الغربي بتدخل معاش تونس العاصمة ولا غدوة فما كميات من الأمطار إن شاء الله.
3: ان شاء الله ثم غدة ثم مع نشاط الخلايا الرعدية اللي بتكون في المناطق الغربية عموما في الشمال والوسط وكذلك محليا جنوب الغربي بعد تتجه ايضا مع تشمل المناطق الشرقية مما في ذلك مع تونس العاصمة وجهة صفاقس مع امطار تنجم تكون مؤقتة رعدية واحيانا غزيرة في اوقات وجيزة.
1: يا سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، نهاية اسبوع مريحة. في الامان.
2: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: برنامج صيفي. يا سيدي شنبرمجي ان شاء الله في نهايه الاسبوع صديقنا خليل يعطيكم الاجابه.
4: هو برنامج السهرات المبرمجه في المهرجانات الصيفيه لليوم الجمعه 14 اوت وغدا السبت 15 اوت. اليوم فماش برشا سهرات، البدايه باش تكون من سهره الليله في مهرجان قابس الدولي وين باش يكون جمهور قابس على موعد مع الفنانه التونسيه شيرين اللجمي بدايه من الساعه 10 ليلا، وهذا ضمن فعاليه الدوره 41 لمهرجان قابس. غدوه السبت المهرجانات باش تكون اكثر نشاط من خلال عروض متنوعه على غرار مهرجان كارتاج الدولي اللي برمج حفل النجمه اللبنانيه إليسا بالمسرح الاثري بكارتاج ضمن دورته الستين. في بنزرت مهرجان بنزرت الدولي عنده موعد مع حفل الفنان القدير لطفي بوشناق بمسرح الهواء الطلق ببنزرت ضمن الدوره 43. في مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونيه عازف الكمان والمؤلف النمساوي يوري ريفيتش باش يحيي سهرة الاختتام بالمسرح الروماني بالجم مع العشرة متاع الليل ضمن الدورة 39 للمهرجان. وفي رادس باش يكون حاضر الفنان رؤوف ماهر لتقديم سهرة فنية ضمن فعالية الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس. جمهور المسرح في صفاقس غدوة عندهم موعد مع العرض المسرحي بسي للفنان جعفر الجسمي بالمسرح الصيفي سيدي منصور ضمن مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. جمهور سلقطة من ولاية المهدية على موعد مع العرض الكوميدي المسرحي ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي ضمن فعاليات الدورة 44 لمهرجان قصور السيف بسلقطة.
1: يعطيك الصحة خليل، بارك الله فيك صديقنا سليم نخلة هو يعمل في الشوفمون. يجيكم كالعادة في ميكس شرقي بعد لحظات إن شاء الله، يوصلنا الأربعة موعد الأخبار.
5: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إيلي.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من 9 للستة متاع العشيه على موزايك FM.

0: أضخم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص نهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار السبت 15 أوت موعدكم مع الفنان التونسي لطفي بوشناق.
2: يا لله ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
1: تبع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جون 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ووفق المصدر ذاته سجل عجز الميزان التجاري الطاقي رغم تطور قيمة الصادرات ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026 مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. رئيس مجلس إدارة أول شركة أهلية في تونس محمد الطويل يؤكد تقدم الإجراءات لإنشاء مجمع وطني للشركات الأهلية، مضيفا أنه من المتوقع انطلاق نشاط هذا المجمع مع موفى شهر سبتمبر المقبل. والمتحدث ذاته يبين أن هذا الهيكل المهني سيعمل على تأطير وتكوين أصحاب الشركات الأهلية والسعي إلى تفعيل قرار رئاسة الجمهورية بتمكينهم من الأراضي الدولية للاستثمار.
5: بدرنا نعمل مجمع وطني مشترك للشركات الأهلية ثم قطاعات عديدة مختلفة تشمل السياحة والفلاحة والصناعات. القطاع الأكثر اللي هو فيه أكثر مهم هو القطاع الفلاحي، يستأثر يتسيب الأسد. كما نعمل في استبيان من عند الشركات نعرفوا جزئية شنو مجال الدخل وشنو تحب تنفع الشركات الأهلية تعاني في صعوبات، وفي نفس الوقت مش باش طول يعني براتيكمون يعني من هنا إن شاء الله الموفق إن شاء الله شهر سبتمبر باش تلقاو هيكل مهني يعني يبدا في طور النشاط باش ينفع باش يأثر باش يكون باش خاطر هو عنده جانب ربحي زادة مادي باش يحافظ على الديمومة نتاعو المجمع هذايا، وفي نفس الوقت باش يأثر الشركات الأهلية وبالتقتدي بالشركات الناجحة. الأراضي الدولية علاش فما التمطيط هذايا وعلاش أنه قرار من عند السيد الرئيس من نوفمبر لتو أنا تو في رفوف وزارة أملاك الدولة كان نراه فما تقصير في الملف هذايا، إن شاء الله بالحق نراوها بمنظار كبير الشركات الأهلية.
4: في أخبار العالم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن مفتاح الاستقرار هو بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسهره يزور الأراضي المحتلة الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة ترامب لقطاع غزة رفضها بنيامين نتنياهو ووفقت بموجبها حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن ترامب رغم تقديره الشخصي لنتنياهو بات يشعر بإحباط متزايد من قراراته وسياساته خلال الأشهر الأخيرة، فيما قال أشخاص مقربون من الرئيس الأمريكي أنه وصف نتنياهو بأنه أسوأ عدو لنفسه. الشرطة البرازيلية تعلن استعادة 8 من أعمال الفنان الفرنسي أنغي ماتيس التي سرقت من أكبر مكتبة عامة في مدينة ساو باولو أواخر العام الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزايك FM.

0: من مدى ساعتين لستة متر العشية على موزيك فم. لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك. صديقنا خليل مساء نور, مرحبا.
2: مرحبا أمين. قبل لايك ديسلايك عنا ديديكاس صغير, عنا ديديكاس لأحمد القرفي بمناسبة عيد ميلاد والثلاثاش. أمو ريم وبوه رشدي يحبوا يقولوا له كل عام وانتي حي بألف خير وإن شاء الله بطول العمر. كيف كيف أبي المناعي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس, وأمو إيمان وبوه نزار يقولوا له كل عام وانتي حي بألف خير إن شاء الله يا رب. نرجع من اللايك ديسلايك, نحكيه اليوم على زوز مواضيع يهموا ديما المواطن التونسي. عنا الموضوع الأولاني يقول العنوان غلاء العقارات يبعد التونسي عن حلم التملك, هل حان وقت الاقتداء بثقافة الكراء في الغرب؟ الخبر يقول أنه أسعار العقارات المبنية في تونس تشهد ارتفاع سنوي بنسبة 5.6% مع زيادة في أسعار الأراضي المخصصة للبناء بنسبة 3.9%, هذا وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء. عديد الخبراء يفسروا هنا أن الارتفاع بهذا بسبب ارتفاع كلفة البناء وغلاء الأسعار المواد البناء كما الحديد الياجور السيمان وغيرها, وارتفاع كذلك كلفة اليد العاملة بالإضافة إلى صعوبة التمويل وشروط القروض البنكية الصعبة ونسبة الفائدة المرتفعة. باش نفهموا أكثر, فإنه شقة مساحتها مثلا 100 متر مربع في حي متوسط كما المروج أو حي الغزالة سعرها يكون بين 280 ألف دينار و 300 ألف دينار, وشقة بنفس المساحة في حي راقي بين ظفرين كما حدائق قرطاج أو النصر سعرها يكون في حدود 500 ألف دينار. هذاك علاش طرحنا سؤال, هل نتجه نحو الاقتداء بثقافة الكراء في الغرب؟ وهنا نحكيه مثلا على سويسرا وين ما يقارب 57.4% من السويسريين يعيشوا في شقق وبيوت مستأجرة يعني ما يملكوش. ألمانيا أيضا نسبة المستأجرين فيها ما تقارب 53%.
1: شو تحبوا نحكيه بمثلا ولا نحكيه معتها
2: واقع واقع
1: ولا نحكيه بالواقع معتها؟ مش روش متى نحس مش متى فينا معتها غنين, خاطر إذا كان تشوف أنت أسعار المواد الأولية اللي يبنيوا بها وتشوف أسعار الأراضي زادك قداش ولات, معتها ما نصورش أنا فما شكون ما يحبش يبيع, معتها الحق نستبعدها.
2: كلفة كبيرة يا مين,
1: دونك الكلفة ولات كبيرة, الأسعار تتبع بعضها تولي الأسعار غالية, ومن بعد أنتم اللي تساهموا في غلاء ما بلاصة وبلاصة لا, أنتم راكم مساهمين سادة المستمعين زاد كي بلاصة معناتها تبدأ الطلب عليها برشا أكيد السوم باش يرتفع برشا, بلاصة ثقافة برشا طلب ابعد مش بلاصة أخرى. خلي ينقص شوية السوم معناتها على الأقل. بقى شنو اليوم معناتها كي مش نحكيه مثلا إجا نشوفوا العاصمة مثلا تونس الكبرى, أي مش لازم نحيا الرقم مثلا موين نتاع اس بلس دو قديش معاش اس بلس دو موين قديش معناتها تبدأ من 200 ل 300 هذا المينيموم, مش بانيش نحكي على حياء الراقي راه هي الراقي راه اس بلس دو تنجم تكون حتى ب 600 معناتها ما
2: نص مليار فما فوق.
1: مانيش نحكي على هذاك معناتها, هل اليوم موظف تونسي قادر انه مثلا يشري بين 200 و 300 ولوتو فينانسمون نتاعو اللي مش يجيبو
2: غير قادر؟
1: ايوا قداش باش يقعد التو نتاع الروبورسمون نتاعو قداش باش يقعد؟ اسكو شهريته تسمح له
2: كنت كما هو ومرته ويضحيوا ويعملوا الدنيا كلهم ما يخلطوش يعني هذا واقع عايشين اغلبيه.
1: دونك خلينا نقول كيما المانيا وكا لأن نقول كيما المانيا في كل شيء مش كان
2: على فكره في الدول هذه امين ثم حقوق مهمه جدا راهو الناس اللي تستاجر
1: ما نجمش يخرجك الكيري
2: يعطيك الصحه مش كيما في تونس الناس تكري
1: في تونس ما نجم

0: مو تقريبا غير عقد انت تحمل مسؤوليتك زيد ها
1: مخالف
0: شو تبدا مخالف للقانون تحمل مسؤوليتك تبدا امور القانونيه راه ما نجمش الملك يقول لك هاي في لمين نخرج علي ما تفهم بدي بخي في وفي تنشقلوا ليه ما لقيتش وتنجم توصل حتى الاعوام الحكايه ماش ما هيش سهله ياسر معناتها باش تخرج واحد بكونترا معناتها نورمالمون انا حسب نعرف في القانون التونسي هي هكاك
1: ديك اللعبات تهرب للديار اللي بلاش دي كونترا خاطر اقل سوم ما هي مشكله ريتها سيركل كامله
0: معناتها عندنا على 200 الف انا مثلا نجم نلقى روحي كل عام نقل في بلاصه زاد ودا بشي تهلك ليه زاد ما ماذا هي حسب من بعد انت تلقى اخويا وين تلقى راحتك
1: ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل
0: امين يا رب امين
1: نمشي للاخبار
0: مازال ما عاد مازال على المولد ان شاء الله
1: ما عاد مازال في بالك امين حس لما فما العبيد بتحضر المولد قبل بشهر وثم حديث انا ما سمعتوش الحقيقه العبيد ما فماش
0: كل لهم بسخانه وقصان الضوء مش لهم اخر لهم قصان الضوء سخانه رونتري سكولير
1: زاد معلم
0: علينا ما تهزقوقو والله الحق ربي معنا ربي في العون الاولاد
1: اي مش شويه زقوقو نحكيوا على المولد النبوي على الابواب وزقوقو ب 55 دينار هذا المعدل من 50 ل 56 شفتوا بعيني هذه البارح هل مازال التونسي متمسك بالعادات مهما ارتفعت كلفتها المولد النبوي المولد النبوي الشريف على الابواب وزقوقو ب 55 دينار هنا صحفه العصيده امين ما تتعملش كان بالزقوق كما تعرف الناس الكل في عمليه حسابيه بسيطه صحفه العصيده اللي تتعمل في الدار قد توصل بين 140 ل 190 دينار معناها التكلفه
0: مش صحفه
1: مش صحفه نحكي
0: تقول لي صحفه تقول لي 140
1: في عائله كامله
0: مش شريحه حاضره وكهو
1: مش خلت لك صحفه ولا زوز لكن طارت في عائله كامله
0: يعني انت تحبش تاكل امورك
1: ايوا تقسم كل واحد ياخذ بايو خا يهرب بايو
0: ما دبتت تحكي انت البيدجي نتاع 8 صحافي 10 صحافي ما عرفش مش تاع صحفه
1: لا كي نقول صحفه معناها انت في الاخر باش تاكل صحفه في وسط عيله فيها خمسه من الناس صحفه ولا صحفه وشتر
0: ما عليك انت تحدد الناس اللي انت
1: هذا هو المواطن المعادلة صعبة بين الحفاظ على العادة وإكراهات الميزانية اللي كما قلت أنت كل مرة صدمة لي حاجة ربي يكون في العون
0: أمين يا ربي أمين صديقنا أي صديق شو اسمه بخذ مفيد قلنا اسم بوك مقلش اسمه كده يسري
1: يسري
0: يسري تعاون في المولد بجاربي بجاربي حلفتك يسري والله شو من ضحكتك بارا ظهر يعاون في الماكلة صحيح ما تميزيش ما خلصش الضوء ما يعاونش في المولد ما خلصش الماء
1: مستهلك
0: اي والوالد نتاعه في الاستماع نتصور ويسمع بوك توا يسري ما تصور تعال بعثوا هيلو مسجلة دجا انت تسجل فيها تنش تبعث هيلو دجا شو الأولاد اللي نجم يشري يشري ما نجمش يشري ما يشري يشري بالله وراو المولد النبوي راو مش معتها بالضرورة يكون زقوق وهي فرصة دينية وما نحتفلوش معتها بأعياد الميلاد راو في ديننا الإسلامي ما نحتفلوش بأعياد ميلاد هي فرصة للذكر فرصة بشو واحد يصلي عن النبي يقتدي بأخلاق سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معتها هاي هاي شنو هي العبارة نتاعها مش عبارة نتاعها زقوق وبوفريوة
1: تدخل في باب العادة هي توا تدخل في باب العادة
0: إيه ما عادتنا الحق والله ما نمنش بيهم برشا ما انت اللي حب يعمل يعمل اللي عنده ما يعملش
1: عصيدة بيضة ممكن
0: يا ودي اخي لازم عصيدة يعطيك عصيدة لازم عصيدة اصلا مش لازم العصيدة امان الاولاد كما تخلطوش مش لازم ايش نكتب لاولادك امان رونتري سكولير جاية
1: اهم برشا
0: اكسي اولادك جايين رونتري سكولير جاي معناتها ولا معناتها
1: 200 دينار عصيدة
0: هذا هو معناتها عندنا اللي اهم من العصيدة معناتها في حد ذاته
1: معناتها ثقافه المقاطعه كاش انا ثقافه المقاطعه برشا
0: هذا الشيء ايش نبدا انا وياك نقاطعوا
1: انا نقاطعوا عندي برشا ثم ذاك وقعت كنشتين نشري غرطة بالزقوق
0: والله مسكين مسكين المدام مقاطع كل شيء بالليل هذا حتى الهوية مش يقاطع كاو خويا ربي معك
1: شوية وعي شوية وعي
0: كاو خويا خليل وعيك حيودينا بدهية انت كان كمل انت وصديقك اللي ما يعم في شيء صديقنا يسري ما اسمعني تعاونهم بيسنية في البوفريوة ولا بوفريوة اي خلك زقوق وما يعاونش عايا برا سيدي يستدعاكم الكل بحذيه ان شاء الله
1: يسري روم الكيف والكيف موجود فيها
0: البرزجان شاركم كسكسي بالبرزجان بديك اليسري والله تلف يغزر الحيط بالله لا عظيم ما عادش يراه ولا ما عادش يسمع ما عادش يراه يعطيك الصحة صديقنا خليل اخدوا معنا شوي خرجين
2: لايك ديس لايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك فام

0: افتر وورك. لازمك تعرف
1: أنا هما الرياضيين اللي على مر التاريخ خلصوا أكثر فلوس بطبيعة باش حاولوا نعملوا تحويل للأموال قبل فيو الانفلاسيون قداش نجموا نحسبوها توا باش كيك الناس كل تبدا فرد بارومتر في الحسابات نتاعنا. باه نخليكم تتخيلوا زعما باش نبدا مرتبة الخامسة الأولى زعما شكون الخامس 3 2 1 توب ميسي. مرتبة الخامسة ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين جمع في مسيرته ما يقارب 6,200 مليار ولا 6,200 مليار حتى التوا لمهم ميسي بفلوسنا. بصراحة لعب البرسا والبي اس جي واليوم انتر ميامي عنده كونتراتوات زادة تاريخية مع اديداس الشيء اللي يمكن خليه يكون في المرتبة الخامسة. المرتبة الرابعة يا جماعة من هو؟ ماهوش كوارجي يلعب كرة السلة موجود في الانبيي ملك السلة الامريكية اكثر من 20 سنة وهو في القمة ليبرون جيمس اللي دخل للبنك متاعه 6,300 مليار وجور خيالية في الانبيي واستثمارات ذكية في شركات كبيرة خلت ليبرون جيمس يكون موجود تاريخيا كالأكثر رياضي أخلص فلوس. مرتبة ثالثة كوارجي سهل برشا نقول لكم كوارجي شكون مازال كريستيانو رونالدو دون سير سيت الملاعبي الأكثر دخلا في التراع والملاعب حاصد أكثر من 7,800 مليار بفلوسنا الريال اليوفي واليوم بالكونتراتو الأضخم في النصر السعودي وماركته الشخصية وأيضا عنده نزل في إسبانيا في مدريد دونك مداخيله وصلت ل 7,800 مليار. تو باش يبدأ الضرب يا جماعة المرتبة الثانية والمرتبة الأولى إبا ما فيهم حتى كوارجي روا طبعا عش نحكيه على كرة سيبون كرة القدم ديموا ما نش نحكيه على كرة القدم. المرتبة الثانية هو تايجر وودز لاعب الجولف أسطورة الجولف اللي سيطر على اللعبة لسنوات لم ثروة تتجاوز 9,000 مليار 9,000 مليار بفلوسنا أغلبها جاية من العقود الإشهارية التاريخية خاصة مع الماركة المعروفة جدا النيجر روليكس وأيضا نايك هذوما الزوز يمكن الشركات الكبيرة. من هو صاحب الصدارة؟ تصوركم تخموا قلنا ميسي قلناه كريستيانو قلناه صديقنا يسري لهنا قلناه ما يعاونش من بايعون فاتورة الضوء باش يكون موجود في هذوما. المرتبة الأولى يا جماعة في الصدارة وفارق كبير ياسر لو كان الثاني 9,000 مليار فإنه المرتبة الأولى هي لأسطورة شيكاغو بولز سابقا والباسكتبول الانبيي 14,000 مليار بفلوسنا مايكل جوردان. إيه بقى تقولي أنت قبل لذي كيفاش لمهم الفلوس هذو ما نقولك على خاطر السيد حتى لليوم عامل شراكة مع نايك أي سبيدري يتباع من الماركة نتاعو اير جوردان هو عنده مداخيل منها لليوم تقعد تمشي المداخيل هذيا حتى بعد ما يموت هو برامو المداخيل هذيا تقعد تمشي الاير جوردان. جوز باش نعطيكم مثال قداش يدخل في النهار من اير جوردان ماركة اير جوردان اللي تابعنا هيك حسب رايكم في النهار قداش يدخل 770 مليون في النهار 770 مليون في النهار من مداخيله من اير جوردان وعلما اللي المداخيل الإجمالية نتاعه في كاريره وصلت 14,000 مليار توانسا دونك هذا أكثر لاعب ورياضي بصفة عامة خلص فلوس اللي هو مايكل جوردان ب 14,000 مليار.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الو مالك سي فسني راهو الشيخ موبيلي ومن 9 نصف الليل
1: باه اسمعني تاخو انت جويلي ونخويا نوتها
0: شيت معاك اما اش باش نعمل
1: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
0: اما شو باش نسميوها
1: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn Exist. You can't resist.
4: راديو ميك اف ام تونس. الأخبار.
5: موجز الأخبار. أهلا بكم. الإعلان عن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق الأمر عدد 203 لسنة 2026 والصادر منذ قليل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن رئاسة الجمهورية والذي سيضم تيجاني القماطي يوسف بن عثمان شيراز اسطنبولي ريم العريبي كمال لهنيد محمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق ووفق الأمر عدد 204 لسنة 2026 يعين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم فيما يدعى أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم 12 من أوت الجاري والموافق ليوم العلم وفق الأمر عدد 205 لسنة 2026 رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء زهرة بن نصر تقول إن مبادرة دار الفكرة بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة تهدف إلى تبادل الخبرات ومساعدة الحرفيات على الانتقال من مرحلة التكوين إلى بعث مشاريع فعالية ومستدامة وبن نصر تفيد بأن برامج الجمعية مكنت منذ تأسيسها سنة 2014 من تكوين أكثر من 1800 امرأة وشاب وإنجاز قرابة 700 مشروع لإعادة الإدماج الاجتماعي فيما بلغت نسبة استدامة المشاريع المرافقة نحو 70%.
6: ده الفكرة هذه مكان اللي هو موجود في المدينة العربي مكان اللي هو معناها فيه ثلاثة أهداف حفظ على التراث التونسي هدف الثاني هو تمكين الاقتصادي للمرأة ثالث حاجة هو التكوين سيف الحرف اللي هما قاعدين يندثروا باش نحافظوا على التراث وكل جهة هي زادة مكان ستون اوبورتونيتي للجهات الكل باش يجيوا يعرضوا المنتوج نتاعهم كما شفتوا هنا فما اليوم اكسبوزيسيون تاع الحرفيين قرابة 45 امرأة اللي هي تكونت هنا في مجالات كيما السراجين والفونتين والعدس والاكسسوار هذه بداية اللي هي متواجدة اليوم ستعدى للمشروع أنا تو 10 سنين نخدم على التمكين الاقتصادي في الجهات ولينا نفهموا اللي كل جهة عندها خصوصيتها وعندها ثروات متاح شنو اللي يلزم معناها تثمين الثروات هذيك وشنو ونساش قادة تعرف الصعوبات اللي فما لقيناها أول حاجة يلزمك ساعة تعرف أما يلزمك تخرج منتوج بكاليتي ثاني حاجة يلزمك التسويق
5: في أخبار العالم المجلس الدستوري في فرنسا يصدر اليوم قرارا بحجب مشروع قانون يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 قائلا إنه ينتهك حرية التعبير والمجلس يقول في قراره إنه بمنع القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص حتى البالغة إثبات عمره قبل الوصول إليها كازاخستان وغرغستان وطاجكستان وأوزبكستان تبلغ عن انقطاعات متزامنة للكهرباء اليوم الجمعة فيما قالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن ذلك نجم عن تغير مفاجئ في تدفق الكهرباء من شبكة آسيا الوسطى مفيدة بأن العمل جار لإعادة التيار بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أفتر وورك إلى اللقاء
4: في تونس
1: After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية أمين قارة موزايك FM

0: من بين الدول الأكثر استهلاكا للمضادات الحيوية الأنتيبيوتيك وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وفق بعض الدراسات السابقة فإن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا. من المتوقع أن تصبح المضادات الحيوية سبب رئيسي للوفيات بحلول عام 2050 بما أنها عندها مظهر سلبية خاصة في سوء الاستعمال. وهنا ذكروا أن وزارة الصحة سبق وأنها حذرت من أن الإفراط في استخدامها وسوء توظيفها عندهم مظهر كبير على صحة الإنسان. والمشكلة أن التونسي اليوم أصبح يعتبر تناول الأنتيبيوتيك مسألة بسيطة. كل ما يمرض يمشي ربما يشري مضادات حيوية من غير ما يمشي للطبيب, وبالنسبة لي هكاك أقل تكاليف ويوفر فلوس, فلوس الفيزيتا متاع الطبيب خاصة كي يبدأ ما عندوش فلوس. يعني حاول يستحايل على الوضع بلغتنا احنا التونسية. لكن
1: بكل بساطة راه ما يتشريش
0: بلاش أردونانس,
1: ما غير أردونانس راه الأنتيبيوتيك مهما كانت الشيء الانتيبيوتيك مش نستخافوا به الانتيبيوتيك. هاي شو نعمل برا ناخد فلان برا ناخد رشنا. انا ضد معناتها انا ضد انه البدن ما يخدمش على روحه ساعة مدام عنا مناعة خلي ساعة تخدم على روحها قبل ما نمشي ونجري واحنا في ساعة وطبيب. لا خلي بدنك ساعة يخدم على روحه, خليه يدافع على ساعة على روحه والمناعة خلي تخدم خدمتها. كل ما تعرف البرش يقولوا خليل يقولوا انا انفون مالادي تنادول تون بون سنتي, معناتها طفل اليوم برشا قاعد يكون في مناعه باش كي يكبر يكون في صحه جيده. للاسف احنا ماناش في المونتاليتي هذايا بالكل. ان شاء الله ربي يشفينا كل هذا ما نتمناه. انت باش تاخذ دواء وحدك ولا؟
0: والله كم صدقنيش امين انا غاغمو نستعمل الدواء بصفه عامه. نحكي
1: مش عشاء بنتي
0: والله مش كسيا بالعشاء مثلا نمرض اقول تو تبعتها شويه عسل شويه زيتونه تو نمرض بالدعاء برا.
1: وانت صريح باش تو بالدعاء وانت باش
0: بالتهجد.
1: لا بار قالك صليح لا تي شي بالتي صراحه فيكس دواء عربي شي دواء عربي مثلا اعطي مثال مثلا صليح مثلا المخرج نتاعنا مثلا راسكيوج عشان تعمل دواء عربي
0: نفع.
1: لا يزال فقرة لا يزال يزال فقرة. بارك الله فيك خوي خليل, تقابلوا عام الجاي إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله خوي
1: عام الجاي في ساعة سعيدة. يعطيك صحة خليل, حصل لي شرف اللي خدمت معك.
0: عايش كان أخوي, حصل لي شرف
1: جمعتين دوم ما شاء الله. كنت
0: كانت فترة ممتازة جدا الحقيقة معك وعجولي ميسيون معنا مرتاح فيها برشا. وانت أخويا ما شاء الله عليك بالتجربة وبكل شيء.
1: يعطيك صحة خليل يا باهي. سيد المستمعين شوية خل موعد مع هايتك
2: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: يوم الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
0: أريدو طور عالمك.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. تذكروا منذ ايامات كنا حكينا لكم على شركه مايكروسوفت اللي ناوي انها تبدل الخاصيات بالنسبه لكوبايلوت وتحب تردوا ابليكاسيون واحده سوبر اب تحب تردوا. ورسميا مايكروسوفت بدات في الخطوات الاولى دوز ابليكاسيون يوليو ابليكاسيون واحده بالنسبه لكوبايلوت. ما عادش فما مايكروسوفت كوبايلوت بالنسبه للجران بوبليك ومايكروسوفت 365 كوبايلوت بالنسبه للوفر برو. مايكروسوفت رسميا تحول لدوز ابليكاسيون هذوما الابليكاسيون واحدة اسمها بكل بساطة مايكروسوفت كوبايلوت. ليديتور يبدل الفورمول متاعه لك زادة يبدل الليكون بالنسبة للاستعمالات مع حذف أربع خاصيات بالنسبة لمايكروسوفت كوبايلوت بارابور للاستعمالات القديمة. معاش يكون فما الجروب تشات اللي يسمح للعديد من الأشخاص أنهم يبارتاجيو في كونفرساسيون واحدة مع كوبايلوت. البودكاست جينيراسيون بتاع الكونتينيو أوديو تنحات دير بريسيرتش والكوبايلوت لابز اللي يسمح بالأكسي لي فونكسيوناليتي جدد تنحاو الخاصيات هذوما لك زاده فما استعمالات جديده. المستعملين نتاع مايكروسوفت كوبايلوت مع ان كونت بيرسونيل باش يتعداو للفيرسيون ميزاجور الفيرسيون الجديده لي كونفرساسيون والكونتينو نتاعهم كيف كيف. بالنسبه للابليكاسيون مايكروسوفت 365 كوبايلوت مع ان كونت بيرسونيل باش يشوفوا انه فما نافيغاسيون جديده ليكون باش تتطور وباش يكون عندهم اكسيل كوبايلوت تشات من غير ما يدفعوا حتى فرانك زي. بالنسبة للمستعملين متاع لدوز أبليكاسيون بش يلقاو الكونتوني متاعهم في نفس المكان لكن بش يكون مقسم حسب النوع متاع الكونت. وعلى الكونت بروفيسيونيل وسكولير لموديفيكاسيون التغييرات بش تكون فقط بالنسبة للاسم ليكون وبعض التغييرات بالنسبة للانترفاس. كما قلت لكم الخطوات اللي عملتهم شركة مايكروسوفت اليوم ما هم إلا بداية بالنسبة لخطوات أخرى جاية في تطوير الخدمة متاع كوبايلوت تولي الخدمات كل سنتراليزي في أبليكاسيون واحدة اسمها مايكروسوفت كوبايلوت. ثلاثة جماعات بعد الإطلاق متاع جيميناي 3.6 فلاش و 3.5 فلاش لايت شركة جوجل أعلنت على إطلاق جيميناي واحد آخر. المرة هذه الشركة متاع ماونتين فيو أعلنت رسميا على جيميناي 3.6 فلاش. المرة هذه نحكيه على موديل جديد. وبالنسبة لشركة جوجل التركيز بالنسبة للموديل هذا على الديفلوبور على الانوفاسيون الالغوريتميك على التطور بالنسبة لاستعمالات الخوارزميات. والشركة قالت أنه بشكون فما تغييرات مهمة بالنسبة لجيميناي 3.6 فلاش بشكون موجه أكثر للمهندسين للي ديفلوبور وللخدمة متاع دي ورك فلوز متاع دي ديفلوبمون ويب. الموديل سيأطلقته شركة جوجل بشكل رسمي حتى على جيميناي سبارك. إذا كان حليتوا الابليكاسيون تاعكم انستغرام أكيدكم لاحظتوا أنه اللوجو متاع انستغرام تبدل رسميا. انستغرام تبدل اللوجو متاعها لأول مرة منذ 10 سنين. اللوجو اللي تبدل فيه هو تيبوغرافي مودرن أكثر ومينيماليست. لكن الرياكسيون على الويب كان دي رياكسيون غير منتظرة خاصة بالنسبة للتفاعل متاع الناس مع حرف الار كيفاش تكتب بالنسبة للوجو جديد اللي يقرب برشا للزيت. دونك البلاتفورم تقرب أكثر في الكتيبة متاعها الانستغرام اكثر من انستغرام. وردود الفعل زاد شملت حتى الشركات اللي حبت هي بيدها تعمل شويه ترول لانستغرام منها اوبن اي اي اللي خرجت كلمه تشات جي بي تي بنفس البوليس اللي مكتوبه بها انستغرام. هاي تيك اذا بالنسبه لهاي تيك اليوم هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك فين بوينت.
1: هاي تيك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
0: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: بلتي ان على موزيك اف ام. وصلنا حتى للخمسة واربعين دقيقة.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متر عشية على موزيك اف ام. الحوت عليك الحوت عليك.
0: اليوم نهار الجمعة، نهار الخميس ونهار الجمعة، يكون موجود معنا مصطفى. مساء النور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا. الحمد لله. المستمعين يسألوا علاش ما جيتش البارح، كان تحب قول لهم علاش.
2: والله زرتي غاج دو دون سميون.
0: لطف علي.
2: الحمد لله.
0: لطف علي. الحمد لله. اليوم لباس
2: بوكو ميو.
0: الحمد لله.
2: لو خير نتكلم ولابس دو دان في فمي
0: اليوم. لا ما فما شيء، انتو كان لباس عليك ما عندك شيء. تفضل خويا، مرحبا.
2: أي سيدي، مادام نحن اليوم نهار الجمعة، اليوم الموافق ل14 أوت، وكيف ما قالت وزارة الفلاحة وبعدك زادت كملت يعني جمعية تونسي، افتتاح موسم اللمبوكا يوم 15 أوت، يعني غدوة إن شاء الله اليوم الأول في الصيد السمكة الموسمية اللمبوكا. دايور شنية هالسمكة الذي اللمبوكا معروفة يعني برشا يعني في البلان تاعنا في تونس، تجي يعني في الوقت هذايا، هي سمكة سفرية. على السفرية يعني موطنها ماهوش تونس، تجي يعني لجيو لجينيتور يعني الخشان كيف ما كتروا فيهم في التصوير هذيك، يجيو من المحيطات خاصة المحيط الأطلسي، يدخلوا مضيق جبل طارق، يتبعوا التون ويتبعوا الروكان بوبلو، يتبعوا الروكان بلون ويهبطوا وتبيض في البحر الأبيض المتوسط، وعندها تو دو كرواسونس كبير برشا. هو بارتير من شهر وسبتمبر حتى لاكتوبر ما شاء الله، تبدا متعدية من السواحل التونسية باش تعاود تعمل السفرة نتاعها وتعاود تخرج الى المحيط. السمكة هذه راهي معروفة يعني اللي هي سمكة تري كومباتيف، فيها الوان مزيانة برشا، داير يسميها الحرباء في جزيرة جربة. الحرباء يعني كيف ما الكاميليون، خاطر كي تطلع من الماء فيها الوان جميلة جدا، تعطي عصفورية والزروقية والخضورية، وفيها كل هكا عندك كيف ما تشتي هكا تبدا مزيانه برشا. فيها طريقه صيد، ولهنا ماذا بيا السيد المخرج يورينا طريقه الصيد بالشباك الدائره اللي تو تشوفوا فيها ذاك الخفاف العايم، لهنا كبتي والاسراب نتاع النمبوكا تحت الجريد، وتنقولوا شنو هي حكايه الجريد اللي هو لو دي سي بي. اون فوا شافوا النمبوكا تحت الجريده يجي يحلقوا عليها ويطلعوها، فهمتني، تبدا خيرات يعني تنجم في التدويره من دره تاع 30-40 حتى 50 تيلار. الكيلو نتاعها يتراوح ما بين 15 و20 دينار، وكي تربخ تنجم توصل حتى ب 10 دنانير. السمكه هذه طريقه الصيد نتاعها على الطريقه الصيد التقليدي بالشباك هذه الدائره، وبالنسبه للصيد الترفيهي بعمليه التريش. كيفاش التريش؟ يعني بالعمليه الجر من الفلوكه، نهبطوا ريشات من تالي، نستعملوا الرجلو السيليكون الطول نتاعه ما يقارب ل 12-15 سنتيمتر، وماذا بينا كلامسون هذيك كساعة ساعة ما تحبش تمس، نحطوا له هكا لانيارة صغيرة متاع كلامار. قول قايل علاش كلامار؟ صحيح نعرفوا اللمبوكة اللي هي سمكة بواسون بيلاجيك يعني تعوم الفوق الماء، اما راهي توصل تصندي تهبط حتى 200 متر وغرق، يعني تهبط جوسكا 200 متر دو بروفوندور باش تمشي تصطاد الكالامار، تموت برشا على الكالامار. حوته مزيانه برشا، سريعه جدا، والحقيقه لهنا باش نحكي لكم على نوع ريشه صنعتها بشويه، هذه صنعتها هذه طولها ما يقارب 7 سنتيمترات. كان تعرفوهم هكا القرنيطات البلاستيك اللي نبيعوهم فاللي بيها، تبدأ قرنيطة قصيرة هكاية تتبيع في الحوانة متاع المسجد، وناخدوك الفيلتر متاع الدخان اللي بيعوه البلاستيك، ننقبوه، نركبوا الريشة هذيك، نعدي وخيط وركبوا لها أمسان تيج لانك، ونسيبوها وراء الفلوكة، ونبدأ نمشيو في فيتيس ما بين 5 و6 عقد فوق الماء، لا رصاص لا بارافان لا حتى شيء، وتمس برشا كي يبدأ الطقس راكح غليني زيت. غدويكا في الويكاند سبت ولحد باش تكون فما اللي ناوي باش يصطاد اللمبوكا غدو، اللي هو في الميسرة متاعها غدو، باش يكون فما سماء، باش يكون يعني فما سحب يعني الشمس ما باش يكون يعني مش موجوده برشا، فما شويه امطار، كي تبدا الكولور غريز هكاك نتاع الماء، نستعملوا دي كولور فليو، لان ننصحكم نستعملوا دي غاغلو دو كولور جون فوسفو وغوج غوج فليو، ونستعملوا اللي رجلو هذوما تشوفوا اللي ريزلتا. كي تلقاو جريد حاولوا، راهم ذاك الجريد نتاع الصياده، كل بحار عنده جريده نتاعو هو يمشي يدور عليه، يعني كي تلقاو الصياده تخدم على روحها من غير الجماعه بليزونس، من غير ما تجي تقربوا غاديكا وتقلقوهم على العمليه التدوير نتاعها، ما فيها باس. يا ساعه تبدا متعدي تعدى بحث جريده تخطف كعيبه زوز وتتعدى، كيف تنجموا تصطادوها بالتكنيك اللونسي رامني بالبوبر. البوبر هو عبارة على ريشة فمها مطبق من قدام تبدأ تطش في الماء، والأتاك متاحة قوية برشا، وكي تمس كعبة اللمبوكا راهي تبدأ تتهز وتتنفض في السماء، وراهو بدها تعملوا في عملية الجر وتغزلوا الريشة متاعكم تشوفوا اللامبوكة تبدأ تنقز واحدة في الهواء يعني هذيك السرب كامل يبدأ ينقز وبعد تختف الريشة وتطلع. ولهنا باش نحكي لكم على تكنيك لتنظيف سمكة اللامبوكة. الحقيقة التكنيك هذية شفتها عند صديقنا هذية معروف يعني جدا جدا يلقب بسيزر في ليبيا. يعني ايش يقول هنا؟ يقول هي راهو السفريه واللامبوكا يقول لك تبدا خشينه لحمتها تبدا مره. ودايره انا كنت كليتها في المحيط الهندي وصدت في المحيط الهندي يسلخوها، اما كي تبدا جويده وفيها كل الزكاي جويدين يظهر لي الطريقه اللي عملها سيزر هذه من احسن ما فهمها. شوفوا ايش عمل، اخذ الشيطه بتاع المعون وبدا يحك فيها وخرج منها براتيكمون الزكاي الكل، وبعد شوف يقص القصه يعطيها ذبحه بالواحد وين الفيلي وفما عرق بالدم هذاك يكمل يفرغه على الاخر. ولهناش يقول سيزر يقول لهنا ما عاد فمك المراره نتاع اللامبوك. يا سيدي هذه التكنيك نتاع تنظيف تاع الحوت على الطريقه الليبيه جربوها في تونس وهاي بدات المصر، قولوا لنا شنو تنجموا تعملوا بها وان شاء الله تكون الحوت بنينه برشا. ناكلوها محمصه، ناكلوها كسكسي، عملوها بشويه الحقيقه نموت عليها برشا ونجم نقول لكم كان الحوت عليكم.
0: صالح يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكر واوا صديقنا خليل، بارك الله فيه. نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا المستمعين. بداية من هالاثنين إن شاء الله يكون موجود معنا صديقنا حسن، نتقابل إن شاء الله نهار غرة سبتمبر في البرمجة الشتوية على موزايك. إن شاء الله نهاركم أسعد لأيام بون ويكاند في الأمان.
1: الحوت عليك، الحوت عليك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.

9 ل10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. المرصد الوطني للطاقة والمناجم يفيد بارتفاع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهو ما يعكس وفق تقديره استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات. انطلاق عملية تزريح الغاز الطبيعي لفائدة متسكني منزل عبد الرحمن من ولاية بنزرت والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنطقة وولي بنزرت سالم بن يعقوب يشدد على الأهمية التنموية والاجتماعية لمشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، بما من شأنه تحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية والارتقاء بالبنية التحتية الطاقية بالمنطقة ككل. ومدير إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنزرت أنيس السعيد يؤكد أنه سيتم خلال الشهر المقبل الانطلاق في أشغال تزويد منطقتي منزل جميل والعالية تباعا. يشار إلى أن مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي يضم في جميع مراحله مد أنابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كيلومتر، إلى جانب تركيز محطات الربط وخزانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية بكلفة جملية تبلغ 135 مليون دينار. الأخصائية في التغذية بمجمعة الصحة الأساسية بالقصرين سلمى فرحي تشدد على أهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها الخيار الأمثل لتأمين تغذية متكاملة للرضيع ودعم نموه السليم، داعية إلى ضرورة تشجيع الأمهات خاصة خلال الفترة الأولى بعد الولادة. في أخبار العالم، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيد من الضربات. الولايات المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قوانينه التي تحمل الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التكتل كان قد تعهد بألا تعرقل مثل هذه الإجراءات التجارة بينه وبين واشنطن. البنك الدولي يعلن صرف 200 مليون دولار لكولومبيا دعما لجهود الإغاثة الطارئة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي وأودى بحياة المئات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
1: في تونس مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصفحة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم، بعد شوية نحكيه على أخبار الميركاتو، ولكن البداية تكون بالجمع التونسي لكرة القدم اللي عنت بصفة رسمية على المشرف العام الجديد للإدارة الوطنية للتحكيم، شيكون كما حكينا وكما كان منتظر نيجي جويني رسميا وشيكون المشرف العام للإدارة الوطنية للتحكيم الموسم هذا، لكن دون الكشف على التركيبة نتاع الفريق اللي باش يخدم معاه واللي ممكن تملى عليها في الساعات الجاية. لوكاس ريبيرو أمضى اليوم صفة رسمية عقده مع الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة 3 مواسم حتى الموفى جوان 2029، والملاعب حاليا مش يكون حاضر في الحصة التدريبية اللي الأولى لي مع الترجي الرياضي التونسي. النادي الإفريقي على انتداب المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد لمدة 2 مواسم حتى الموفى جوان 2028، سيمبارا قادم من نادي الملعب المالي. إدارة نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها لخوض مباريات البطولة بسبب غياب الدعم المالي من الموسم اللي فات، وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي. نواصل مع نجم المتلوي اللي اللاعب رايد الفيدا أعلن فسخ عقده مع الفريق بالترجي بعد تجربة دامت عام ونص. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية.

0: مو خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وكسر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك. موزايك فام لا راديو

0: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد. 55 دقيقة اليوم ريكور عن 54 دقيقة كاملين سي عدنان، دونك نجم نكمل 7 بالضبط نورمالمون، نجمش لا 7 غير دقيقتين واضح. مرحبا بكم، هذه أمور داخلية بينينا وعدنان، سامحونا. مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد سويعة، نحكيو فيها على الأكتواليتي سبورتيف. اليوم عندنا برشا أخبار باش نحكيو فيها، أولها بالطبيعة موضوع التحكيم، اجتماع وسويعات ساعات من الاجتماع تقريبا في حدود 3 ساعات 3 ساعات ونص، ومن بعد سمعنا ايش الترقيب، سمعنا كان الاعلان عن المشرف العام للتحكيم، تو بعد شويه باش نسمعوا ثم تصريح لي بالحسن بالسمره، كان حميد شويقي موجود في واكب الاجتماع هذا، باش نسمعوا شنو اللي قال زاد كيف اليوم باش نحكيو على الترجي هذه التونسي والبيان اللي هو رسمي ومش رسمي، لانه مولدية الجزائر قالت اللي انا عندي عقد مع يوسف البلالي ممضى وموثق لكنه غير مسجل لانه اللاعب عنده عقوبه. باش يكون معنا السيد كمال العروسي رئيس اللجنه القانونيه وممثل القانوني للترجي الرياضي التونسي، باش يوضح لنا الوضعيه الصحيحه من وجهه نظر الترجي الرياضي التونسي ليوسف البلالي. باش نحكيوا على ريبيرو بالطبيعه، لانه ما نذكرش كونه نادر حكي على ريبيرو بعد ما تم الاتفاق، ما حكيناش كيف اسامه. زاد باش نحكيوا على النادي الافريقي، هل انتهى الميركاتو بعد انتداب سيمبارا ام هناك اسماء اخرى؟ باش نعطيكم بعض الاسماء اللي موجوده. باش نحكيوا على النجم المتلاوي، الحقيقه لازم تحكي على الموضوع هذا نتاع النجم المتلاوي، لانه مش معقول فريق في الرابطه المحترفه الاولى عنده اشهر واشهر واشهر هو يصرخ ويقول واعطيوني فلوس، رانا وقفنا يشمل حتى قهوه في القفص. الموضوع شفنا شنو صار فيها زادة الأسبوع الماضي، كل هذا أكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا على مدار الساعة. عدنان في الإخراج الإذاعي، وسيم في الإخراج الرقمي، على يسار يسامة. مساء النور يسامة.
1: مرحبا عدنان، مرحبا بالأخيان وبالمستمعين والمشاهدين ونادر بنسير.
0: مرحبا سينادر.
2: مرحبا بك أحمد، تحية لسامة الأخيان معنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: نادر ديما يجيب الطابلات نتاعو للستاتستيك، كل احنا نجيبوا الطابلات نتاعنا باش الناس اللي تحب تراسلنا على الواتساب 23513000. مرحبا بهم، مرحبا باسئلتها، كل مره نحاولوا نختاروا سؤال هكا بازاغ ونجاوبوا عليه اذا كان عندنا المعلومه. احنا لحظات نبداو في اخر مسار.
3: اخر مسار،
0: دونك في اخر مسار الاداره الوطنيه للتحكيم، كنا نستنوا في التركيبه الكامله اليوم، لكن يبدو كونه التركيبه مش باش ناخذوها، يعني مش نستنوا 3 ولا 4 حسب كلام بالحسن بالسمره. نسمع بالحسن بالسمره في تصريح لحميد شويقي شنو قال.
4: فعل حميد، منذ لحظات تقرر تعيين سي نجي جويني مشرف عام للتحكيم، وذلك بعد الاستماع معناها للمشروع اللي هو عرضه للتركيبة اللي هو عرضها بالاتفاق بين جميع الأعضاء الحاضرين، تمت المصادقة على المشروع هذا المقترح من سي نجي جويني اللي نتمنى له التوفيق على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم.
0: واش نعرف التركيبة بتاع الإدارة الوطنية الجديدة تاع التحكيم؟
4: الإدارة الوطنية للتحكيم إن شاء الله باش يكون فيها عديد العناصر، من هنا لنهار 3 لـ 4 ماكسيموم بحول ليه باش يصير الإعلان النهائي على القائمة، باعتبار إنه ثم بعض الأسماء مازال ثم ترتيبات استنوا فيها باش نتم الإعلان النهائي.
0: دونك باش نستناو 3 ولا 4 باش ناخذوا التركيبة النهائية. شو تفسيرك للموضوع ناتر؟
2: أول شيء هو تعيين نجي جويني.
0: باهي استنى دقيقة، خاطر سمعوها الضحكة في الميكرو. علاش وسام شنو ثم؟
1: لا بس انت
0: بالحق خاطر الناس تفهمنا غلط.
1: عرفت تبدل بوزيسيون وذا
0: باش يتعدى سكيب. تفضل سي ناتر.
2: يعني إذا كان ما تمش الاتفاق مع نجي جويني، هذا المكتب الجامعي كان مش يفوت عليه فرصة ذهبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تصليح وتطوير منظومة التحكيم في تونس. والحمد لله أنا سعيد جدا أنه تم الاتفاق مع هذه الكفاءة الوطنية في التحكيم ألا يهوى نجي جويني الذي لا يستحق شهادة من أحد، لأنه النتائج والمسيرة متاع الراجل والسيرة الذاتية متاعه وما حققه في دولة قطر من سنوات هذا يشهد له به الجميع، وبالتالي يعتبرها نقطة مهمة جدا. وأنا عندي حتى بعض الأفكار، بعض المعطيات على أفكار نجي جويني في التطوير، وبالتالي هي
0: خلينا
2: حاجة
0: تخلينا نادر لا باش نقول لك حاجة دقيقة واحدة.
2: تفضل.
0: الأفكار في التطوير وغيره باش ناخذوا عادة زمون نهار 3 ولا 4 تكون ثم تركيبة كاملة باش تجي بحذنا وتكون أنت معنا تعطينا فكرتك على البرنامج وتعطينا فكرتك على التركيبة، لكن اليوم خلينا نعلقوا الحدث في آخر مسار كونه اجتماع كامل نادر وأيام قداش عنا نستناو؟ 10 أيام تقريبا من اللي بدا اسم نجي جويني يتم تداوم تاعه في الاخير خذينا كان المشرف العام. تفسيرك الاشياء؟
2: انا خذيت باش ناخذ ناطق الرسمي شنو وقع. المره الاخرى جاب حذاك قال فوضنا رئيس الجامعه للتحاوض مع نجي جوين. اليوم حظوا المكتب الجامعي ثم اللي حضروا اللي ما حضروش واكيد انت عندك الكواليس. الكلمه اللي قالها تو اهم كلمه بالنسبه لي، استمعنا لمشروع السيد نجي جويني وهنا وثم قال التركيبه اللي سوف الاعلان عليها الثلاث وقال الاربعه الاكيد. يمكن ما زالت بعض الاسماء، يمكن امور اداريه، امور كل واحد خدمته، لكن كي تقول لي عينت نجي جويني ومعرفتنا بنجي جويني يعني المشروع الذي قدمه ناجي جويني حظي بالقبول، وكذلك التركيبة بنسبة كبيرة تم الاتفاق عليها. لأنه ناجي جويني كي تجي يعطيك 4-5 عناصر تنحي له 3 منهم يقول لك السلام عليكم.
0: وأنا كي نقول لك اللي ما ثمش اتفاق على التركيب سنني خلنا
2: نجي ما يكونش اتفاق في اسم
0: لا
2: باقتناع ناجي جويني مثلا
0: أكثر. أنا مش أعطيك معطى آخر وجاوبتي بعد وسام في الجاوب على النقطة ذي. ثم برشا غيابات اليوم في المكتب الجامعي، ثم ناس ما جاتش ما حضرش الاجتماع. والله في اجتماع مهم جدا كما اليوم
2: والله
0: كل واحد سبقته. اول حاجه الساعه خلينا نبداو بنجي شاهد لانه تعرض لحادث مرور، تمنياتنا ليه بالشفاء العاجل، الحمد لله على سلامته هو وبنته وزوجته في المرويح مروحين للتطعيم في الطريق. دونك تعرض الى حادث مرور انقلاب سياره هو لاباس والحمد لله، دونك هذا عذره معاه غايب.
2: والله يا احمد انا ما نشوفش علاش يحضر كامل المكتب الجامعي.
0: ما عندك حق
2: طالما عند بالسمرة حتى كي جاء لهنا قال لك فوضنا رئيس الجامعة هو مش يقعد أو مع نائبه أو مع 2-3 أعضاء ومن بعد دو المكتب الجامعي يتشاور فيما بينهم وعودونهم بالتليفون بالزوم بكل الوسائل الأخرى. هي أنا مش نقعد قدام 12 ولا 15 عضو جامعي

0: مجانا يعني 14,000 دينار 14 مليون تقريبا اللي كان ياخوهم الحمودي وفرتها من الجامعة.
1: هو كان ياخذ 8,000 دينار ولا 14,000؟
0: 14,000 المعلومة اللي عندي، كان غلطة صلحوها لي.
1: لا لا ما نعرفش، أنا نسأل فيك.
0: المعلومة اللي عندي 14.
1: باهي.
0: أوكي. يا خويا 8 14 هذوما وفرناهم، وبالتالي إذا كان ثم مشكل مادي أنكم تخلصوا بقية التركيبة، مدير الإدارة الوطنية للتحكيم، مدير التطوير، التعيين.
1: ثم شكون طلب 6,000 دينار؟
0: حقه.
1: ثم شكون عندك معلومات أنت؟
0: لا ما عنديش.
1: آه ما عنديش.
0: أما ثم نعرف أن شكون طلب، أعطاه شروطه وعمام النجاح، منهم العقد، منهم التفرغ، لأن ثم ناس أنت توكيل مراد بن حمزة مثلا ينتمي لسلك آخر، لوزارة أخرى، نجم تعمل له أنت إلحاق.
1: ثم
0: يوسف الزرايري كيف كيف بيه. تابع التعليم، وزارة التعليم بار إكزومبل، هذوما ينقم الحاجات من العراقيل. لكن أنت طالما وفرت أموال، وشكرا لنجي جميل، لأنه مش كل واحد يعملها، كي تجي حاجة إيجابية ما يزمش تعدوا عليها مذكرة.
1: قلناها قلناها نادر باش يعمل مجانا
0: أعملوا بعض التضحيات في المعقول باش تعطيه رواتب في قيمة الكوادر التحكيمية اللي مش تجيبوها، باش ننهضوا بقطاع التحكيم. أوكي. وإن شاء الله ما يكونش ثم مع سيناجي لا بلاك ليست، لا تدخلات في التعيينات، لا تدخلات في حتى شيء، باش كل واحد
1: باش نعاود نسألك جواب، جاوبني نعم أو لا، لأنه باش نخليها لك للتاريخ.
0: أي.
1: أنت متفائل؟
0: أنا متفائل بوجود ناجي جويني.
1: لا عاد
0: هاي
1: تركيبه كامله بعد كي تتم تركيبه، والتحب تعلق عليهم بعد كي تصير تركيبه،
0: انا ما نعرفهاش تو. لكن لا اعتقد ان نجي الجويني مش يجي هو بمفرده ويخلي المكتب الجامعي يفرض عليه بقيه التركيبه والاعضاء.
1: اوكي. اسامه، نادر اعطاه وجهه نظر معقوله ومقبوله جدا الحقيقه. معناه هو يقول لك نجي جويني بيجي يخدم بلاش، ولو انه مش هذا الشكايه، كان نجم يجي ياخذ فلوسه، اما زاد طالبين حاجات معينه. اسمع على فكره، راهو شخص محترم جدا جدا جدا، كان جمعتني اليوم به مكالمه هاتفيه الحقيقه، نادر ياكد الكلام هذا، انسان محترم جدا، معناه في مستوى عالي بالكل، معناه نجم حتى نحكيه جمال حمودي كيف كيف في مستوى عالي. الحقيقه انا تفاجات بطريقه الكلام نتاعو معانا كيفاش يحكي مع صحفيين. وسام، اليوم اجتماع كنا ننتظره في تركيبة، مازال أسبوع على انطلاقة البطولة، نخرجوا بقرار، قرر المكتب الجامعي تعيين السيد نجي جويني مشرف عام، وقت اللي احنا في بالنا اللي هو باش يتعين مشرف عام فقط كان المشكل في التركيبة. هل هذا يعني كونه ثم خلافات كبيرة داخل أعضاء المكتب الجامعي بين بعضهم في الأعضاء، وهل هذا يثير التفاعل أم التشاؤم؟
2: شوف، اللي يعرف شخصية السناجي ينجم يكون متأكد من حاجة، اللي كونه الضغوطات والبراد فير في أسامي معينة ماهيش بتصير. أولا أنا متفائل، الحاجة مهمة جدا اللي كونه التعيين صار تو، عنده سيناجي كارت بلانش، وحتى حتى كان فما اسم ما همش مصادقين عليه، ولا ما همش حابين عليه، تو إلي أون بوزيسيون دو فورس سيناجي، خاطر تعين سايي، يعني حتى اللي كان من الأول مثلا فما اسم ولا زوز مش موافقين عليهم، ينجم تو يضرب على الطاولة ويوافقوا بالسيف عليهم. علاش؟ خليني نقول لك بالسيف عليهم علاش، خاطر تو مازالت أسبوع على البطولة، وأنت عين سيناجي وما نتصورش، ومن ما نحبش نقول كلمة هكا مال بلاسي، لكن ما نتصورش اللي نجموا يتوى يتراجعوا، حتى كان حتى اسم ولا زوز ما همش موافقين عليه. هذه الأول يعني هي توجد في صالح سيناجي. ثانيا فما حاجة مهمة، أنا ما نحبش كلمة يخدم بلاش، مع كل احتراماتي ليه والتضحيات، واللي تحب انت تسمي اللي تحب، تاخذ سالير تمدها انت للحكام الاخرين، ولا تزيدهم في المونتون من فلوسك، اوكي. اما كي تقول لي انا نخدم بلاش، يعني انا نهار اخر نجم انا اخويا نقول لك راني ما ساعدنيش الشيء، وانا بطبيعتي نخدم بلاش. هو يخدم، اوكي، يخدم في الفيدراسيون، ينجم يعمل سالير عاديه لكن تخلص. وانا حتى كيفاش نحاسبك، ما تنجمش تحاسب انسان راهو كيبدا ما يخلصش، هذا راي راهو، وفي اي ميدان وكان هو بارك الله فيه، وفي غناء مثلا على 10 ولا 14,000 دينار في غناء عنه. لكن انا حسب رايي كان تكون خير لو كان يتقاضى في سالير، ومن بعد يمدها للي يحب هو، يعني نجم يعاون
1: بها. بلاش قبل نادره المره الاخرانيه،
0: المره الاخرى خدم بلاش، وبقيه
2: ما كانتش كونترا طويل
0: كل الاعضاء للان ولا واحد فيه مخلص.
1: اوكي.
0: لما كانوا مع الهيئه التسييريه،
1: انت رايك في النقطه اللي باش نسال عليها؟
2: هذه كل الحقيقه انا بيرسونيلمون ما نحبش نحكي فيها، انسان يخلص ولا ما يخلص. انت تو سالاري عندي، انا عندي كونترا، من بعد تاخذ سالارك تحب تمده كيما قلت لك، تعطيه للزربيتر الشبان.

0: هذا موضوع ثاني ما عندينا من نجموش نحكيه في ديبا يخلص ولا ما يخلص، لكن نعرف شخصية الإنسان، نعرف خدمته، نعرف الدكوى اللي كابابل، ونعرف حتى في القرارات توا. ويا نادر نقول لك اللي كونه حاجة مهمة لصالحه هو اللي كونه بعد التعيين تاع اليوم ما نتصورش اللي حتى عضو من الجامعة توا باش ينجم يعمل برات فير مع سيناجي في حتى اسم حسب رأيه.
1: واضح واضح النقطة. كما قلنا وقت تجي التركيبة كاملة وتكون عندنا الكواليس الكل، يكون معنا عاد زهمول إن شاء الله باش يوضح النقطة دي. فقط قبل ما نتعدي الموضوع يوسف بليلي، بعض الكواليس الهامة جدا، ثم اختلاف على مستوى تعيين المسؤول على الفار. كنا حكينا على ياسين حروش، أكدونا اللي ياسين حروش موش موجود، لكن احنا معلومة عنا اللي ياسين حروش موجود. ثم محمد المدب وثم لكشو، واحد من ثلاثة ذوما باش يكون في الفار. ثم نقاط اختلاف على الموضوع هذا، ثم اختلاف على اسم كريم الخميري، ثم إمكانية كونه طارق جلاسي يلتحق بالتركيبة، وجود يوسف السرايري مازال مش مؤكد لأن يوسف السرايري عنده بعض الشروط العادية ولازم يشرطهم أي إنسان باش يضمن حقوقه، ومراد بن حمزة مرتبط بالوضعية المهنية متاعه. دونك إذا كان نحكيه على أسماء وتركيبة هي بيد اللي حكينا عليها الأسبوع الفارت، فقد ديما تبقى إشكاليات وأسماء. محمد بن حسان ذكى بالاتفاق موجود مع الفينجة التعيينات، تبقى الكواليس
0: توزدون أحضورها
1: باش نغلق الموضوع.
0: يعني أنت تقول لسامي اللي سميتها ماذوما مش موافقين عليهم، يوينو سيناجي من هذا الكل؟
2: لا مش موافقين. ينجم يكون، شوف، طالما
1: هو قبل معنا كامل عروس
2: وتم الإعلان الرسمي أنه هو المشرف العام للتحكيم، يعني بنسبة 80-90% التركيبة التي اقترحها يعني مش تكون موجودة. يمكن تبقى حاجات إدارية مش شوفوها خلال الأيام هذوما بداية الأسبوع نجم.
0: لا هو قال لك عضو مش موافق على تعيين.
2: عضو، شوف، عضو من أعضاء يحكم على أموره الخاصة.
0: لا حسب كلام أنا نجاوب
2: فما في الجامعة، فهمت؟ إذا كان مش تاخد خاطر الأعضاء الكل، الأعضاء الكل ما يعجبهمش العجب.
0: نحكي قياسا بكلام عدالة توا، في قال راه مثلا فما سمى اسم اللي هو مش موافقين عليه، يا أخي وينه ملا سناجي من هذا؟ إذا سناجي مقتنع به، أنت كعضو جامعي ويني مشكلتك؟ إذا أنت حطيت ناجي جويني هو المشرف العام، أنت بعد باش تحاسب ناجي جويني، ماكش باش تحاسب اللي عينه ناجي جويني. هذا رأيي. كما كانك حطيت مدرب، أنت يا أخي أنت تاوك تحط مدرب وتجيب
2: باش تحاسب المساعد المعد البدني.
0: ولذلك هذا حسب رأيي راهو بزيد اللي صاير. تو عينت سناجي تعطيه كارت بلانش ومن بعد تحاسبه، هذا المعمول به،
2: هذا هو المعمول به. وثم خدمة كبيرة تنتظر فيهم لأنه ذا الأسبوع القادم تبدأ البطولة والتعيينات، ورجاء من الإدارة الوطنية للتحكيم ورجاء للرابطة بدي محكينا على التعيينات يعيشكم متعودش مشكلة السنة الفارطة كل مرة تعينونا بالجولة على الأقل زوج جولات باش المدربين ينجموا يعرفوا برنامج العمل المتاح.
1: باه اوكي خلينا نمشيو. دونك هذا ملف التحكيم، كما قلنا باش يكون معنا عادل زهمول الاسبوع القادم خابرنا في التحكيم، شاعطينا كل الكواليس وكل التفاصيل. كان هذا اخر مسار. منذ لحظات مولدية الجزائر اصدرت البيان الصادر اللي كان مقرر جدا، نمت نحكيو الحكايه كامله على في خصوص موضوع يوسف البليلي. احنا لحظات تنتهي بتبيع اخر مسار، ثم باش ننطلقوا مع موضوع يوسف البليلي. باش يكون معنا الرئيس لجنه قانونيه الترجي التونسي السيد الاستاذ كمال العروسية.
3: آخر مسار.

0: مدية العاصمة الجزائري يصدر بلاغ منذ قليل تقول كون إدارة مدية العاصمة لأن مدية الجزائر تعلم أنصار الفريق الأوفياء والرأي العام الرياضي أن اللاعب محمد يوسف البلالي وقع رسميا عقد مع عميد الأندية الجزائرية، وهو ما يجعل موقف المولدية قائما على وثيقة رسمية وحتى موثق وعلاقة تعاقدية وفق ما تنص عليه القوانين. كما تجدد إدارة العميد المولدية التأكيد على أن تصريحاتها السابقة سواء من خلال البيانات الرسمية المشهورة عبر الصفحة الرسمية أو على لسان النطق الرسمي ومنجر الفريق سمعناه البارح التصريح بشأن التواصل اتفاق نهائي مع اللاعب يوسف البلالي لم تكن مبنية على انطباعات أو تفاهمات شفهية، وإنما استندت إلى اتفاق رسمي موثق بعقد ممضى من طرف اللاعب. وتأكد مولدية إدارة المولدية كونه أنها تتابع الملف ذي بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، فإنها زادت تشدد على أنها لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن حقوق النادي ومصالحه في حال ثبوت وجود التزامات تعاقدية متعارضة، وستستخدم جميع الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة للدفاع عنها وحمايتها. وفي السياق هذا تدعو إدارة المولدية العاصمة الجزائري أنصار الفريق للهدوء. البلاغ هبط تقريبا عنده 5 دقائق، لكن الصباح كان ثم بلاغ مصننا الحقيقة نسخة منه في موزايكا فام عن طريق مسؤول في ممثل قانوني أو محامي لمولدية العاصمة الجزائري. هذا مقترح البلاغ الأولاني اللي فيه كونه مولدية العاصمة يمكن الجملة اللي باش نقولها دونك ساعات إلى تسجيل اللاعب لدى الرابطة المحترفة لكرة القدم استنادا إلى العقد الممضى مع النادي، غير أن عملية التسجيل تعذرت بسبب العقوبة المسلطة على اللاعب، وهو متأكده المعطيات والرد الموثق في منصة تسجيل اللاعبين الخاصة بالرابطة المحترفة في الجزائر اللي اسمها فاف كونكت. من بعد قالت اللي هي راي باش تشكي به موضوع من الصباح، وحنا نستناو الحقيقة في بيان. ما نجموش نحكيو على حاجة احنا وصلت لنا وما هبطتش في الصفحة الرسمية، هبطت في الصفحة الرسمية قبل ما يردوا يفسروا نادر وأسامة الموضوع. نذكروا كونه ترجي التونسي البارح قال تم رفع العقوبة وتفعيل العقد المبرم بين الطرفين. أستاذ كمال العروسي رئيس اللجنة القانونية للترجي التونسي معنا في الهاتف، مساء النور.
1: مرحبا أحمد، ومرحبا بالحضور، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين مزيكا فهم.
0: هو تقول مولدية يمكن في بالهم بيك مش تتعدى معنا، دونك هبطوا لك البلاغ قبل ما تبدأ أنت تتكلم بالضبط معنا حسب كم.
1: مرحبا بيهم زيدا، رحبوا بيهم. جمعية عريقة
0: بتبيع، والعلاقات ما بين الأندية التونسية والجزائرية من نجم حتى حد يشكك فيها، دير برشا فرق جزائرية هوني موجودة في عند راهم وتبرقة عن فستان. شو موضوع يوسف بلالي قبل ساعة ما نحكيو على الكونترا؟ ثم برشا حديث على أساس كونه لم يتم رفع العقوبة ولكن تم رفع العقوبة مؤقتا، يعني تعليقها حتى يتمكن اللاعب من اللعب.
1: هو شوف عدالة، هو القضية هذه الناس كل متابعين لشأن الرياضي يعرفوا كونه يوسف البريلي عنده قضية أمام محكمة التحكيم الدولية تاس، وكان تقدم بطلب، ولو احنا معناها كلجنة قانونية مناش مسكين للملف متاعه، لكن ساهمنا بمجهود فيش لأنه تقدم في طلب في الرفع المؤقت للعقوبة هذه إلى حين تعيين موعد جلسة والنظر بصفة أصلية في الملف متاعه، وذا كان منذ شهر جوان. ومؤخرا وقع إعلامنا بصفة رسمية، اللي احنا قلت لك احنا الترجي الرياضي التونسي ما نشترف في القضية هذه، لكن وقع إعلامنا رسميا من طرف المحامي اللاعب يوسف البلالي بكونه العقوبة هذه وقع رفعها شمرة تعليق الترم القانوني الأصح كانوا تعليق العقوبة هذه
0: يلعب يوسف البلالي
1: إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. شو اللي يخالف ذلك؟ إلى أنه كونه محكمة التحكيم الدولية تصدر قرارها النهائي فيما يتعلق بموضوع يوسف البلالي،
0: اللي هي مثلا فيش دات
1: بتثبيت ما فيش دات بالتبع
0: بين ساعة
1: العقوبة. لا مش بين ساعة وأخرى، لأنه ما تعرف هذا معناه يشبه بمطلب إيقاف التنفيذ باش العباد تفهمني في القانون التونسي، في انتظار تعيين قضية معناه تعيين الموعد متاع القضية متاعه والنظر فيها من حيث الأصل.
0: هل بش سهل هالك أنا أستاذ معناها نقوله هذه تعليق العقوبة، معناها السيد
1: تعليق العقوبة
0: يعني قلت يلعب وبعد يشوف
1: اليوم بإمكان يوسف البلالي كونه يلعب في المقابلات الرسمية.
0: هذايا من الجانب متاع العقوب. الترجي التونسي فعل العقد وعنده حتى تقريبا 20 أود باش يصب العقد بتاعه 20 سبتمبر عفوا وقت اللي تغلق يغلق المركات باش يصب العقد بتاعه. بون ابخي زاد ينجم يلعب بس كون بعد سبورتيفمون يلزم الترجي تصب توا باش ينجم يلعب الدوري التمهيدي الثاني، ولا هذا موضوع فني يتجاوز امور قانونية. شنية الوضعية بارابور للعقد الممضى مع الترجي التونسي، وما يشير له المولديتشود المولدي لكونه أمضى معها عقد؟
1: شوف بالنسبة للليانة وللجنة القانونية لتاريخ اليوم ولتاريخ الساعة اللي أنا نحكي فيها، شيء ثابت اللي عنا كونه يوسف البليلي أمضى عقد رسمي مع الترجي الرياضي التونسي، هذا شيء ثابت. ما تمتلكه المولدية ما نجمش نجاوب عليه لأني لا أعلم ماذا تمتلكه بين يديه.
0: في صورة ما إذا عنده عقد ممضى حتى هاي شنو يصير؟
1: سيكون هناك نزاع قانوني.
0: شكون اللي يخسر فيه؟ الملاعبي ولا الفرق الزوز؟
1: ما نعرفوش شكون اللي نجم يخسر فيه، لأنه أنا قلت لك اليوم ما نعرف شو اللي عندها المولدية، وحتى إذا كان عندها قانون عقد قانوني مع اللاعب يوسف البليلي شو محتواه وشو البنود متاعه. أنا اللي نعلمه كونه يوسف البليلي أمضى عقد مع جمعية الترجي الرياضي التونسي، عقد قانوني بداية ونهاية بجميع تفاصيله بما فيها الأخذ بعين الاعتبار للعقوبة الرياضية اللي قاعد رفعها بتاريخ الأمس.
0: باه سامحني نزيد نمشي معك شويه لقدام. اذا كان سيبوزون كونه مولديه تقول لك انا، وهي قالت في البلاغ نتاعها كونها عندها عقد قانوني موثق ممضي عليه الملاعبي واموره كل قانونيه، وقتها شنو باش يصير؟ خاطر توا تحط روحك في بلاصه مثلا انسان قاعد يتبع يشوف اسكو يوسف بليلي يشرع مع الترجي الرياضي التونسي ولا لا، ماهوش فاهم هكا بلوز اوموا القانون، يقول لك الترجي تقول عندي عقد ممضى، يوسف البليلي ممضي مع الترجي والمولديه في نفس التوقيت. وسمعنا البارح المانجير جمال بالعمري الناطق رسمي مانجير جنرال يقول راهو احنا مشينا معاه للاخر وانا نستناو شنو باش يصير تطورات، راهو عندنا عقد ممضى. في الكا هذايا شنو باش يصير؟ ترجي يثبت
1: العقد اللي زانديز هو العقد، قلت لك العقوبه ترفعت اليوم امس، معناها باش نعطيك بعض اللي زانديز يظهر لي مش من قبيل الصدفه كونه المحامي اللاعب يعلمني شخصيا ويعلم جمعيه الترجي الرياضي التونسي برفع العقوبه.
0: واضح
1: بمقتضى ميل اوفيسيال معناه صادر عن المحامي اللاعب هاو سكوب عندك، واللي قلنا فيه اللي هو من تاريخ اليوم اصبح قادر على اللعب في المقابلات الرسميه. يظهر لي زاد مش من قبيل الصدفه كونه اللاعب يتدرب مع الترجي الرياضي.
0: صحيح
2: استاذي العزيز،
1: وانا قلت لك ونأكد لك انا كونه العقد نتاعه ممضى منذ مده مع الترجي الرياضي التونسي.
0: باه او نادر داود عنده سؤال
2: أستاذ العزيز، ويطلعش زاد نفس الوكيل أو نفس المحامي بعث إيميل لمولدية العاصمة يعلمها فيه كذا
0: في بلاش؟ في بلاش
1: ما قلت لك في إطار احنا مساهمتنا كلجنة قانونية والعلاقات اللي مع المحامي متاعه، ما نتصورش كونه كانت بنفس الطريقة، لأنه قلت لك علمنا ما نتصورش محامي يعلم رسميا ويطلب الايميل نتاع الجمعيه باش يعلمها كانوا اللاعب المتعاقد معاه ينجم يمارس نشاطه الرياضي.
0: وعلاش ترجي ما سجلش العقد اذا كان هي تو ممضى؟ علاش ترجي ما سجلش العقد من تو مثلا؟
1: وشكون قال لك اللي هي مش باش تسجله من تو؟
0: نسال انا ماني من عشقه تنجم تقول لك المولديه حتى انا باش نسجل العقد.
1: اي يعني قلت لك ينجم يكون فما نزاع قانوني اللاعب يختار وين يلعب، وبعد بشكون تنظر الفيفا في النزاع القانوني هذا ويمكن تصدر عقوبات.
2: اي اول حاجه استاذ تعليق العقوبه هذا كانه يوحي بان الملف ان البليلي لن يعاقب هكا ولا
1: هو عوقب؟
2: لا ما فهمتنيش.
1: لا وقع معاقب همش جاوبك. فهمتك وصل بالك شويه معايا.
2: لا تفضل.
1: كان معاقب لكنه رفع العقوبه وتمكينه من اللعب يوحي صحيح كلامك، كونه يمكن العقوبه باش تكون باش يقع التخفيض منها
2: فوالا
1: باش يقع الاكتفاء بالمده المقضاه.
2: برافو عليك. يعني ما يجيش منه.
1: قلت لك جيت توسع بالك معناها، خاطر اذا كان وقع رفع العقوبه اللي هي عقوبه بعام وتمكينه من اللعب ما درجة عليه فقه القضاء كونه يمكن كونه تخفيف منها، التخفيف من هذه العقوبه الاكتفاء بالمده المقضاه.
2: بالضبط
1: صحيح كلامك وتخمامك اتجاهك صحيح 100%.
2: انا سؤالي ليك هو الهدف نتاعو توضيح للراي العام باش يفهم كلمه تعليق العقوبه.
1: ولا. ولا.
2: هذه حاجة. الحاجة الثانية أنت تعرف أستاذ أنه يوم 5 جوان ترجع من الاتفاق وحكي على التفعيل بعد صدور القرار، ويوم 24 جويلية في نفس اليوم كان هناك بلاغ صادر من الترجي تخلي فيه مسؤوليتها وأني قامت بالتعهدات وقامت بكل حلول الأرض والسماء مع البليلي للتوقيع، لكن شاهدنا البليلي في الجزائر. ويوم 24 هبط البلاغ متاع المولدية الذي تؤكد فيه توقيع اللاعب لعقد بنفس الفكرة ألا وهو تفعيله بعد رفع العقوبة. اليوم أنه يخرج كيف نادي في حجم المولدية كذلك من أعرق النوادي الجزائرية في بلاغ رسمي يقول لك عندي عقد من اللاعب، أعتقد أن يوسف البلايلي أخطأ وأمضى على عقدين متوازيين في هيك الفترة. كانت تتذكر اللي ترجع قعد ينتظر فيه وما رجعش وأخلى بالتعهدات الزمنية وما جاش في التوقيت وكذا، لأنه أنا تو واحد في الجزائر يصدق أنه الترجي الرياضي يقول عندي عقد مع اللاعب هو ما عندهش عقد، ودائما تقعد الثقة في الوثيقة. أنت عجبتني كي قلت أنا ما نعرفش ماذا وقع البليلي مع المولدية
0: بسرعة نادرة،
2: لكن الأكيد، الأكيد نحن أمام جدال قانوني أستنتج من هذا بحكم عراقة الفريقين تخليني أنا نفكر أنه ما نعطيش ثقة في كلام اللاعب ووكيله ونصدق البلاغات والصفحات الرسمية
0: يعني
2: لزوج نوادي كبار. وبالتالي سؤالي مش نعود لك سؤال أحمد، اعتبر أنت أنه نادر داود موقع مع زوج نوادي مختلفة، حبيت نعرف تقريبا في مثل هذه الحالات ما هي العقوبة المسلطة على النوادي أم اللاعب؟ حسب معلومتي المتواضعة وأنا لست فقيا في هذا أنه اللاعب هو الذي يعاقب.
1: شوف يا نادر، أنا قبل مش نرجع لك شوية للبلاغ بتاع 24 جويليا، راهو المولدية ما قالتش كونه اللاعب وقع معها عقد، وراهي المولدية المصطلحات القانونية مهمة برشا، راهي المولدية قالت يستحيل قانونا إمضاء أي عقد مع لاعب معاقب دوليا، أو كنت نجم ترجع له راهو البيان اللي صدرته المولدية
2: تثبيت وينص نقراولك أستاذ
0: عندنا البيان
2: نقراولك
1: أمشي للفقرة قبل الأخيرة. راهي المولدية قالت عنا اتفاق وقالت راهو يستحيل إمضاء عقد مع لاعب معاقب دولي
2: مثل ما قالت الترجي في بلاغ 5 جوان قالت المولدية
1: لا لا الترجي في بلاغ 5 جوان ما قالتش راهو يستحيل إمضاء عقد مع لاعب، قالت رانا احنا عنا اتفاق عنا اوفر وعنا اتفاق سينظر في سيتبعه هو عقد نهائي بالنظر الى وضعية نتاع يوسف البلايلي بالنظر للعقوبة نتاعه.
2: استاذ هاو البلاغ ينص الاتفاق بين المولدية والبلايلي على عودة اللاعب الى صفوف عميد الاندية الجزائرية واللاعب تحت الوانه الموسم 26-27، وهذا بعد ان تم الاتفاق على كيف التفاصيل المالية ومختلف الجوانب الاخرى فيما سيدخل الاتفاق حيث التنفيذ بشكل رسمي مباشرة بعد صدور القرار النهائي مع محكمة التحكيم الرياضي التاسع.
1: لحظة استاذ إذ يستحيل قانونا إمضاء أي عقد مع لاعب معاقب دوليا
0: ده واضح نادر. لحظة بلي خليني نفسر للناس، خلنا دخلنا في جدال قانوني لا يهم الناس لا يهم المستمع. الأستاذ كمال العروسي قال لك بالنسبة لنا احنا وضعية الترجي الرياضي تونس بالنسبة لهم هما قانوني، المولدية تقول لك عندي عقد موثق، الترجي نهار 5 جوان راهو ما قالش اللي انا باش نصحح له، انا باش نعطيك كواليس الموضوع هذا. نعرف الأستاذ كمال ما يحبش يحكي فيه الموضوع، كان يحب يحكي فيه خلي يحكي فيه هو. 5 جوان جاء يوسف البلايلي للترجي الرياضي التونسي قال انا راني باش نمشي للتاس، باش نمشي للتاس يزمني بعض الوثائق من بينهم كونه دوسي ميديكال متاعي اللي انا ابت باش نلعب، خاطر هو ارتاح لي جامو كروزين نتر دوك شي يحسبوا له 6 مباريات اللي ما لعبهمش، اذا كانت عقب 6 مباريات من وقتاش ينجم يرجع؟ حاجتي ببروميس نتاع كونترا باش يمشي نهزها للتاس بور فافوريزي لا كاريير دو جوغ، يعني باش نجي نهز ورقه باش نقول لهم راهو انا حاشتها بيا الفريق هذا. مشى الموضوع هذا للتاس، خرجت الترجي هذه التونسي بلاغ اللي هو مؤيدات في الدوسي هذه كاني بروميس دو فونت بلغة أخرى، كاني أنا وعد بيع سيارة ولا وعد بيع دار ولا اللي هو أنا انتريسي هذه الورقة هذه. أنترتون صارت الموضوع اللي صار الكل ومشى البلايلي للجزائر ويبدو كون الولد متاعو حبي يعمل كيما المزايدة ولا غيره من عرشنه بالضبط اللي صار، رجع لتونس بقرار من رئيس النادي قال لنا راني حاجتي بيوسف البلايلي نحب نصحح معاه، تم اقناع الملاعبي امضى عقد، المولدية تقول امضى معايا والترجي تقول انا امضى معايا بشكل رسمي. في الاخير في المحصله النزاع القانوني ينجم يصير، كان لخص صحيح ولا لا يا استاذ كمال؟
1: واذا ينجم يصير صحيح
0: فوالا، والكواليس الاخرى الكل انت كاداره لجنه قانونيه ما تهمش، لكن الديتاي الوحيد باش نعطيه نهار 7 اوت، نهار 7 اوت نادر اسامه التاس محكمة التحكيم الرياضي راسلت يوسف البليري والمحامي نتاعه وقالت له انت عندك انتيري من فرق اخرى معناها كيما الترجي كيما المولدية، قال لهم ها وما اعطيكم المؤيدات، الترجي حاجتها بيا والمولدية حاجتها بيا، قام بارسال الملف هذا قالوا في غضون 48 او اكثر حتى 72 ولا 4 ايام
1: 14 اوت نجاوبوك باش نجاوبوك.
0: والبارح قلنا النقطة هذه، قلنا بين ساعة وساعة فيصدر القرار، مش قرار معناه مش جلسة، صدر القرار البارح في الليل. اليوم هو ممضي على عقد مع الترجي التونسي، والترجي تقول ملاعبي بملكي، مولدية العاصمة تقول ملاعبي ملكي، دونك اللوجيك كان نخرج ونختموا الأستاذ كامل بالموضوع هذا، يبدو كونه أمام نزاع قانوني.
1: ينجم يكون نزاع قانوني، هذاك علاش أنا من أول ما قريت الكلمة قلت لك راهو الشيء المؤكد عنا كونه يوسف البليلي أمضى عقد قانوني مع الترجي الرياضي. ما نعرفش المولدية اش عندها الحقيقة، قلت لك فريق عريق ونحترموه. هذه الوضعية إذا كان فعلا اللاعب أمضى زوز عقود قانونية باش يكون نزاع قانوني، هذا المايل نتاعو، ما عندوش حاجة أخرى.
0: وهكا تجاوب نادر وتجاوب أسامة اللي ملاعبي باش تعقب، نختمو بالله نادر لا انت ما زلت ما نحكي على نادر.
2: انا نحب اجابه في وضعيات مماثله شنو يكون القرار.
0: صار الكذا قبل الاستاذ كمال مع الترجي،
2: لا مش مع الترجي
1: بصفه عامه نحكي له الوحده ذا نجم اللاعب اذا كان امضى زوز عقود قانونيه مع زوز فرق مختلفه في نفس الموسم الرياضي، ينجم يكون عرضه لعقوبات بايقافه عن النشاط، وينجم يكون عرضه لعقوبات ماليه في إطار طلب التعويض اللي باش تقدم به جمعية من الجمعيات.
2: واضح، شكرا اخويا، شكرا.
1: قولي واضح
0: معناها معناها ما عادش ينجم يقولها سي كمال ولا معناها وكيل اعمال يوسف بيلي واللي خلاه يمشي في طريق يمكن تنجم يكون مخطئ شويه غالط. معناها
1: انا قلت لك اذا كان انا قلت لك ما نجمش نحكم بال نعلم كان الظاهر صار ما نعرفهاش، اذا كان فما عقد باش يكون نزاع قانوني وباش يكون فما عقوبات.
0: باهي اسامه
3: حسب كلام الماتر وانا معاه في الكلام اللي قاله، هو قال لك انا نعرف السيتواسيون تاع البلايلي معانا، ولذلك انا ما نعرف السيتواسيون، ما عندي الحقيقه في الموضوع هذايا ما نتصورش خلينا نقولوا اللاعب باش يكون يعني في العمر هذايا باش يستخف بالقانون باش يصح في زوج جمعيات، صعيبه برشا. لكن لو صارت الحقيقة يعني بعد البوليميك اللي صارت في الأمضاء سواء في الترجي ولا السفر نتاعو المولدية، ما نصورش حتى بالمحامي نتاعو ولا لاجون نتاعو باش ياخذ لو ريسك. هو ديجا خلينا نقولوا منع من عقوبة كانت باش تتسلط عليه، وتزيد تحط روحك في موقف آخر، الحقيقة ما نتصورش. لكن بون كما قال الماتر، أنا ما عنديش المعلومة. الماتر كيف يقولك ما عنديش المعلومة، عندي المعلومة كان من جير الترجي هم بيران بعد.
0: آخر سؤال، آخر سؤال باش نختموا به، مازال عندك حاجة نادر؟
2: لا
0: على سلام. موضوع البليل
2: لا واضح، أنا البليل قلت لكم أنا ما نصدق له في الترجي إلا ما نشوفه يلعب أساسي.
1: هو عين العقل قالها وسامة تاو،
0: واللي هي
1: في عمره وفي خبرته وفي وحده كل ما نتصورش كونه معناها باش يعمل هفوة بالطريقة هذه.
2: والله ثم وجهة نظر أخرى أستاذ، مع احترامي لرأيك ورأي أسامة، ولا أعتقد أن فريق كبير مثل المولدية يجزم ويهبط بلاغ أنه لاعب عنده عقد معه وهو غير موجود.
3: لا نحكيو على اللاعب نحن تو، مش على
1: اللاعب. قلنا لاعب بالخبره هذيا ما نتصورش يوقع في خطا من هذا، مش كل المولديه قلنا هو لاعب معناها بالخبره هذيك
0: بالكاريير
1: هذيك وبالفيكو هذاك.
0: اخر سؤال، منعش كان عندك منعش اكيد كونك ملم بالمعطيات الكل كرئيس لجنه قانونيه في الترجي التونسي استاذ كمال العروسي، الموضوع نتاع ريبيرو اللي امضى في الترجي وتم امضاء البروتوكول نتاع الانتقال نتاعو الكونفنسيون مع نادي الاتحاد الليبي، لكن عنده نزاع مع نادي سان داونز سابقا، له تاثير؟
1: والله هو النزاع نتاعو على ما يبدو مازال متواصل راه.
0: اي
1: النزاع نتاعو
0: عنده امباكت على الترجي الرياضي التونسي؟
1: لا لا لا لا لا
0: مستحيل.
1: هو الامباكت راه الامباكت ما ينجم يكون اذا كان انت معناها كفريق، سمحوني في العباره الفرنسيه، هي لانسيتاسيون على ريزيلياسيون. الترجي الرياضي التونسي هو كان الفريق الثالث اللي تنقل له اللاعب بعد ما غادر سان داونز، لانه هو مشى لاسبانيا ومشى للاتحاد الليبي، ومن الاتحاد الليبي جاء للترجي الرياضي. دونك ما ينجم يكون عنده حتى اي تاثير على الترجي الرياضي، لانه ما تنجمش يكون فما انسيتاسيون. الانسيتاسيون هي الفريق اللي يليه الفريق اللي كان معاه، ينجم يكون وكان هو دفعه باللي فسخ العقد نتاعو. الصوره هذه ما عنده حتى تاثير على الترجي الرياضي التونسي، لانه الفريق الثالث اللي جانا ريبيرو بعد ما غادر سان داونز الجنوب افريقيا.
0: واضح، يعطيك صحه استاذ. بارك الله فيك استاذ كمال العروسي رئيس لجنه قانونيه على كل التوضيحات هذه على يوسف البليلي. احنا لحظات وباش ننطلقوا في موضوعنا الثاني. للسبعة عشرة باش يكون معنا ناطق رسمي لنجم الرياضي بالمثلاوي باش يفسر لنا علاش نجم المثلاوي ما نجمش يلعب المباراه الجوله الاولى وحتى البطوله كامله. البليغ مش واضح برشا في الكلمه هذه اسكو الجوله الاولى بركه ولا كلك باش تحكيوا على النادي الافريقي. النادي الافريقي اليوم رسميا يعني انت دب اسماعيله سيمبارا. ذكرني فقط وزي ما جاونا برشا اسئله على الموضوع هذا احنا في البلاتو هذا في ريكاب سبور قلنا راه عنده مشكل في زيت ميديكال ما قلناش قلنا لي امور تخصه هو شخصيه وكنا متاكدين اللي هي تنجم تكون ما عنده حتى مشكل في زيت ميديكال وبالتالي قلنا راه تنجم مدة تلقاها في جمعية أخرى.
3: شوف وحكينا اليوم قبل ليميسيان خاطر فما حاجات حتى الفريق كبير كما النادي الافريقي ما يغلطش الغلطة ذوما متاع باش يخرج موضوع فيه فيزيت ميديكال من بعد ينجم اللاعب بيدو يعمل كونتر فيزيت ولا يمشي لفريق آخر ينجم يشكي بالنادي اللي مثلا يخرج على أساس اللي اللاعب كان مصاب. ولذلك في موزايك ما حكيناش على الموضوع هذا جملة وحكينا حتى كان فما شواء يعني فما قرار باش يكون شواء من المدرب اسكو باش يقعد
0: ولا قلنا زيد راه فما شكون قال لي فيزيت ميديكال لكن زيدوا ثبتوا به اليوم امضى رسميا سيمبارا حل نصف المشكل اسامه مازال يلزموا ياخذ مدافعين. امبارح كنا حكينا كونوا ثما بريوريتي كونوا بريفيرونس النادي الافريقي حاب كونوا ياخذ مدافع من شمال افريقيا اسهل برشا في الادابتاسيون لكن ديما لي بيست كل محلولين. ثما مامادو دياتا اللي هو من جراف ثما فيليب لانكوتان اللي هو يلعب في المنتخب الاولمبي. يعني النادي الافريقي مازال لم يغلق ملف الانتدابات خاصة في خط الدفاع.
3: صحيح صحيح مازال لم يغلق وفما دي زوبسيون اللي يعاونوك اكثر عدالة في الفريق اللي كونه كي تبدا فما قناعة ساعة من المدرب فما عمر اللي هو نحكيه على فيليب نحكيه على 2005 يعني لعب 21 سنة هذه حاجة
0: ممدود يتاع 20 سنة
3: وهذه حاجة مهمة جدا كي تشوف الخصال متاع اللعب هذه والتاي ولا والتكوين ولا يعني لعب خلينا نقوله مهم ينجم يكون في النادي الافريقي. فما دو بيست ينجم يكون فما بيست الأقرب يمكن يعني نقول يمكن أو كقايد عليه يمكن يكون فيليب هو الأقرب الأقرب ويبقى ديما نحكيه على الأوبسيون تاع ديسمبر ما نساوهاش اللي ماركاتو تاع ديسمبر باش يكون زادة مهم للنادي الفريقي. لكن توا حاليا إذا باش نحكيه ديبيت سيزون من هنا حتى شل ديسمبر راو كيف كيف كيف تكون عندك ترواز اكسيو ماهوش قضيه ماهوش حاجه كراف خاطر نحكيو على اذا باش نحكيو على خاطر شوف انا ضد ريكروتمون ريان كو باش تشري علاش ناقص انت مثلا في اللاكس ولا ناقص الارغوش يلزمني ناخذ ومن بعد ينجح ما ينجحش المفيد خليني نسكت العباد ولا خلي هكا على الاقل نطيح التونسيون. لا ما فماش شوا باهي ما تاخوش عندك في عندك في ليكيب جونيور هذا بطوله ونعرفوا ماهر ينجم يجيك يلعب عندك توا حاليا ترواز اكسيو عندهم الخبره ولذلك ينجم يكون
0: بعبيد ومريح ومحرسي
3: ولذلك ولا بالريكروتمون اللي صار توا
0: اربعه
3: ولذلك فما مازال عندك شوا حتى كشي لديسمبر. اما ينجم يكون مثلا فيليب يعني قلت لك بارابور اسوناج بارابور يمكن خاطر فما حاجات اللي كونه عنده الاوراق والجنسيه التونسيه مازالوا يستناو فيها ينجم يكون زاد حل من الحلول.
0: هو جست معلومه باش نعطي النادر يعلق على الموضوع لزاكسيو معلومه هما جدا المدير الفني في النادي الافريقي مشى وتفرج ويك مباريات المنتخب الاولمبي منتخب اللي درب فيه انيس بوجلبان كان ثم العين على هو مشى باش يتفرج على مهاجم ساعه تفرج على الزويب والزويب كانت عنده عرض من النادي الافريقي من النادي الصفاقسي اختار كان يمشي النادي الصفاقسي كي مشى يتفرج أعجب بالمدافع فيليب لانكونتان و لانكوتان وقال راهو هذا ينجم يفيد النادي خاصة في عمر 21 سنة متكون في لونس مش شوية الحقيقة يلعب في البرتغال. نادر أربعة في وسط الدفاع نادي افريقي مقبل على مهمة كبيرة ياسر وهامة جدا للجماهير النادي الافريقي اللي هي تشامبيونز ليج يلزم يزيد في ليزاكسيو ولا يتلفت البلايس خرين في النادي الافريقي.
2: الفايده مش في كثره العدد الفايده في النوعيه
3: صحيح
2: لو اخذها في الكاليتي اليوم كي تجيب سيمبارا مع الملعب المالي السنه الفاتة يلعب في تشامبيونز ليج في مجموعه بيترو اتلتيكو والترجي وما غيره ولعب من بعد وصل حتى لعب ضد سان داونز دونك لعب سبعه مباريات في التشامبيونز ليج لعب مسجل فيها هدف يعتبر انتداب لاعب متعود له الخبره الافريقيه وبالتالي محور الدفاع النادي الافريقي يتكون من مرياح وسيمبارا ثماش مدرب يلقى مرياح وسيمبارا ويلعب عبيد ثماش كلام بوعبيد يفتقد الخبرة ويفتقد، كان جاء بوعبيد ما فكش بلاصة مع الشريفي ومع بن عبدة مش يفكتوا مع مريح حسين بارا، صعب جدا هو يكون لاعب احتياطي معهم، مثلا مش مشكل. المحسي غسل المحسي قادم ليست له الخبرة لا الإفريقية لا خبرة النوادي الكبرى، لأنه حتى لما كان في الترجي دائما يخذ في شكل إعارة لسليمان تطاوين أخذ جرجيس أينما تألق وجاء النادي الإفريقي، واعتبروا أني فرصة جديدة للمحسي أنه يؤكد أنه لاعب قادر أنه يلعب في الفرق الكبرى،
4: يعني وبوليفالو يلعب تاكسيال وريير جوش
2: صحيح بالضبط. دونك هذاك علاش توا مع بن علي على اليسار النادي الإفريقي مع سيمبارا في حاجة إلى لعب محور دفاع آخر، لأنه الاستحقاقات كبيرة. كبيرة بصراحة، الاستحقاقات كبيرة
3: ولا يعني تنسى ديسمبر.
2: أي. أي. أوكي معك أنا
3: وعدالك السؤال كترحوا ترحوا على الموسم كامل، أنت بح. عندك أوبسيون بتاع ديسمبر
2: ديسمبر دائما التنقلات الشتوية راهي صعب جدا أنك تلقى فيها لاعب ممتاز، لأنه كل لاعب ممتاز راهو مش تلقاه ناجح وفريقه
3: ناجم ناجم. شوف فما حاجات انا فاهمك انا باش نقول لك كلمه برك، فما مثلا فلوس نجم تدخل بعد شهرين أي. نجم انت تفعل بند تسريح للعب هذا اوبسيون
2: معاك
3: اي هكا
2: معاك
3: انا لمحت لك راهو
2: ماده ماليه كبيره نجم من هذا الفريق تو اللي نستنتج من كلامك انه ثم لاعب يراقب فيه ينجم في جوان يبدا في جانفي يصبح قادر انه يوقع لانه ينتهي عقده 30 جوان ينجم يفعل بند تسريحي ينجم التفاوض وقتها في عوض ب 500 الف اورو يولي 200 لانه في جوان خارج
3: ينجم فما فلوس باش تدخل.
2: انا معاك باش نعطيك مثل الموسم الفارط حكينا نسكل كل الانتدابات الشتوية للموسم الفارط للأندية الكبرى في تونس تقريبا باستثناء الحرزي اللي كان في المستير جاء للنادي الافريقي وتخل مباشرة، اكشفنا في النادي الافريقي قديدة كي جاء ما قدرش يفك مكان بوجود شوات
3: لا مقارنة
2: هكمل لك عاد هكمل لك شفت
3: قديدة جاب لك بطولة
2: شفت رفيعة قد قداش عانى باش رجع
3: قديدة جاب لك بطولة
2: حاجة عليه كيف كيف الترجي جاء لأنه كان يلعب في المستير قدر أن يلعب مباشرة شفنا وضعية دراجر دونك في جانفي بصفة عامة مش تلقى كان لقيت لاعب عنده تاريخ وراه وسيرة ذاتية محترمة مش تلقاه
3: هي ما عندوش غلطك انت نسق وقت مباريات انت غلطك انت كذا بتجيب لاعب ما عندوش نسق مباريات هذه غلطك انت يعني انت بتحضروا الجماعة اوكي لكن اللي جاوا في اللي جاوا في النادي الافريقي نذكرك شويه قديده كان ديسيزيف في المباريات يلعب فيها الكل وجاب لك بطوله اولا
2: معاك معاك.
3: الحرزي كيف كيف ولذلك تلقى نادر تلقى اذا انت كما قلت كوراو اهم حاجه في الـ في الـ
2: ما تبلفضنيش على قديده
3: اهم حاجه اهم حاجه هما اللي كلوا
2: وصل مثلا شواب والعب بالمسماري مهاجم وقديد على
3: البر وين المشكل وين المشكل
2: انا حبيت نعطيك انه
3: ومن بعد
2: انا فكرتك انه انا عندي 70-80% لاعب في جانفي بمواصفات عاليه معك موافقك تقول لي نبدا بثلاثه تو وسيمبارا مرياح وبوعبيد موافق معك لكن لازم أنه إذا كان في جانفي أنك تجيب واحد أنا رجعت الجانفي وعديتك الأمثلة عديدة أنه إذا كان ما تجيبش لاعب
3: خذ الأمثلة الباهية خذ اشتر الكاس المعبي مش الفير
2: معاك يوسف ما ثمباش أمثلة كبيرة في جانفي كونش كيما قلت
3: بالك فما بيست
2: لا مقر مالية
3: لا فما بيست اللاعب معين وعنده كلوز مثلا فيها مونتون
2: اتمنى ذلك
3: استنى فيها مونتون فما مداخيل باش تدخل مثلا من ديسمبر كي نجم مثلا يدفع للبندر
4: اسامه ونادر معنا خطر نطق رسمي نجم جاذب مثله لكن حتى حد فيكم ما جاوبني على السؤال هل انه النادي الافريقي اليوم يلزم ليزاكسيو ويلزم يتعادل ديبوست اخرين كيما لا
3: تو حاليا باش نجيبوا يكفي حتى اذا عندك اوبسيون في ديسمبر يكفي تو ثلاثه قداش بتلعب من مباراه انت من هنا
4: اذا كان سايب كين زومبي مثلا يعني كين زومبي نحكي لك قدام في ديبوست قدام فهد المسمان كين زومبي
3: وين المشكل ما كانوش
4: اساسي في القدام
3: لا لا لا انا حسب رايي تو حاليا تو بالاكسيال اللي جاي كان فما اوبسيون تاع اكسيال اخر هذا لو جون فبيها سينا تو حاليا نجم من ديسمبر باللي جورني اللي عندك راه نحكيها مش على الموسم كامل باللي جورني اللي عندك تنجم تنجم تبدا السيزون تاعك لو طون اللي تكمل الدعم في ديسمبر
2: مثلا. نعم اولادي تقصد الشق الهجومي.
4: أي.
2: الاجنحه شكون عندك اليوم؟ عندك الخضراوي، عندك ايت مالك، عندك بوغذا، وعندك الحذزي.
4: حذزي لانه الحذزي ما عادش يلعب بلي بركه، يلعب حتى في الوسط.
2: وكين زومبي
3: لا
2: في الاصل اصيل هو لاعب رواق
3: زوز منه وزوز من اربعه
2: يلعب صحيح اربعه مع كين زومبي خمسه نجم تكتفي. تقول لي النوعيه هذو متاحه نحب لاعب في قيمه اعلى بمواصفات اعلى. الامكانيات الماديه في الافريقي لا تسمح لك بانك تجيب لاعب في قيمة عالية ويلعب في مستوى عالي.
4: باش جاتني معلومة توا مصدر موثوق الحقيقة من النادي الافريقي بتبعها، مصدر مقرب من النادي الافريقي، مامادو دياتا. هو احنا كنا اكسكلوزيفيتي حكينا عليه اليوم الصباح، كنا مامادو دياتا عمل الصباح كان موجود في مع سيمبارا اللي عمل فيزيت ميديكال بروفوندي الصباح. مامادو دياتا براتيكمون باش يصح في النادي الافريقي، يعني تقريبا تم الاتفاق على كل شيء حتى الكونفنسيون مع الفريق نتاعو تم امضاءه، لانه الفريق نتاعو هو تقريبا فسخ معاه من 28 29 جويلية تمك البريم دو فورماسيون وغيره. دونك تقريبا الاتفاق حاصل، بقات الدوزيام بارتي نتاع الفيزيت ميديكال. لاعبي عمره 20 سنه اوركوتا مامادو دياتا حتى هو تقريبا شبه رسمي باش يكون في النادي الافريقي.
2: باه
4: وقتها فيليبي ولي مش مؤكد انتداب.
3: ينجم يكون موجود فيليب. راه نحكيو على موين داج، راه نحكيو على مرياح عنده عمر معين، نحكيو على مستقبل نتاعنا. اللاعبين 20 21 سنه عامين اخرين ما تنجمش تلقاهم جمله، ولذلك وحكينا هنا في موزايك
2: كيما جاتو صحيح وعمل مسيرة
4: بعد تباع دو بوان دو بيه. دونك واضح نعاود نذكروا بالنقطة الأهم، مامادو دياتا اللي حكينا عليه صباح في موزايكا فام، كنتوا شفتوا الارتيكل في موزايكا فام بوان نت. تقريبا شبه رسمي في النادي الافريقي. بون يصلح لي معلومة يقول لي راه ما فسخش عقده، يمكن أنت صح الحقيقة أقرب للنادي الافريقي في الموضوع هذا. دونك يقول لك اللي مامادو دياتا تقريبا شبه رسميا في النادي الافريقي. أنوتخ أكسيال الآخر في النادي الافريقي مامادو دياتا عمره 20 سنة، وتلقاو التفاصيل نتاعو كلها على موزايكا فام بوان نت. الارتيكل موجود على موقعنا منذ صباح اليوم. احنا كنا مبرمجين اليوم واش نعملوا ابارتير من اليوم، باش ننطلقوا في تقريبا كل يوم 10 15 دقيقه مخصصه للفرق نتاع الرابطه المحترفه الاولى الكل، اللي الحقيقه مش باش نقول ظالمينهم، ولكن الاكتواليتي نتاعهم ديما معناها تجي امام مش فريكون. كنا اليوم باش ناخذوا الساقيه الحقيقه، كنا باش ناخذ ساقيه التقدم ساقيه الدائر، وكنا باش ناخذوا نادي الرياضي بحمل الانف، لكن اليوم الموضوع يفرض نفسه. النجم الرياضي بالمتلاوي فريق من الرابطه الاولى عنده باع وذراع وتاريخ في الرابطه المحترفه الاولى، عاجز عن تنظيم مباريات في ملعبه وعاجز عن تنظيم تنقل لوحدة من المدن الأخرى باش يلعب أي مباراة في البطولة. سامحنا سيدينا ربيه نطق رسمي للنجم الرياضي بتلاوي، لأنه إعلامي قبل ما يكون نطق رسمي، دونك يفهم كي تكثر الماتير ويكثر الحديث وحديث يجيب حديث، ولكن من حقه كانوا يتكلم ويفسرنا شنو الوضعية بالضبط. أستاذ ديناري مساء النور.
5: مرحبا احمد، تحيه ليك، تحيه لضيوفك ولمستمعي ومشاهدي موزايكا فام.
4: واضح من الدخل اللي انت اعلامي متميز جدا. اعطينا سيدي الموضوع شنو بالضبط ونتبعوا تو نلقاو البلاغ، زاد الناس تبع فينا على سبور باي موزايكا فام تو، وسيم يلقى البلاغ على صفحتنا ولا على صفحه نجم الرياضي المتلاوي يحط البلاغ. تفضل.
5: نحاول نستغل احمد انه في البدايه نحب ناكد انه اللي صار يعتبر سابقه في تاريخ نجم متلوي، هذاك علاش اكثر موسم خرجت فيه هي المديره بلاغات واستقالات، وهذا راجع بالاساس ل إخلال الجهة المانحة شركة صوت قصة بتعاوداتها المالية واللي يكفلها القانون والعرف في ذلك، وذلك برصد منح خاصة لفرق الحوض المنجمي، ونجم المتلوي ما هوش استثناء. اللي سائل أن يتسائل علاش البلاغ قبل جمعة ونص قبل انطلاق البطولة، تو سامبلمون باعتبار أنه شركة التأمين رفض التأمين الملعبية وما تبع ذلك.
4: علاش شو معنى رفض التأمين؟ ما هي لسيرونس يظلي على كل ملاعبي،
5: معنا السيولة باش نخلصوا التأمين. وزد على ذلك 50% من ملاعبية الموسم الماضي قدموا قضايا في النجم التلوي باش نختصر على
4: قدم مبلغ التأمين ديناري.
5: برشا برشا باش نزيدك انا باش خاطر الوقت انت مربوط بالوقت وما عنديش برشا انا باش نعطيك اكثر
4: لا ونعتذر منك وباش نعاود ناخذك رانيا
5: الملعبيه اللي قدموا قضايا في نجم المتلوي الاجانب باش نختصر على اسماء الاجانب نبي سيلا كواسي محمد ديامي ادريسا تراوري شريف بوديان ومستحقات من الماليه هي في الباب الاول احكام قاسيه تنتظر احمد نجم المتلوي في حال صدور الاحكام هذه طبعا احنا عملنا امتيس بريباراسيون حاولنا نجيبوا ملعبيه يقول القائل علاش تاعنا الانتدابات كيفاش انا ذكرت وكان تم بلاتو حاضر فيه اسامه النجم المتلوي هيئه نجم المتلوي اكثر هيئه ضخت اموال في خزينه نجم المتلوي موسم كامل من نوفمبر عام الاول شريف صفات قفصه ما رزتش حتى منحه نجم المتلوي وذاك علاش الهيئه ساعات باش توفر شويه سيوله نجحنا في زوموا عدينا موسم ونص باهين ما خسرناش على ارضيه نوع المتلوي رغم الارضيه الضحله السلطه اللي هنا تتحمل مسؤوليه كامله السيد الوالي قام بثلاثه زيارات في الاخر ما فما شيء السيد الوالي راك تعوض رئيس جمهوريه في الجهه خذوا قرارات يا خويا اذا كان انا حنحبوا نفهم حبوا نفهم جمهور نجم المتلوي احمد يحب يفهم شنو المطلوب من فريق نجم المتلوي وشو المطلوب من هيئه نجم المتلوي احنا عادينا ماناش نتاع ما نعرفوش راهو نخدموا ابابروي ما عندناش ظهور علينا كبير برشا مي هذيك هي بالحد الادنى نجحنا يعني رغم أن سمحني في الكلمة أحمد رغم أن في الجميع باعتبار أنه نورمال مو
4: هو راهو جست سمحني ديناني باش نسترق منك اللحظة ذي الحقيقة مش رغم أن في الجميع باقتداره وبامتياز في ظروف صعبة
5: أنا أقول وأعني
4: قديش يلزمها اليوم نجم المتلوي
6: يقصد تحديه هو تحديه الشركة وتحديه المواذع الصعبة
4: قديش يلزم
5: انا 1,900,000 اقل شيء ورغم ان الجميع سمحني هذه موجهه لشريك فساد قبس والمسؤولين وللسلطات الجهويه اللي هو نجاح نجم المتلوي وهو نجاح للرياضه ونجاح للولايه وللجهه للمسؤولين هنا ونجاح لشريك فساد قبس باعتبار ان فلوسهم ماشيه في ايادي امنه وفريق ناجح نموذج
4: فماشي بوادر بتاع اجتماع نهار 2-3-4 ما فما حتى حاجه
5: والله هي سهله صدقني كما حكيت قبل
4: بسرعه بلادي دينار
5: تتدخل السلطات الجهويه
4: هاي.
5: في شخص السيد الوالي اللي متبني القضية وكي تطلبه في التليفون يهز عليك ومتبني كل شيء ما مثلناش مرهونة في تليفون ما بين السلطات الجهوية ومسؤولين شريف صوت قصة نجم متلوي يلعب مباراة نهار لحد الفلوس
4: به إن شاء الله فقط ديناري تعرف الوقت ذاك هو نعتذر منك وتعاود تتعدى معنا في أي وقت ونعود ونسلط الضوء على الموضوع هذايا نبش نشكر نادر بش نشكر وسام يعطيكم الصحة اليوم على التحاليل القيمة نشكر عدنان نشكر وسيم نشكر العشرة آلاف اللي تفرجوا فينا اون ديريكت في اللايف وصميل تاني يعطيهم ألف صحة وبارك الله فيهم ونشكر زادة مراد الدريدي اللي بيجي يتفرج يتبع الأخبار خاطر هو كان يتفرج فينا بكري تو بيجي يعدي الأخبار من الناس وما تجيكم سامي في كورنيش
7: كورنيش ويكاند مالك
8: اف ام محلاه التقديم ميرسي بوكو فما بوكو توشي
9: قصة حب المرأة اللي حبيت اخذيتها معناتها كنت حب معناتها بالحق معناتها علاقة حب نحبها لتوا
10: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
11: اي يعطيني شويه عاد فما تحسسنيش لي انا انفيتي وانت
4: تكمل
11: عمرك ما كنت فاعل معايا اخوي فاعل معايا

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. على أثر الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية، تود الغرفة النقبية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية توضيح أسباب هذه الوضعية وطمأنة المستهلكين بشأن استمرارية الإنتاج والتزويد. وتعود هذه الضغوط أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة، تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي، مما أدى إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. كما تزامنت هذه الزيادة في الطلب مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية، أثرت على السير العادي لبعض وحدات الانتاج وتسببت في بعض الحالات في توقف خطوط الانتاج وتعطل تجهيزات صناعية، بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الانتاج المعتاد. وفي مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقاتها الممكنة، ويتم تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. أمر رئاسي مؤرخ في 12 من شهر أوت 2026 نشر بالرائد الرسمي الصادر اليوم الجمعة، يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، وينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري، ويعود إعلان منطقة حدودية عازلة في تونس إلى القرار الجمهوري المؤرخ في 29 من أوت 2013، والذي يتم التمديد في العمل بأحكام سنوية بأوامر رئاسية تتالية، آخرها التمديدات الصادرة تباعا عبر الرائد الرسمي الجمهورية التونسية لضبط الشريط الحدودي الصحراوي تأمينا للبلاد. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. السلطات المغربية والإسبانية ترفعان مستوى التأهب على جانبي الحدود بين الفليدق وسبتة، تحسبا لمحاولة عبور جماعي جديدة بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه إلى المنطقة غدا السبت، وسط انتشار أمني واسع لمنع وصول مهاجرين إلى المعبر الحدودي. وتأتي هذه الإجراءات في ظل استنفار مغربي امتد من الرباط إلى طنجة، وشمل الطرق ومحطات النقل، بينما عززت إسبانيا انتشار الشرطة والحرس المدني في سبتة وفق ما فاد به مراسل الجزيرة من المنطقة الحدودية الشمالي المغرب. الحرائق الممتدة تجبر آلاف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا، وسط موجات حر شديدة ورياح عاتية أجهجت النيران وعرقلت جهود الإطفاء. وأمرت السلطات الألمانية نحو 1800 شخص بإخلاء منازلهم صباح اليوم الجمعة بعد أن امتد حريق اندلع في غابات في المنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وفي الأثناء أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من أحد القرى عقب اندلاع حريق في غابات صنوبر شاسعة في منطقة لاند جنوب غرب فرنسا. وفي كرواتيا أصيب 40 شخص أقل، 10 منهم إصابتهم خطيرة جراء حريق غابات كبير اندلع ليلة الجمعة وطال مناطق سكنية على الساحل الكرواتية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ودالي بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس.

ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. توا نتسع متاع الليل يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات لو رونديفو 100%. كنت شغال تلقى بحذنا هنا نجومكم اللي تحبوهم سواء في تونس وإلا في العالم العربي في سياتين من زمان. اليوم في بورتخي اخترنا نحكي لكم على باركور بهي سلطان اللي استنيكم في قرطاج خارج البرمجة الرسمية. أكتو كولتور نحكي تفاصيل المهرجان الصيفي بالتضامن, نحكي تفاصيل البروغراماسيون كل شوية. آخر الانترفيو يكون معنا صبري مصباح بعد غياب يرجع بقلبه صمبا شوية آخر يعطينا تفاصيل العمل هذية في ساعة 30 ريبورتينج مع الوثق نور شيبة, واختتام مهرجان بوغارنين الدولي والانفيتي دو جور. فرحانين برشا باستقبلوا بحضنا هنا على موزايك فام مرتضى بعد غيبة طويلة على استوديوتنا في موزايك وغيبة زادة على الاعلام. يقدم لنا جديده في كورنيش ويحتفي بعشر سنين من المسيرة حتى لليوم. هذا كل بتبيع من نجم يكون كان مع فريق كامل على موزايك فام. معنا في الاعداد الوثق بالله من خلال هو نسلم على كل فريق القسم الثقافي بموزايك فام زي ليندا وسارة. في الاخراج معنا طارق, وفي الاخراج معنا دالين. نبدا مع الموسيقى برونو مارس, Just the way you are. رجعنا معكم في كورنيش على موزايك فام.

0: You are هكذا غنى برونو مارس لوصنحته لسبعة وحدشين دقيقة. سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايك كافي. ما احنا مازلنا مكملين معكم شوية خير نحكي برشا موزيكا. قبل هذا اخترنا اليوم في بورتخي بهي سولدان تتسوي تفاصيل من مسيرته مع الوثاق. ونذكر أنه يستنيكم في قرطاج خارج البرمجة الرسمية وقريبا بيان سور نعطيكم لدات هوني على موزايك.
1: بورتخي
2: يا ترى يا حبيبي
1: الصوت في حاجة من وجيعة المصري، من فرحة الشارع ومن حكاية الحب اللي تبدأ بيا ترى وتنتهي أحيانا. أنا مش هندم، صوت كان قادر إنه يدخل القلوب من غير استئذان ويقعد فيها سنين. هو بهاء سلطان، المطرب اللي مختارش طريق النجومية السريعة، أما اختار يكون مختلف.

الحكاية تبدأ من القاهرة عام 1972. شاب يعشق الغناء، يدرس الموسيقى ويحاول يلقى طريقه في عالم الفن. في التسعينات كانت البداية مع كورال حسام حسني، ومن غادي شدت الموهبة انتباه مصطفى كامل اللي كان سبب فصول صوت بها سلطان للمنتج نصر محروس. 1998 كانت أحلف أولى علامات الحكاية، وبعدها يا ترى 1999 الغناية اللي فتحت له أبواب الشهرة وخلت صوت بها سلطان حاضر في ذاكرة جيل كامل، تفكروا معايا يا ترى؟

يلي ماشي 3 دقايق وموقف كان زمان ألبومات صنعت اسم وأغاني خليته قريب برشا من نبض الشارع المصري. أما مسيرة بهاء ما كانتش ديما وردية. خلاف طويل مع المنتج نصر محروس، قضايا وعقود وأغاني توقفت سنوات كاملة، غاب فيها صوته عن الساحة، حتى ولا الغياب في حد ذاته حكاية. لكن بهاء سلطان رجع، كأنه الغياب كان يزيد في قيمته، رجع بأغاني جديدة وبنفس الصوت وبنفس الأحساس، وكأنه السنوات ما قدرتش تنقص ولا نغمة من سلطنته. في 2024 أنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان رجعت بهاء للواجهة بقوة، ونجاحها أكد أنه الجمهور ما نساهوش، وأنه بعض الأصوات مهما تغيب ما تغيبش من الذاكرة. بهاء سلطان مش مطرب عاطفي فقط أو صاحب صوت قوي.

0: هيك الأغنية هذه كانت عملت خصيصا لفيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي وأحمد داود اللي كان تعرض ديجا في تونس لمدة أشهر في مختلف القاعات. الفيلم اللي كان حكي عليه علاقة صداقة تتحول إلى قصة حب، وهو اللي لخص كيفاش لازم الإنسان يختار الشخص اللي يشبه له في كل شيء. هذا مختصر الفيلم الهوى سلطان. وصلنا حتى 7:18 أنتم معنا في كورنيش على موزاي كفام. شوية آخر نحكي وعلى مهرجان صيفي كبير قاعد في كل مرة يثبت في أنه يستحق أنه يكون عنده فضاء عارض الحقيقة، وذي باش نحكيه عليه شوية آخر. تفاصيل المهرجان الصيفي بالتضامن ونرجعوا معكم كيف لانترفيو صبري مصباح اللي قدم تفاصيل العودة وسورتو تيتر جديد هبط البارح نص الليل قلبة سامبا. شوية آخر نحكيه تفاصيله ساعتنا الثانية. ما تنسيوش يكون بحضنا هوني فنان البوب التونسي مرتضى لفتيتي وقابلوا ريبورتينج على الوثق نور شيبة في اختتام بوغرنين. خليكم معنا رجعينا كورنيش.
1: Calypso. Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chouan, Messaba, les deux hommes d'Alil.

0: ووز هاري ستايلز وصلنا حدا 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك اف ام. السلام عليكم بما كنتم في الاستماس والفكرة هيكم سيسرويحكم طريق السلامة للجميع على سيتنا موزيك اف ام بونيت. كيف تلقاو لايف متاعنا على فيسبوك اي يوتيوب موزيك اف ام. تتسويت وقايت أكتو كولتور
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور. كما عودناكم كل مرة نحكيو على فيستيفال في مختلف المدن في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. اليوم نحكيو على المهرجان الصيفي بحي يتضامن في الدورة 37. مهرجان كبير في دورة جديدة في حي من أكبر الأحياء الشعبية. معنا سيد أحمد حمدي المكلف بالاتصال. مرحبا بك. عسلامة.
2: عسلامة عسلامة. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي موزايك اف ام وتحية ليك وكل فريق الإعداد وفريق التقني. مرحبا يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: ونحييكم من هنا من موزايك اف ام على انه المهرجان هذا مازال مستمر, انه الثقافه من حق الجميع. يعطيكم الصحه انت وكيفه الهيئه المديره الفستيفال هذا من 10 حتى 16 اوت. قبل ما نحكي تفاصيل البرمجه شفنا حركه لفته الهيئه المديره المهرجان. كنتوا حاملين للشاره الحمراء في حفل الافتتاح. شنو كان السبب؟ شنو الرساله المطالب؟ شنو صار بالضبط؟
2: صحيح. هو أول حاجة نحب نشكر جمهور التضامن العظيم, جمهور اللي كل عام موجود في المسرح وموجود ويعطينا ثقة ويحضر ويعمل الجو ويقعد آخر لحظة. نهار الافتتاح اللي هو نهار 10 أوت 2026 كان يوم الافتتاح, وكان مع عرض الربخة للفنانة عفاف سالم ونصر علي, وكان الحضور من المسؤولين المحليين والجهويين وجمهور التضامن طبعا. اخترنا احنا الهيئة المديرة ان نلبس الشارات الحمراء لبندروش في دينا كتعبير حضاري على تضامننا اولا مع جمهور وجمهورنا ولاد حومتنا اللي كانت عندها انتظارات, لانه احنا تعرضنا لضغط كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وقت هبطنا البرمجة. جمهور متغشش, جمهور عنده الحق.
0: على شنو متغشش؟ شنو صار؟ شنو المطالب؟
2: والله هو الجمهور اول حاجه نحب نهني راهو الاحياء الشعبيه, واحنا من قبل ديما نقولوا راهو الاحياء الشعبيه والاحياء المهمشه والمفقره راهم عندهم الحق في الثقافه وعندهم الحق اللي يشوفوا فنانين كبار وعروض قويه كما الموجوده في قرطاج وفي الحمامات وفي كل العروض الدوليه. جمهور التضامن كي شافوا العروض اللي موجوده في احياء شعبيه اخرين كما الملاسين كما مثلا سيدي حسين كما زهور في برشا بلايك يشوفوا في عروض دوليه عروض توزن, ما راهو هذا ما يمنعش اللي راهو الفنانين اللي قاعدين يجيونا لحي التضامن ما همش فنانين, بالعكس فنانين كبار برشا والجمهور يعمل معاهم برشا جو يروح فرحان وراهو اصوات تونسيه من اعز ما عندنا في تونس.
0: سيد احمد اعطيني بالضبط شنو اللي اعطيني المشكل وين اليوم؟ طلبتوا من شكون؟ شنو كانت مطالبكم؟ شكون الفنانين اللي حبيتوهم يكونوا حاضرين ويمكن الميزانيه ما سمحتش؟ شنو صار بالضبط؟
2: هو الرسالة كانت موجهة لأعلى هرم السلطة في وزارة الثقافة ومن خلال السيدة المندوبة مشكورة يعطينا عروض وكل عام يعطينا العروض, لكن جمهور ما كانش راضي وكان يعتقد كونه احنا الهيئة المديرة اللي مسؤولين على العروض زي احنا جابوا لنا عروض وعروض راهو نجحت فيهم اللي تعدى راهو محليهم كل المعبي. احنا طلبنا بالضبط انه تكون عنا حيز اكثر متاع وقت, مش ناخذ مثلا مهرجان قبل بثلاث ايام ولا باربع ايام. وانت تعرف قبل بثلاث ايام اربع ايام مهرجان كما مهرجان التضامن في دولة 37 وعمره 40 سنة. تصور انت ذاك النهارين ثلاثة ذاك يجب تعمل تحضر الإذاعة أو تحضر الجلسات الأمنية والتنظيم اكسترا كل شيء.
0: ما لقيتوش تفاعل من وزارة شؤون ثقافية؟
2: والله احنا راهو من لول كان ثم خيار ان نقاطعوا المهرجان ونتخلوا على التنظيم كجمعيه, جمعيه التضامن الترفيه للثقافه والترفيه, لكن بعد استجابت المندوبيه اللي لان احنا ما قبلناش شويه العروض اللي جاوا من لول, زادونا مشكورين زوز عروض اخرين وولت البرمجه اكثر. لكن كي هبطنا البرمجه جمهور التضامن الكل في الصفحات المحليه نتاعنا الكل وفي الصفحات اللي هبطت فيها البرمجة عبر عن الغضب نتاعو, يقول علاش احنا ماناش كما الملاسين, علاش ما عندناش عروض دوليه, علاش نحبوا نشوفوا عروض كبيره, نحبوا نشوفوا يا بتوفيق ونحبوا نشوفوا رابيرات كبار ونحبوا نشوفوا عروض كبيره في الجويه كما زياره كثيرة. هما يشوفوا هما خاطر ايش نقول لك؟ والله راهو العباد اللي موجوده لهنا ناس عايشه ناس زويوله, الثقافه يشوفوها مره بركه في العام في فكل الجمعه نتاع المهرجان. صحيح تمام. راهو ما عندناش مسرح كبير
0: من اكبر اليوم نحكيوا على معناها حي من اكبر الاحياء الشعبية في تونس, فنتصور هذا حق كونه يكون فما كما حكيت انت يمكن عروض دولية صحيح بون لمحالة العروض الدولية سنة فما مشكل اللي حكينا فيه في أول الموسم بخصوص استضافة بعض الأسماء الدولية كيف حسب ما نعرف كنا مفهميش فضاء يحتضن هذا المهرجان فضاء يحتضن سكان الحي
2: مثلا قلت البارح حفلة ممتازة جدا من الفنانة تحية لها وردة الغربال الجمهور ملقاش بلاس انسي تصور وانسي بصغارهم يجيوا من الخمسة متاع العشية من القائلة بش يستناوا عرض يبدأ العشرة متاع الليل وانت بش تفهم ليلي شيء إلا بش يدبروا بلاسة حي شعبي فيه أكثر من 150 ألف ساكن يوصل 200 ألف ساكن ويجيونا أكثر وحيد ما جهر رجين التغامر رم يجيوا جماعة دوار هيشر جيراننا من يجيوا مخسر سعيد من الانطلاقة من المنيلة الأحياء المجاورة ذيك كل راهو كي تشوف مع بعضها نسبة السكان اللي فيها يفوتوا ولايات أخرين راهو يفوتوا 500 ألف ساكن هاي المهرجان في ركح صغير ما يهزش ألف معناها العباد يقعدوا في الكياس يقعدوا في الجنينة راهو ركح
0: اليوم حليل. فما حلول مقترحة فما فضاء معين تحبوه ولي هو اللي يحتضن المهرجان الصيفي هذا
2: اول حاجه نحب نقول لك راهو ريت الاحياء هذه كل حي تضامن بما فيه من طاقات ابداعيه معناها ما عندكش فكره على الطاقات الابداعيه الموجوده والحب للثقافه ما عندناش مركب ثقافي لحد الان ما عندناش دار ثقافه في حي تضامن حي تضامن يستناو الثقافه من المناسبه المناسبه والمسرح ما يهزش طلبنا انه يكون توسعه كان ثم برنامج نتاع مسرح كبير وصار التصميم نتاعو وتم رصد زاد الاعتمادات اللي مشيت بناء ومن بعد الاعتمادات هذيك مشيت لحكايه اخرين وقعد المسرح كما هو قلنا ما يسالش هات نوسعوا المسرح الى حد الان ما ثماش حق تجاوب وتفاعل المسرح يستحق انه يكبر خاطر الجمهور محلاه وصدقني والله كل فنان يجي يروح منبهر ويقعد يحكي حتى في وسائل الاعلام يقول مفاجاه كبيره جمهور التضامن
0: صحيح حتى الدورات السابقه سيدي احمد خليني نعطي فكره على العروض اللي موجوده دونك حكيت انت على ورده الغضبان قبلها كان رشيد المجري وكان الافتتاح مع عفيف سالم وناصر علي فما محمد العوني مازال في عرض مسرحي نلقاو زيد نبيل القاتري نهار 13 اوت ديجا كان موجود البارح العروض اللي مازالت عنا علي جبالي عنا نهار 14 اوت كورال الاندلس 15 اوت الشاب بشير باش يكون في الموعد و16 اوت الاختتام مع احمد جلمام باش يكون اكيد مع المجموعه الموسيقيه اللي باش تكون معاه في دوره 37 في منتزه الفنون بالتضامن نتصور انه عروض مجانيه
2: عروض مجانية كما قلت كنت نحكي لك من الأول راهي الناس هذية ما هيش قادرة أنها تمشي المهرجانات أخرين وتتنقل وتعرف العروض الكبيرة والمهرجانات الكبيرة ويأخذ تذكرة تاع 50 هذا كان خلطت عليها ولا 60 ولا أكثر الناس هذي تجيب متنفس الوحيد متاحة في حي تضامن هو كجنينة وهك المسرح هذيك الناس وراي حركة اقتصادية كبيرة تولي في الأرجاء وناس تجيب تنصب ثم حرفيات ثم الناس اللي يجيبوا الحلويات وما الناس ترزق والناس تسقط حركة كبيرة اقتصادية العبادة زي ما أول نهار وقت يشافونا احنا لبسين البوندروج وكلمنا باسمهم وقلنا رانا كيفكم متغشين ورانا احنا بيدنا رانا نحبوا نشوفوكم تشوفوا العبادة تفرجوا فيها في التلفزيون في الفيسبوك ماذا بيكم تشوفوها قدامكم لأنكم ما عندكمش الإمكانيات أنكم تمشوا تشوفوهم في كارتاج ولا في مهرجانات الدولية الكبيرة راهو مهرجان عمره 40 سنة ومازلنا غير قادرين أن نجيبوا عروض توزن كبيرة نعاود نقول مع كل احتراماتي للفنانين محليهم ويجي ويخرج بأحسن تصور ورانا نخدم في خدمة كبيرة على مستوى الكوم على مستوى التصوير على مستوى التواصل مع وحاجة أخرى مهرجان مش كما مهرجانات الأخرين كل عام نعملوا هدايا والعباد ما يروحوش بيدهم فارغة عملنا ولعملنا رحلات وعمرة والناس مشيت لإسطنبول والناس مشيت خذت كادوات السنة زادة كيف معناها لم تلقاوش في برشا مهرجانات نحاولوا باش العباد زي ما ندخلوا عليهم أكثر فرحة ولهنا بالله نحب نحيي الشركاء لأنه والله ما يوصل ينجح كما هكا الناس الكل تتجند بيستخدم الناس هذي المتطوعين جمعية التضامن الرياضة والترفيه الكشافة التونسية تتجند بفوج التضامن عنا زادة كيف المركب الشباب في المنطقة عنا زادة الشركاء الاخرين زاد تونسي تيليكوم يعطيهم الصحه زاد معانا ريت راهو مقهى فيلوريا زاد كيف اللي اولاد الحومه تصور اللي يسمع بمهرجان في اخر لحظه يقول نحب نجي نعاون
0: والله احمد
2: المتطوعين
0: يعطيكم الصحه انت واللي كيف الكل، احنا حابين بالحق نحييكم، وكما كنت تحكي انت وذا ما هو شعارات بل ثقافه فعلا، من حق الجميع، ونحكيه على واحد من اكبر الاحياء الشعبيه في تونس، من حقهم انه يكون فما مهرجان في فضاء ينجم يحتضن خليني نقول عرض مسرحي او عرض فني تكنيك يكون موجود، اللوج نتاع الفنان يكون موجود، راحه الجمهور تكون موجوده، وذا مانيش نحكيو فيه الاول مره بل نحكيو على قيمه الثقافه، قيمه انه تكون موجوده دار ثقافه، قيمه انه يكون الصغير والا الشاب عنده بلاصه وين ينجم يبدع فيها وين ينجم يمارس فيها الثقافه بكل انواعها. مانيش توا باش نحكيو على قيمه الموسيقى والمسرح وغيرها في تكوين الوعي نتاع الصغير. دونك يعطيكم الصحه انتوما كمهرجان صيفي انت والهيئه المديره الكل بحي التضامن، وتحيه لكل مستمعينا في حي التضامن، موعد من 10 حتى 16 اوت في الدوره 37، وان شاء الله يا ربي ما عادش نحكيو على نفس المشكل عام الجاي وياخذوا ميزانيه معينه ويكون فما تعاون من مختلف السلطات. شكرا لك احمد حمدي، هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم. اكتو كولتور مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيك فيم، خليكم معنا شوية خليكم معنا الفنان صبري مصباح مباشرة من فرنسا، نحكيو معاه على قلب سامبا جديد، وساعتنا الثانية في كورنيش يكون بحذنا فنان البوب التونسي مرتضى يقدم لنا جديد في كورنيش ويحتفي بعشر سنين من المسيرة. وكالعادة روبورتين كل مرة نعملو بكم دورة في مختلف المهرجانات التونسية، رجعينا.

0: جديد صبري مصباحي وصنحت لسبعة واثنين واربعين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فام غنى قلبة صنبة شوي خير نسمعوا منه كل شيء تفاصيل تيتر جديد هذايا في الانترفيو. فرحانة برشا باستقبال بحضنا هنا على موزيك فام. هو متغرب علينا وين ما نحب يكون بحضنا في استوديو يقول لي يا سامي يا راني مازلت في فرنسا. بكل حب نستقبله معنا صبري مصباح. مرحبا صبري.
1: سامي شنو حوالك؟
0: شنو حوالك انت؟
1: الحمد لله ديما لاباس.
0: الحمد لله ديما لاباس. نصورش لاباس برشا مع اللي شفته في الكليب مع الغنية مع قلبة صنبة. شنو صار؟
1: قلبة صنبة صار قلبة صنبة.
0: فسرهي لي قلبة صنبة.
1: والله هو الاسم تبدل برشا مرات وقفنا على قلبة صنبة. قلبة صنبة خاطر قلبت عملت قلبة صغيرة للصنبة. ولا ما هيش ياسر كونفليكي الحكاية.
0: باهي الغنية هذية باش نحكيو تفاصيلها صبري. قبل هذا نشوف في الكومبوزيسيون والكلام حليم اليوسفي شفتك معاه سوغ سين ما عندكش برشا في الاحتفال ب 20 سنة تاع جولترا عملتوا جيو زادا مع بعضكم. والمرة هذية اخترت انك تغني من كلماته والحانه ما تعملهاش ديما صبري بوسكو تكتب وتلحن.
1: والله إيه نكتب واللحن ما ساعات تجيك حاجة باهية ولك تجيك هدية كما هكا من عند خوك ما تنجمش ترفضها وبلوس الأغنية تستحق كل خير دونك ما تنجمش تقول لي
0: مسجون في زمان غريب عجيب
1: عابة ناس وخايب
0: غابة لماني فيب
1: نذيب خيبت بنوني ولا ما بكيت غنيت محاني صوتي فحاح أنا ماشي نصحيحة ما تريب وضاحة ما
0: صبري. الأغنية فيها برشا دي ميساج فيها برشا ديكوت حتى كي نتبعوا الكليب حكيت على العنصرية شفت زادة جيتارة وبسكليت وشابو هزيتني اللوماج لياسر الجرادي من عرش كاني غالطة ولا فما الصحراء القافلة
1: هو خذيه من عند سانكارا فوالا دونك سي عنده ماجا سانكارا فما ماجا باتريس بولو بومبا فما لي ريفيرونس نعرفهم انا الكل اللي تربيت بيهم اللي ربوني بيهم وفما الحاجات اللي تعلمتهم توا.
0: علاش اخترت قلبة صنبة تخرج البارح نص الليل وشنو رمزية التايمينج اللي هبط فيها تيتر هذا؟
1: والله جات هكاكا من غير رمزية نص الليل قلت باهي نبداو النهار بغنية جديدة. نبداو ثانية جديدة تاع النهار بغنية جديدة.
0: واخترت كونه تبدأ زادة بكوت حاجة كتبتها في أول الكليب حكيت على الصبر صبري.
1: أي
0: صبرت برشا.
1: هي أنا اسمي صبري حياتي كله وأنا صبر.
0: عشان صبر
1: ولا ديما صابرين احنا ديما حياه ماهيش سهله ديما واحد يكون يزمو الصبر ويزمو يكون باش تتعدى الامور دونك هاني صابر الحمد لله.
0: فما عركة في وسط صبري وصبري بعدت في وقت ما أعلنت الاعتزال عاود رجعت تعاود تبعد على الموسيقى تغيب تعاود ترجع عركة في وسطك صبري في كل مرة مع الموسيقى.
1: والله نقول نبعد ما نجمش من بعد تبدأ تاكل شيء ما نجمش لازمك ترجع تعمل موسيقى معناها لو يكذب عليك الموسيقيين يقول لك مبطل ايه بطل اما حتى كان يبطل تبليك ما معناها ما عادش برشا يعمل يشوفوا العباد اما يقعد الموسيقيين في حد ذاته وفي تخمامه وفي تصرفاته وتقعد لك دونك خذيت عملت راحة عملت مش أني سباتيك هي عملت أكثر من أني سباتيك ارتحت فيهم قيمت فيهم روحي شفت روحي شنو عملت قبل شنو نجم نعمل من بعد وقررت أني باش نرجع إن شاء الله
0: باش ترجع برشا موزيكا كيما سمعنا قلبة صنبة ولا فما الفايب اللي عرفنا بها صبري مصباح سدا باش ترجع.
1: والله هما عندي برشا غنيات حاضرين دونك نعمل ما توقف نشد كل شهر فما غنية جديدة نعمل ما كان حب ربي وكان لوم ولمشيت كما نحبك.
0: وين باش تهزنا وين باش تغامر بالموسيقى صح؟
1: ما عنديش ستيل معين أنا سامية تعرفني ديما هذيك كيما جيت هي في الوقت هذيك وين تهزني الموسيقى نمشي معها معناها ما غير حساب وما غير ما نحسبهاش برشا.
0: فما دي فيتورينج باش نسمعوهم؟
1: فيتورينج فاما ولا فيتورينج عندي فيتورينج ان شاء الله وقاعد يحضر مع صديق عزيز عليا ورشة.
0: شكونه؟
1: نخليها سوربريز.
0: باهي قرب لي شويه.
1: تقدر في موزايك هيك.
0: ايوه ايوه هاي على المباشر ده وقتاش بيكون هذا الفيتشرينج؟
1: وقت لي هي تصب صوتها وتبعث لي تصب صوتي.
0: لازمها تصب صوتها نصورها على قريب ان شاء الله نسمع فيتشرينج مع صبري مصباح يكون على قريب. صبري نستناوك على قريب. زاد عندك حاجه في تونس؟ شفت صبري مصباح ماتي نسيم جابر فما لما باش تصير في حسين؟
1: مرحبا بكم. مرحبا في الفلو نهار 20 اوت ان شاء الله باش نغني قلب سامبا اول مره لايف.
0: اي
1: استدعيت شويه اصدقاء مصدي اصدقائي برشا انا من جنب استدعاهم الكل سينوتا لازمنا ثلاثه ليا لي كونسير. دونك استدعيت نسرين جابر خاطر عندي معها زاد اغنيه اللي هي تفكرت. ما عرفش كانت تعديوها في موزايك ولا اي
0: تنعديوها بعد هذه مسج
1: باهي مسج. وفما ماسي زاد اللي عندنا دلوني مع بعضنا.
0: ونجمو نروح حليم معاكم سوربريز.
1: ما تعرفش لعند ربي مش بعيد.
0: انا نعرف كونه نجم يعاود يلمكم المسرح من جديد خاطر بخاتيكمون وين مراوكم يصير لو ديو. صبري بالحق توحشناك توحشنا راوك في ديسايد في تونس. وقتاش صبري ترجع للمهرجانات التوانسة؟ وقتاش ترجع تنتج من جديد؟ بون الانتاج موجود والناس حافظه غنياتك دونك وقيت نتصور باش ترجع للسين التونسية من جديد ولا؟
1: والله انا المهرجانات متربي للمهرجان لازم تكون عندك انتاج جديد باش تاخذ مهرجان. مادام ما عندك انتاج جديد ما تاخوش مهرجان. انا هكا نعرف النور من بعد بركش فما نور اخرى ما نعرفش. انا ما عنديش انتاج جديد تو ما نجمش نقدم ولا نطلب جديدات في في في مهرجانات. معناتها هي الحكايه لي بالاقدميه ولا بالقداش عندك اغنيات وعندك انتاج جديد مرحبا. ما عندكش انتاج جديد شد داركم.
0: اللي نشوفه فيه في المهرجانات مش ناس كل عندهم انتاج جديد.
1: انا هكا نعرف انا قلت لكم بعد كان فما حاجه اخرى هذيك ما نعرفش كيفاش الامور تصير. انا نعرف بالانتاج الامور.
0: باهي احنا حكينا على الرتور نتاع صبري مصباح وعاودت رجعت من جديد وقلت لي خاطر ما باش نلقاو كل شهر تقريبا اغنيه صبري. نحكي على الصيف الجاي ولا نحكي على الموسم الشتوي اللي ولينا نشوفوا فيه في حفلات؟ نعرف جاينا جي ام سي فما زاد حفلات تصير في قاعه الاوبرا في مدينه الثقافه دونك نجمو نراو صبري يرجع من جديد للعروض.
1: ولا ان شاء الله كان يستدعوني. انا عمري ساعه ما نرفض عمري ما رفضت طلب وكان يستدعوني على راس العين بيان سور. نهزوا الرايه ونوروا موزيكتنا واصحابنا وحبابنا.
0: دونك فما لونفي موجود باش ترجع للعروس
1: بيان سور. هاني قلت لك ليلى هذيك عملت راحه وخرت التالي وفهمت اموري فهمت شنو نحب نعمل شنو ما نعملش توكا والعمل.
0: عملت المراجعه هذيا شنو الحاجه ولا الجمله اللي خرجت بها صبري من بين الاناليز اللي عملتها للباركور للوقت اللي بعدت فيه القرار اللي قرار الاعتزال اللي تراجعت عليه شنو قلت صبري؟
1: والله قلت لي كل شيء جا في ساعه معناها كل شيء جا في ساعه في ساعه فهمت ما لقيتش الوقت حتى باش نفهم روحي باش نعرف روحي كيفاش كنت نعمل. وماك تعرف اللي تبدا برشا كونسيرات وبرشا خدمه واحد ما عادش عندك الوقت حتى باش تخمم في الانتاج الجديد تخمم كان باش في ليلتها شنو باش تغني. يا خا كيف وخرت هكا التالي هاني تو عمل شويه غنيات اللي نجم نرجع بيهم ومن بعد نرجع ان شاء الله للمهرجانات والحفلات وللجو.
0: ورجعت لنا بقلب سامبا تنجم تلقاها على يوتيوب صبري مصباح الكليب
1: تنجم تلقاها على يوتيوب. نورمالمون تهبط نص النهار على سبوتيفاي توا ما هبطت ولا ما نعرف عليه بالك تهبط نص الليل وعلى البلاتفورم الكل اما هيك موجوده على اليوتيوب وفي تشوفوها بالكليب تفهموها خير.
0: فوالا وظفت الذكاء الاصطناعي في الكليب.
1: انا خدمت الكليب انا خدمت الكليب الكل بالانتليجنس ارتيفيسيال.
0: سي مونسيوني ديجا حطيت انت في الديسكريبسيون دونك اخترت كونه تعبر بالذكاء الاصطناعي وصل لك ترجم لك أسهل. افكارك اسهل
1: ولا اسهل على الاخر.
0: فما فنانين يقول لك يبقى الانسان اسهل باش نفسر له الفكره تقعد ابريتو هي اوتي حاجه على الديجيتال حاجه
1: يعني حتى تو في نضرب في موضوع الانتليجنس ارتيفيسيال. الانتليجنس ارتيفيسيال ما نعرفش معناها راهي عمرها ما تعوض العبد par exemple في المونتاج فيديو كان كنتي ماكس تكنيسيان وما تعرفش لي تير عم يخدموا بهم لي مونتور و بس باش تتعب باش تفصل الانتيليجنس ارتيفيسيل باش تصير تعاود وتعاود وتعاود وتعاود اما كي تبدا هي خدمته مثلا مونتور يعرف فهمت لي تير اللي باش يخدم بهم يعرف شنو يلزمه يعرف فهمت دونك تولي اسهل الحكايه
0: وهذا اللي عملته اليوم صبري كونك خدمت الكليب وزاد وفرت نتصور وفرت الفلوس
1: والله وفرت الفلوس هو وين هي الفلوس مش وفرت
0: الجنب اوكي دونك وفرت فلوس ما نحلوش نعمل لنا الكليب
1: ما نوفر ووفر روحي والحمد لله
0: يعطيك الصحة صبري نستنيو منك في برشا برودكسيون نستنيوك ترجع أكثر لمهرجاناتنا التونسية ترجع أكثر للعروض صبري ميرسي بوكو
1: يعيشك ونستنيك أنت بصوت صوتك بربي لا
0: باه ما نبطاش هنا وأنت زاد ما نبطاش باش تكون بحثنا هنا في استوديو نتاع مزيكا فام وين ما نكلموك هرب علينا هرب علينا في فرنسا يعطيك الصحة صبري مصباح تلقاو الأغنية جديدة قلبة سامبا على يوتيوب صبري مصباح تلقاوها زاد شوية آخر ظهري فما فان تكنيك صغير كي نحكيو على سبوتيفاي وغيره من لي بلاتفورم يكونوا موجودين الأغنية هذه جديدة وبرشا جديد يستنى فيكم مع صبري مصباح لتصور هذه من أقرب الأغاني القلب الجمهور التونسي اللي حب الفنان هذا اللي عنده مدة طويلة نحكيو على أكثر من 15 سنة في الميدان الفني بدأت بحلمة صغيرة وكبيرة صدق على تكبر كل مرة بشوية بشوية فنان تونسي ما نجمش يبعد على بلاده حتى كان بعد جسديا أنا ديما بالمخ حاضر منسي تراجعين معكم في كورنيشة.

0: توقيت وصلنا حتى 7:58 دقيقة. نحن معكم في كورنيش على مزيكا فيلم شوية خير معط الأخبار يكون مع مراد دريدي. بعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية في كورنيش ضيفنا فنان البوب التونسي بعد جولة صيفية ناجحة وبرشة جديد في كورنيش على مزيكا فيلم. مرتضى يكون معنا, خليكم معنا رجعينا كورنيش.
1: تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكل من ربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: كاليبسو
1: Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايك FM مساء الخير من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الحالة الصحية للطفلة الناجية من فجاعة منطقة المروج الأول تسجل تحسنا ملحوظا وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايكا, وذلك بعد تدهور وضعها إثر إلقائها وشقاقتها الرضيعة من الطابق الثالث لأحد العمارات بالجهة من قبل والديهما. ويذكر أن الحادثة الأليمة كانت قد أسفرت عن وفاة شقيقة الأصغر وهي رضيعة لم تتجاوز 6 أشهر, حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بقوة السقوط والإصابات المباشرة التي تعرضت لها. وللإشارة فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أول أمس بتقييد بالسجن في حق الأب المتهم, وذلك عقب استكمال تحريات الأولية ومواجهته بالتهم الموجهة إليها. الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية ببحر تتمكن بالاشتراك مع إطارات وعوان مركز الأمن الوطني بفندق الغلاء أمس من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنها ومحل عدة مناشير تفتيش, وذلك إثر تورطه في عمليات سلب باستعمال العنف تضرر فيها عدد من سواق التاكسي الفردي. وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن المظنون فيه كان يطلب من سواق التاكسي الفردي نقله إلى جهة برشلونة, ومع أن يتمكن من الانفراد بالسائق في خط سير معين حتى يخرج سلاحا أبيض ويجوه نحو الضحية مهددا إياه بإلحاق أذى جسدي جسيمة إن لم يمتثل لأوامره. وتحت تأثير الخوف والتهديد المباشر يجرد سائق التاكسي من هاتفه الجوال ومبلغ مالي كان بحوزته يمثل حصيلة عمله قبل أن يلوذ الجانب الفرار إلى وجهة غير معلومة. وفور أسعار الجهات الأمنية بالواقعة كثفت الوحدات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية ببحر بالتنسيق المدني مع مركز فندق الغلة من أبحاثها وتحريات المدنية, وبفضل تبع دقيقة والمسح الأمني للمنطقة تم تحديد هوية الجاني ومكان تواجده في وقت قياسي وإلقاء القبض عليها. تزامنا مع إحياء عيد المرأة الموافق ل 13 من أوت من كل سنة, تولى فريق نسائي بالكامل من الديوانة التونسية إنجاز الإجراءات الديوانية الخاصة بمنح رخص جولان السيارات للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية الرابطة بين مارسيليا تونس وجنوة تونس, وذلك على متن البواخر التابعة للشركة التونسية للملاحة. وعلى متن باخرتي تانيت وقرطاج الضلعة هذا الفريق النسائي بمهام ميدانية تتطلب السرعة والدقة بهدف ضمان انسياب حركة المسافرين وسيارتهم فور وصولهم إلى ميناء حلق الواد. جلسة أعمال انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية نابل جمعت مختلف المصالح المحلية والجهوية للوقوف على سير الاستعدادات للسنة الدراسية 2026-2027. وخلال الجلسة التي ترأستها ولية الجهة قدم المندوب الجهوي للتربية عرضا كشف فيه عن تقدم أشغال الصيانة والتائية بنسبة تراوحت بين 80% و100% ب13 مؤسسة تربوية, مؤكدا انتهاء الأشغال بنهاية شهر أوت الجارين. وكشف المندوب أن العودة المدرسية ستشهد فتح مؤسستين جديدتين, الأولى مدرسة الفرصة الثانية وسط مدينة نابل, والثانية المعهد الثانوي ببوركبة, وهم على تم الجاهزية في انتظار الربط بالشبكات. وقد تعهدت الولية بحل الإشكال. ويذكر أن ولاية نابل تعد 360 مؤسسة تربوية تشمل التعليم الابتدائي والثانوي والأساسي والتكوين المهني. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنتاج نحو 100,000 طائرة مسيرة سنويا في خطة تندرج ضمن إعادة هيكلة قواته البرية وتعزيز الاعتماد على المسيرات والروبوتات، مستفيدا من دروس الحرب الروسية الأوكرانية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي ودليل بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: الشاذ الشريف باب مالي وصلنا حتى 8 دقائق. كنتم معنا في كورنيش على موزيك فيلم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوية. خليكم بعدنا فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. قبل هذا تويت مع الوثاق ريبورتينج. نرجو على اختتام رجل بوغادين الدولي مع الفنان نور شباب. ريبورتينج ريبورتينج المهرجانات.
1: أنا هذية ممكن كان عملت غنية ناجحة برشا كسر الدنيا. ما نفرحش بأكثر باللحظة هذه ورحمة بابا. والله ولولا المرأة التونسية ما كانت تونس العزيزة الغالية المرأة المناضلة والمجتهدة واللي تحب تونس. فتحية مرة أخرى للمرأة التونسية.
2: منال نور الدين على المسرح بين أهلها وجمهورها في حمل في حومتها على مسرح مهرجان بوغارين الدولي. الحدث اختتام المهرجان والاحتفال بعيد المرأة التونسية. نور شيبة يغني فيها المناسبة أول مرة على مسرح بوغارين.

ومع التكريم للموسيقى والفرجة. هكا كان اختتام المهرجان. عرض الرقوبة للفنان نور شيبة سهرة تونسية بامتياز، بدأت بإيقاعات شعبية قريبة من الجمهور، ومن أول نغمة تبدلت الأجواء، المدرجات واللي تتغني مع الفنان، تردد الكلمات، تصفق تشطح في تفاعل كبير.

0: زارتنا البركة، الحب صعيب يا عمالي، يا باي حني مروح للبلاد لحبيب اللي يبغيك. أغاني يعرفها الجمهور ويحفظها وارتبطت بذاكرته وبعدد كبير من المناسبات والأفراح. نور شيبة في الحفل اختار انه يعمل مراوحة بين اغانيه الخاصة واشهر اغاني الموروث التونسي من الشمال الى الجنوب. رجوبة هالعرض ما كانش حفلة غنائية، بل عرض يجمع بين الاغنية الشعبية الايقاعات التونسية مع لوحات راقصة خليت فما حيوية كبيرة على المسرح. وبين تكريمنا نور الدين وتفاعل الجمهور مع نور شيبة، هكا ابو قرنين يسدل الستار على دورته الـ44.
1: ناس الجنوب تعداش خسالي بحذاكم.
0: رسالته كانت واضحة، الفن التونسي حاضر والأغنية اللي تعيش في وجدان الناس عمرها ما تغيب.
2: ريبورتينج المهرجانات.

0: قالت هكا غنم مرتضى الفتيتري وصنحت 18 دقيقة معنا في كورنيش على موزايك فان. تابعونا على سيتنا موزايك فان فانيت فيما كنتوا فكرة هبكم سيصور ويحكم طريق السلامة الجميع على بمتاعنا على فيسبوك اي يوتيوب موزايك فان تتسفيد وقاية الانفيتي دو جور
1: كورنيش الانفيتي دو جور.
0: جولة صيفية ناجحة كانت مميزة تتزامن مع احتفاله بعشر سنين من المسيرة الفنية. أكيد فيها النجاحات فيها إصرار فيها خيبات أوقات فيها صوت ولا يتسمع بقوة عربيا زادة فيها مراجعات وبعدها فما مرتضى جديد هكا صرح مسيرة عشر سنين من العمل من الإنتاج من الحفلات هو فجري وشمة ما سمعوا كلامه والزايمر ملك العشق 2000 كتاب يا بابا وصول الأمان عليك وقمرة وقالة وغيرهم من الهيتات. بكل حب نستقبله معنا على موزايك كفام الفنان مرتضى الفتيتي. مرحبا
2: عسلامة وعسلامة الناس اللي يسمعوا فينا الكل اللي في الكايس قولوا لهم يردوا بالهم على رواحهم وعسلامة انت زادة صديقتي الغالي
0: هالغيبة
2: سامية اني تعرف اليوم الأوف الوحيد اللي عندي في الصيف
0: خفنيك
2: كمش لمعاء خطر ان الحقيقة معني أكثر من من من مجرد معني جوست فنان وصحفية. نحن أصدقاء وأنت فنانة نحبها برشا دونك متشرف برشا شكون بعدك.
0: شكرا ليك مرتضى ونشكرك على قبول دعوة موزايك كما غيبة على الكرسي هذايا وغيبة على استوديو.
2: والله ما عادش نحب نحكي الحقيقة نحب نغني كهو.
0: علاش؟
2: ما خاطر الحديث ما يجيبش نتيجة في معظم الأوقات في تونس الحديث ما عنده حتى دخل ما عنده حتى معنى فائدة والرأي أنه يزي ما حكينا غريمو معنى ملحق مش نقعد ننظره عنه.

0: الناس وهكا وما هكا وفي الاخر كل حد في مخه اللي هو صحيح وكهو معناها كان نقول كان عندي حاجه نعملها وكهو
1: هم فما برشا حاجات تبدلوا في مرتضاها وشوي اخر باش نكشفوهم وباش نحكيوا عليهم في الانترفيو هذه. قبل هذا بنا احساس جينا اليوم احساس فخر احساس فرحه بجيتنا
0: هاي نكذب على روحي كان نقول مانيش نحمد في ربي على النجاح اللي الواحد فيه ما بينسير حاجة نحمد عليها ربي أما معناها في بالي بعد 10 سنين مش نلقى روحي هكا إيبانوي وكل وشيخ لا مازلت عن موسيقى مازلت نحب أن نقدم أكثر مازلت عندي نفس الإنرجي ولا أكثر حتى اللي يستنى في الإنرجي تيح نقول له محمل رزمان غلط برشا
1: شكون يستنى في الإنرجي بشتيح
0: أي إنسان أكيد رو عنده ناس تحبه وناس ما تحبوش معناها حتى أكل جايبتين اللي يخلق بالك تا الإنرجي تيح لا راهي باش تزيد تقوى وكاو
1: وجيتنا بجديد كنا نسمعوا في آلة كلمة اللبناني مازن ظاهر في الألحان مرتضى كيف كيف نلقاو في البرودكشن مهدي غريسا وراضي شاويلي بحذنا راضي دجا خلينا نسلم عليه عازف الكمانجا التونسي مرحبا
2: عسلامة سيدي عسلامة
0: الموزع
2: مستمعين
1: عنده برشا دي كاسكيت هو
2: اليوم
1: هو
2: كاسكيت بروديوسر مع مرتضى تجربة فخور بها برشا فرحان بها برشا بيان سور معايا مهدي غريسا في الارانجمون في البرودكسيون في الميكس والماسترينغ تاع الاغنيه جوسكو بو معناها
1: وهي الاغنيه من مهدي غريسا ومن مرتضى ومنكم كل كايكيب كانت دوموندو مارياج الويوي بيركسيون اللي اكتشفناها مع مرتضى بالشو اللي تعملوا في العزف نتاعها تعملت خصيصا لها هي كيف جات الفكره نبدا معاك مرتضى
0: كل الحقيقة الحكاية بسيطة جدا وأنا حسيتها كبروها العبيد شوية ممكن
1: مرتضى كبرها ولا العبيد
0: ليه العبيد كبروها ممكن مرتضى حب يعمل حاجة به الإنسان يحبه ويعزه خاطر هذيك أختي وهذيك عشرة أني تو نرجع للتصاور ما عندي تصاور تنهبطهم بعض على الانستغرام وي معايا من 2017 معني نحكيه على أقل شوية من اشتر عمرها معناها فهمت دونك ما تنجمش تكون عشرتنا ديما 9 سنين وما هيش نظيفة وما هيش متاع معزة وما هيش متاع خوات وما هيش متاع دونك هذيك أختي اللي ما جابتهاش أمي هذين فيوش كلام والأكثر من هذا أنه حتى بعد 5 سنين التالي نحكي والتحق بينا مهدي غريسا معناها عرفوا بعضهم أني اللي عرفتهم على بعضهم ريال مو معناها خاطر عرفوا بعضهم في بروجي مرتضى دونك وبالنسبة للناس اللي ما نعرفش حاسيلو حبيت جيست معناها ان نفرحوها وحابين نعملوا لها اغنيه ما نجموش كونوا ناس في 9 سنين مع بعضنا
2: ستانو ماج للحب اللي بيناتهم
1: ولا حبيتوا توجوا قصه الحب هذه كانت عفويه كانت ويبي ما في بالهاش بالمفاجاه
2: هي ويبي ما في بالهاش واحنا تلموغا انا تلموغا غادس في البروجي وقت اللي قابلتها هي نورمالمون ما تعرفش استنى سلم عليها ويبي سافا وينك درا شنو نبدا غاتسين كي شفتها المره ذي ويبي
1: ما حسيتش فما حاجه هكا
2: سافا وينك شنو الجو
1: دونك خبيتوا عليها الحكايه هذه
2: اي خبير بيان سور ومحلير فازه معناتها اللي كنس كل معناتها اونفا احنا سورتو انا مرتضى ومهدي في بالنا بالحكايه وهي ما في بالي داير كي مشي لها مهدي معناتها قلت شنو هي فاش تحب شبيك شي غادي
1: وكان تتويج للقصة الحب هذية كما فما برشا ناس استحسنت كما قلت مرتضى الحكاية عاشوها معاكم على المسرح قدم ألاف الجماهير اللي كانت حاضر في مهرجان الصفاقس الدولي كما فما شكون دون وكدبسي من صحفيين وإلا من ببليك يقول لك المسرح خلق للغناء مش للتراند
0: شكون خلق المسرح سيد اللي يحكي أكوانا يعرف شكون خلق المسرح يجاوبنا شكون خلق المسرح نتحدى مش باش يعرف يجاوب في المسألة الكلها نسبية واني كمرتضى نحترم الآراء الكل احنا تربينا على فنانين كبار كيما عبد الحليم وكيما غيرهم عبد الحليم نتذكر جيل تونس مش نحاول نستعمل لفظ معناها يحترم الإذاعة وكل شفناه عكس من خلال التصفير في فنانة تونسية كبيرة مش بيهم ما نقدوهوش مع خاطر اسمه عبد الحليم حافظ مثلا، مانيش نقارن اما نحكي
1: وقتها نصور كان فما سوشيال ميديا وصار نقد
0: فما اتعس من سوشيال ميديا، كانوا قبل صحفيين اللي تربيوا عليهم اللي تربى عليهم كما الحقيقه نحب نسمي نحب نسمي اخونا الكبير مطران الكبير ربي اللي نحترمه برشا برشا، وكان عطى رايه بكل احترام الحقيقه وانا نبادله الاحترام نفسه وهذايا ما فيهوش كلام، ولكن نختلف معه في الراي خاطر صار تهويل ولا ولينا نحكي على ابتذال، ولينا نحكي على تحدي العادات والتقاليد، ولينا نحكي على سلطة الإشراف وينية، معناها سلطة الإشراف اللي لقيتوا تجيبوها كان الحاجات هذوما
1: كان قاسي في النقد بالنسبة ليك
0: مبالغ فيه شوية. نتصور أنه لو جاء عايش معانا لو يعرف أنه رانا 9 سنين معناها ما بعضنا، لو يعرف أنه علاقتنا الكل كانت بنت على المسرح الكلنا كسوة ويئم كسوة مهدي اللي حبوا بعضهم في المسرح كسوة إني اللي عرفتهم في المسرح نحكي كلها في المسرح، لو يعرف ممكن لي سيركونستانس هذوما ينجم يحافظ على رأيه ولكن ينقص في الحدة متاع رأيه، خاطر الحقيقة حسيته مبالغ في حقي أكثر. سينو بالنسبة لي عندي رؤية أخرى، يعني أرى أنه الأغاني والفن اون جنرال معناها كلها مستوحاة من كيما يا منيرة تعاملت على إنسان بالحق، معناها موجود كيما ملايين الأغاني اللي تعاملوا على قصص واقعية، والركح كان يحتضن في برشا حاجات، يحتضن في حاجات من الدنيا وحاجات من الخيال.
1: وانت يمكن قلت قبيلة كلمة كبروها، أما انت سيدا يمكن حذرت بالكبير للاحتفاء هذي ب10 سنين، وكونه اليوم قلت فما مفاجأة كبيرة تستنى في جمهور مهرجان صفاقس، وكانت عدى ديجا معنا الوثاق مباشرة من صفاقس
0: وستنينة المفاجأة الكبيرة نحكي عليها هو أكثر من 100 متر إكرونات عملنا استراد ديزاين جديد في
1: الأنهار. فكونش هذه المفاجأة
0: معرش كريتو معنا
1: كنا في المدرسة
0: راو على فكرة معنا خلي الناس تحكي اللي حضروا بلي اللي حضروا المهرجان صفاقس يكتبوا خاطر اللي عملناه طول الناس تحكي عملنا حاجة ما صارتش.
1: ونتحكي على الإخراج متاع العرض
0: كل شيء
1: سينوغرافي اللي شفناها
0: كل شيء بالملي كل شيء بالملي كل شيء كل شيء محضرين له كل شيء اللي حضرناه المهرجان كارتاج وما أسعفناش الحظ إنه نكونوا موجودين فيه حطيناه في صفاقس وتكلفنا أكثر من اللي نحن دخلناه ونحن فرحانين وبالعكس مهرجان صفاقس يستحق أكثر من هيك.
1: اخترت إنك تحتفي
0: هذه المفاجأة أم برب برب برب سامحني الكبر متاع الحكاية هو بقدر كبر محبتي للويئم ومهدي معناها نحن 10 برشا نحن أكثر من الأخوات مهدينا غنية معناها مهيش أول مرة الحقيقة شوف
1: نتذكر إذا صارت دوموند مغياج زادة في حفل المهف في حفل سيلمها
0: موجود في بارتو
1: دونك صارت الحكايه ماهيش من بين المفاجئات اللي حضرها من العرض في صفاقس. باش نرجع نحكي على العشرة سنين
0: صار سمعني صار دوموند اخر في وسط بيبليك نهارتها ما في بالهم شو والله في وسط بيبليك
1: ما عارفين شجعوا على الحب
0: مغنيت ما تبكيش صار دوموند وباتي لي جي دوموند نتاعها تقول المنظمه وقت اللي هي عليه معناها دونك مش خير من هكا معناها هذوما علاقات نتاع حب صادقه خاطر انسان يهبط على ركبه ونصك انسان شيري الانسان اللي مقابله وياريت كل إنسان يحب يهبط على ركبة ونص في ركعة مش مشكل
1: مرتضى
0: يدخل بالكبير.
1: لو كنت مكان مهدي ممكن تعمل نفس الشيء تتقدم لحبيبتك قدام 7000 شخص بيشوفوك 1000 آخرين
0: والله ما نعرف كان عيشها تنقل لك والله بالحق ما نعرفش نجمش إن بون عندي الجرأة ولا أكيد عندي الجرأة بويسك عندي الجرأة باش نغني قدام برشا عبيد دونك باس أما نعملها ولا سولون الشخص إذا يستحق ولا
1: قلت الميكرو مزيك ما زلت نفرح بصحابي كل وبعد نفرح بروحي ما زلت أجل الارتباط
0: ما مش أجل الحكاية مربوطة بالمكتوب احنا حياتنا ما هيش ملكنا معناها الريتم انفيرنال معناها حتى الولاد يقولوا لك صرت واني بالحق معناها عليا برشا ضغط وعليا برشا التزامات وكل ما معناها حتى الشخص اللي يدخل في حياتك يتظلم وامي يتظلم ويكون كارتيه هكا بطريقه غير مباشره لانني بدي ضميري انبني معناها
1: تغني للحب وما تعيشوش
0: باي ما تسالش كله ممنوع مرغوب عادي اي حاجه بعيده يكثر الاحساس بها وهاني عايشه في غنياتي شنو المشكل
1: فرق بين تعيشه في الواقع
0: شبيك نحس متأزمة سامي
1: عليش بيك وين متأزمة
0: كينو معناها حالتي تسخف ولا ما زعرتش ليه
1: نسأل عليك
0: نسأل عليك
1: حب نتهنى عليكم
0: طب كان علينا الكلام اني مشكور قول سمي ما تسألش
1: نتهنى عليكم
0: اني مشكور سمي ترى
1: انت والحبيبة بنعرف
0: الحبيبة بالي في الدومين زي دفع عندك اخر
1: شيء فما برشا وفي الدومين ما شاء الله في الدومين وهوني في الراديو الكل نحب نتهان عليكم
0: يا خويا ربي يجري مكتوب الناس كل يا ربي
1: بيرابي نفس السؤال اللي سالته نفس سؤال مرتضى تراها كيفاش ريت هالجيست كونه اليوم يصير اعتراف بالحب قدام 7000 شخص
2: انا نشوفها حاجه يستر نوبل سانسيرمون شوفها حاجه نبيله برشا تتويج نتاع عشره نتاع محبه ما بين زوز من الناس تصير في غناء في مسرح معناتها حاجه محليه على الاخر معناتها سانسيرمون
1: ويحيى الحب وحتى مرتضى سأل على الحب في صفاق سالت عمار رفيق دربك عمار جمال
0: شبيه عمار
1: هيك حكيت على هنا وحكيت على قصص الحب
0: ايه يا عمار ديما فهدلك هو على وقتها اني هابت من الدروج وبش نغني شنيه وقتها حصيله فما غنيه حصيله دخلتها في الحكايه اسمعني راهو ليه العبد لله راني في الدنيا انت تعرفني انسان مستقيم وعاقل ورزين وكل سرسين راني ساعات من بون جينيرال موز هذا جوابي اما ساعات نعمل حاجات راه ما فيخش بروحي معناها في الحديث ولا
1: شخصيه اخرى
0: ان نستمتع سرسين نعيش ريت حياتي نعيش باش نعيش كل ساعتين هذوكم سورسين اللي ماذا بيهم يوفيهوش معنى
1: وغنيت له يا صاحبي عمار في صفاقس وخلينا نرجع المسرح صفاقس ورمزية اختيارك المسرح هذية مسرح عشت فيه النجاحات شنو السر كونك اخترته هو باش تحتفي بالعشر سنين رسميا المرتبة
0: توكور ساعة في اللي ساتيستيكم تيانا صفاقس لولا معناها يتبعوا فيها أكثر مدينة يتبعوا فيها منها عباد هي أسهي مدينة صفاقس كسوا في الانستغرام كسوا في اليوتيوب دونك ناس شجعتني من نهار الأول والحقيقة يعني مدينة راهو للناس كل مش كان مدينة صفاقس مدينة سوزة زادة اللي طلعت منها وربيتني وكونتني برشا تونس تونس اللي فيها الإذاعات وتعرفت على الرجال وتعرفت على النساء اللي قدموا لي لحياتي والمدن كل الجنوب زاد درنا فيه مدينة الشمال معناها الواحد مدينة لكل إنسان معناها قال فيه كلمة بيه وكل أم بربي جست فقط مش نرجع الموضوع جست الويوي جست باش تسكروه برا برشا ناس على حكاية التقاليد والعادات حب نقول راهو معناها هي معلومة راهي شخصية ولكن لازمني نقولها باش الناس ترتاح شوية معناها راهو ذيك البروبوزل الثاني راهو عملوا خطبة على رواحهم واختبها وسيئ وهبط على ركبة نص قبل هذيك أما نحن حبينا نبرتجيوها مع بعضنا عاودناها سورسين وراهو عرسهم في أكتوبر معناها راهو ما فماش واحد معناها عمل دوموند دو مارياج النهار منعرفش يعني في اوت باش يعرس في اكتوبر فاهم دونك الحكايه قديمه معناها
1: ومخطوبين ما تفاجئتش برشا كنت تعرف اللي هو
0: ليه تفاجئت بسوربريز ما هما مخطوبين خطيبه وختمها هذاك فاهمه
1: واضح اوكي
0: معناها ماهيش وقتها بطبيعه نسقنا مع امها ونسقنا مع ماهيش كيكه معناها مانيش شوف فهم برشا ناس ممكن ولا خلي عدم من فازة كيفاش هي خطر حشمة خطر أي طفلة نصورها معناها تعيش في موقف سبيسيال شوية ديريكت جيتني ليلي أنا خوالي كبير ويوي معناها ويوي كي تحشم جيني ليلي ويوي إذا كان سير لها مشكلة سورسين والبرة مسين أنا من العباد اللي تكلمهم واني فخور بهذا وعلاقتنا به يا برش احنا 9 سنين اخوات ما نفهمتش علاش بديتر الناس اللي قاعدين يقولوا في برشا حاجات ممكن انتوما يا برو ما تعرفوش تعاشروا ممكن انتوما ما تعرفوش ممكن انتوما ما تنجموش تعتبروا طفلك اختكم في حياتكم يعني ليه انا عندي برشا انسى كاخواتي وكي نقول ادى اي ذلك معناها ومقتنع بذلك وعايشه كان انت برو عندك مشكله انت في نفسيتك مع روحك هذيك مشكلتك
1: انت اللي غنيت والعشرة لها ناسها وكي تعاشر في اولى اغانيك نوجه تحيه لبيبي بيركوسيون وان شاء الله ربي هنيهم خليني قبل ما نحكي وش نعمل احنا فلاش باك على 10 سنين من المسيره هذه مرتضى تمنيت لو العشر سنين هذو ما احتفيت بهم واحتفلت بهم على ركح المسرح الاثري بقرطاج
0: ما تمنيت كلمه كبيره معني
1: حبيت
0: خاطر ممكن كان جيت ما طلعتش قبل على روح كارتاج نقول لك اكيد من الامنيات الكبيره الواحد انه يعمل مرجان كارتاج ولكن الحمد لله معني متواجدين فيه كل عام بمجهوداتنا برشا ناس تخلط رانا نتواجدوا فيه بأور فيستيفال في الفيستيفال رانا تواجدنا مره وفرضوا علينا فنان اجنبي أكيد حبيت إنه إنه إنه يكون خاطر ذاك المكان الطبيعي لكل فنان تونسي باش يحتفي فيه بمسيرته فيه حتى لو تكون مسيرة صغيرة. أما بعد اللي كيما قلت لك يعني كي تشوف زياد غرسة وما أدراك وإن الراهم كبار هذو محمد جبالي هذو فنانين الرافيهم كبار برشا كي نشوفهم هما ما تمش برمجتهم رغم اللي بعثوا اللي دوموند وكل نحشم على روحنا اللي نقول مش مشكلة مازال وقت
1: جاي عام جاي تعاود تقدم ملف الكارتاج
0: مستعد. لا لا باش نعاود نقدم مستحيل اني انسان عنيدي راه ولا غالبا ذاك مخي كان ريتوني نهار مره اخرى في مرجان كارتاج راهم هما كلموني راه مرتضى ما عادش باش يقدم هذه في مشكله هذه بيني وبين روحي فيوش حتى لو كلف ذلك اني ما عادش نطلع عليه جمله مش مشكل لاني بعثت دوموند محترم جدا واللي جاي المهرجان صفاقس يعرف فما برشا دي تكنولوجي جدد استعملناهم عامل عرض مزيان بالحق عامل عرض في القيمة والناس اللي حضرت تعرف بعد 10 سنين ما فماش علاش بالأخص انه ما طلعتش عليه واحد جملة ما فماش بريمو ما فماش علاش بعد اللي نجيو نلقاو متوسط أعمار في 70 سنة مع احترامي الكارياريتهم ومع احترامي ما سامحني هذه بلادي تونس ثانية أولى منك معنا إذا كان أنت عمرك 70
1: أولى من شكون اليوم
0: أولى من برشا ناس جاونا من برا وكبار ياسر
1: ما يدلحنا
0: برشا أي برشا برشا برشا كل فنان تونسي أولى زياد غرسة أولى من ميدا الحناوي بتبيع أولى أولى بيسر أولى من مجد الرومي زياد غرسة ومحمد جبالي زاد بلادهم يخي كرية سامحني ما فهمتش بالك كيرينها معناها بالك كارية هي لا حاجة أخرى اللي تحس في نفسك يا عبيد ربي أعملوا مدير المهرجان كارتاج راهو عيب راهو عيب
2: فكرة ما تخيبش
0: ليه سيبا نورمال عامين معناها شنو هو ذي احتكار في إطار محاربة الدولة للاحتكار هاو فما احتكار المهرجان كارتاج
1: مرتضى حكيت برشا عند خليني نقول قلت مستحيل نعود نقدم ملف لمهرجان كارتاج
0: ايه عليه ما قد خاطر ما عندوش علاقه من الاخر نحب نعلم الناس راه ما عنده حتى علاقه راه تو ميد الحنيه مقدمه دوموند المهرجان كارتاج سيبوه معناها ما جربناها الفازه طلعت ما تمشي المانيت
2: ما تخدمش مش هذيك المانيت
1: متخلي على مهرجان كارتاج
0: ما قراوهوش اني ديجا مدام هند نوجلها تحيه كي قالت محمد جبالي قدم 4 اوراق فهمت اللي هما ما قراوش سيبو خاطر 4 اوراق هذاك الماكسيموم اللي تنجم تقدمه في السيت نتاعك يا مدام هذاك الماكس مربوطين بنومبر نتاع كلام معناها
2: يبدا في
0: معناها استنيني نكمل
1: باهي ما نحكيوش مع بعضنا مرتضى وراضي يحكي
0: نقص متاع شويه شباب فما خانات تتعمر في السيت ويب نتاع مهرجان كارتاج راهي محدوده العدد في الكلمات
1: هي قالت السطر ما قالتش 4 صفحات جوست باش نوضح التصريح اللي كان من يوم الندوة الصحفية كان
0: أي
1: فولا بعد وضح محمد جبالي دونك بالنسبة ليك مهرجان قرطاج سي ملف وسكرت
0: لي يعني فنان تونسي وقت اللي حاجتهم بي راني موجود وكاو موجود بالطبيعة مهرجان قرطاج يهمني اني نكون موجود فيه وحقي ان نكون موجود فيه اما وقت اللي يولي ويقبله في الدوسية تو نقدم لدوسية راهي ما عندها حتى علاقة راهو بالحق سيرمون معناها كلام نعطي فيك في الصحيح ما عندوش علاقة مجد الرومي قدم الدوموند إليسا قدم الدوموند تكلم هذا ونعرفوا معناها يعني كي نحكي عندي راية معناها وعلى فكرة راهو هذا ربع الكلام عندي 70% من الكلام ما نحبش نقول فضايح باش خليها لنهار آخر
1: اش معناها فضايح؟
0: لي فما صاير حاجات لا علينا فيها صاير حاجات في لي نيغوسياسيون مع لي زارتيست شقات وكذا لا علينا صايرة حاجاتها خاطريني تعديوا الكلهم على عيني يضم نعرفوا معناها نعرفوا اللي سيركوي الكل كل فنان عربي نعرفوا اللي سيركوي متاعه كيفاش وعلاش ومنين وشكون تكلم وشكون ما تكلمش وكل دونك ما فهم حد قدم دوموند وما فهمش منها الحكاية متاع
1: حتى اسم الفنانين اللي شفناهم في برمجة كارتاج ما قدم ملف
0: العرب
1: اللي
0: زي امبريزاريو ممكن يقدمه ما الفنان ما يقدمش
1: ما هو الامبريزاريو قدم عن طريق الفنان ولا
0: واعطيني ورقة تثبت الامبريزاريو هذاك متاع الفنان هذاك تيما يبيع 4 7 7 7 7 كيفاش وكاو
1: حكيت على المبادئ في اخر حوار ليك مع الواثقة هنا في موزايك قلت اليوم باش نعيش فقط المرتضى ثم مبادئ وقيم كنت تمن بها اكتشفت انها ما توصلش شنو تقصد
0: وي
1: قلت فنت كاريما قلت فنت مرتضى وفما مرتضى جديد
0: استخدي كنت تاني أشو مكمل المهرجان والزملاء الصحفيين زاد يعطيهم الصحة يعرفوا كيفاش هي تخدي الحقيقة. أما أكيد الواحد قام مراجعات كيما تواصل معناها مواصلة للحديث هذايا. كي نقولوا أنه مثلا قبل كنت نمن أنه باش توصل المهرجانات كبيرة لازمك تقدم فن وتكون محترم وتكون كذا ومش البوز اللي وصلوا. اليوم نسمعوا في ندوة صحفية مهرجان قرطاج أنه تمت دعوة فنانين على خاطر على خاطرهم ما نعرفش يعني كيفاش يتقالت على إليسا اشتقال على إليسا
1: قالت كلمة تراند.
0: تراند صحيح ولا دونك برمي الحاجات تراند كلمة كبيرة وفوها عملاقة معناها لازم الواحد كي يستعملها يرد باله منها. تراند خاطر تنجم تعمل تراند برشا حاجات خايبة. اختير كلمة تراند في مهرجان ثقافي في حجم كارتاج. مهرجان كارتاج هو بدو تراند ولا
1: مرتضى ديما فما تصريحاتك الاخرى ولا انت قلت ما عادش تحب باه نغلقوا ملف كارتاج قبل هذه ديما نحس فما كاين نوع من الرسائل المبطنه ما نفهموش احيانا لشكون تواصل فيها مرتضى فما خايبه
0: هبلت
1: هبلت ما نصورش
0: ساعات الوادي
1: حسب ما نعرف نعرفك تحسبها مليح
0: ليه لا بون والله ليه كاش نحسبها مليح فما اشتر الكلام اللي حكيته لك تو ما نحكيهولكش باش ما يبقاو راضين عليا وكالجو هذاك ما نحسبهاش مليح لور لا جمله معناها ليه موجهه للناس تعرف روحها معناها فهم برشا ناس كي اشوف ما نحبش ندعي لا البطوله ولا معناها دور الضحيه اني واحد من العباد كيما اي تونسي عنده ناس تحب وعنده ناس تكره وعنده ناس نعطيك اكزامبل معناها صار قدام ممكن زميلكم اللي كان متواجد في صفاقس يجيني صحافي يجيني صحافي واني في الندوة وسمعوه الصحفيين قال لي برس سمك شنية مشكلتك مع فلان. قلت له ما عندي حتى مشكلة مع فلان. قال لي راني سألته سؤال على نيتي. على فكرة السيد هذا صحفي راني أول مرة نقابله في حياتي. قال لي مزال حي معني نذكر لك اسمه واسأله. قال لي راه وسألت فنان آخر على نيتي على نيتو. قال له وانتي تخدم مع مرتضى بيعتك مرتضى باش تعمل لي وما تعمل لي وكذا. فالناس هذوما اللي يتخيلوا انه فما إنسان اسمه مرتضى قاعد يحفر ويخدم لهم كذا ما دام تخيلوا شيء ذاك سيكو هما قاعدين يعملوا فيه شيء ذاك. واني كيما اي انسان فما ناس تحبوه فما ناس تكرهوا فما ناس حطت له العصا في العجله وفما ناس عاونته وكاو هذيك هي الحياه. معناها كان قلت نهار رساله ما فهمتهاش انت راني نقصد بها الاكس اللي مثلا نويلي شر ولا حاجه واني نعاود نجدد الدعوه لاي انسان عنده مشكله معايا صافي قلوبكم الناس كل اللي يفيدوا حجره يرميها يزي فما مشاكل ما اهم.
1: مسالم اليوم
0: مسالم ما نحبش العرك نكره المشاكل من الحق نكره نحب المشاكل في الحق في الحق. معناها كي مثلا مهرجان بلادي يغيظني معناها حتى اني تو لو حكيتك خي بالك معناها والله نحبهم الموظفين اللي سميناهم وحكينا عليهم الكل نحبهم تجمعني بهم علاقه طيبه على الاخر قسما عظما بالله. ما سبحان الله الواد هذا شأن عام تاع بلاد وساعات تغيظ وساعات كذا.
1: نتصور عادي انه تغيظك مرتضى كونك ما تكونش حاضر في مهرجان قرطاج بعد 10 سنين سمعنا فيهم برشا هيتات كنت عامل دي سولد اوت في السنوات الاخيره هذا ما نجم ينكروا حتى حد. نتصور واحنا شويه خفنا شو نحكيوا عليه العشر سنين من المسيره هذه خلينا نسمعوا مسموع كلامه اللي هي من اولى فوالا الاولى وواحده مليت من تاع مرتضى الفتيتي رشينا.

0: اليوم كبر الصوت اللي غنى ما سمعوا كلامه، اليوم سمعوا كلامه مسحوا دموعه، والصاحب اللي خان نتصور قال لك كمان مرتضى. رحب بيك من جديد على موزايك فام. مسيرة 10 سنين تتشفيت، نحكيه شوية منها في الفلاش باك.
1: الفلاش باك
0: اليوم نحكيه على مسيرة 10 سنين المرتضى الفتيتي الواثق في دقة. قال لك لو تلخصها بغنية من غنياتك قلت ألزايمر، اخترت زهايمر، نحب ننسى. شنو اللي خليك تقول هكا؟
2: اسمع، مشكلتهم يجيوني ديما في ال يجيوني ديما بعد سبيكتاكل ديريكت، يبدا الواحد عشو لي ديكلاراسيون واني ما نعرفش علاش ديما بعد السبيكتاكل هكا تقطعني على الاخر، عرفت، وسونسيبل على الاخر وكل شيء، خاطر استنزف طاقاتي الحسيه الكل، معناها فهمت
0: باينه حاجتي بنفس السونسيبيليتي هذيك باش تجاوبني به.
2: الزهايمر ما فيها نفسها بيان سور. الزهايمر اذا كان تخيل انت كان جيت نجم تتحكم في الزهايمر، معناها تو تستعمله في الحاجات اللي تحب تنسيهم. تصور كل انسان عنده حاجات يحب ينسيهم، معناها النسيان نعمه خلقها ربي، فمش حاجه خلقها ربي ما عنديش فايده معينه. وكاو ما لو نلخص ما نعرفش
0: نفس الغنيه تو وانت ماكش امي.
2: لا كي باش نلخص قالت
0: قالت
2: وي على خاطر بوبليك الى دي وي بوبليك في الاخر، في الاخر جاوب معانا وتجاوب مع اللي مساج نتاعنا مع الغنيات نتاعنا. جينا لي سبيكتاكل، معناها اني اكثر حاجه نشكر الناس عليها، فهم برشا فنانين كي يبداو في البيك تايم يعبيو المسارح، وكي يبداو داون ما يعبيوش. احنا راضيك تعرف
0: وقتاش كنت داون،
2: فما أعوام خير من أعوام، مش كيما 2023 كيما 2020 كيما، معناها أكيد الواحد عنده صعود وهبوط، ولكن كانت المدارج ديما معبية. هذه الحاجة اللي نشكر الناس عليها بالحق.
0: باي خلينا في الإيجابي أكثر وأكثر، نحب تسمع معايا حاجة إكستخي باش نرجع بيك نصور لمدايدة لتالي. سمعنا دالي
3: بطبيعة إذا عجبكم صوت مرتضى SMS على رقم 85 4 85.
0: 2013 أنت ستار قناة حنفال مع العليمي عبد الرزق الشيف بن سلم عليه، تتفكروا نهار ذيك؟
2: نتفكروا تعرف إيش فازة ذي؟ أول واحد يسألني عليها زح، أول
4: سبيا.
0: حبيت منعش شو حبيت تعمل وقتها؟
2: وقتها كنت معناها كنت تارك الموسيقى عندي بارشة، وكيك نتفرجوا عليك سوبر ستار ومانيش حاضر كريمهم، مانيش حاضر على جميع المستويات، وتعرف واحد تارك معناها تارك الموسيقى تارك الغناء ومشيت مالجريسات عدينا فينا الوقت.
0: ووقتها بديت تحس لي عندك موهبه لازمها تظهر لازمها تبرز؟
2: لا وقتها بديت نحس لازم نخدم على روحي، خاطر حسيت بروحي حسيت بروحي نقص برشا والله وخدمت على
0: كان
2: روحي.
0: كان امتحان فعلي بالنسبه لي.
2: بعدها هي عملت الفوكاليز وبعدها هي ترينيت وتعرفت على برشا كيما سي اي تابج اللي صلح لي برشا حاجات في صوتي وعملت تياتر، وبعدها هي باش نعرف ناقف برشا حاجات.
0: بعد 3 سنين 2016 بديت الانطلاقه الحقيقيه بالنسبه لمرتضى.
2: بالضبط قعدت 3 سنين نكون في روحي نفهم شنو باش نعمل شنو نحب، خاطر وقتها ما كنتش فاهم روحي شنو نحب. 2016 ما سمعوا كلامه بديت الحكاية من أول أغنية ولا
0: من أول أغنية. واليوم نحكيه على 10 سنين بدأوا بخطوة صغيرة بغنية تكلفت 150 دينار.
2: وي
0: 150 دينار وصلت مرتضى المسارح تونس الكبرى للانتشار العربي. ما سمعوا كلامه
2: وي بالله. نحب نترحم على سي كريم اللي هو مدير البيرو اللي هو كان الفضاء اللي احتضني في أول غنية باش نصورها، ما توفى ما عندوش برشا إن شاء الله ربي يرحمه. هو من أعيان ولا من الأعلام الثقافة في سوسة، إنسان خدم مدينة سوسة ثقافيا بالباهي، واحتضننا معناها وفرنا الفضاء متاعه وما خديش عليه فلوس وما نعرفش، هو صور لي كوليس صدقني ندفع عليهم دم قلبي ونقاهم لي كوليس هذوكم كيفاش نحطه في كاميرا في الكاريتا باش تعمل موفمون غرو والله، وكيفاش نحطه في وبعدين نحطه في كاميرا على زوز كريد هكا باش تحرك بالورقه معناها ما نعرفش موفمون عند اسم نسيتها حاسيلو معناها باللي موين هذوكم ما تتصدقش كيف تعمل كليب ديجا. هو ظاهر معناها فهمت، ظاهر معناها مبتدئ فهمت، وكنت وقتها ما عنيش باش نمنتج وتعلمت المونتاج ومنتجت وحدي الكليب هذاك، تعلمت بالذمة المنتج وديجا نسيت وكيفاش كانت
0: وكان هيت مليت بالنسبة لمرتضى الفتيتي. فما فقري زادة الشاب اللي شفناه في الكليب
2: نزل يمشي
0: فوالا اللي عديته
2: لا ولا يجري تو
0: شنو قصته؟ شكونه؟ سي مرتضى؟
2: شنو؟
0: الشاب اللي عاديته في الكليب يمشي
2: فقري؟
0: ايه فقري.
2: ايه يعني هذاك؟
0: كل يوم ولا يجري يقول؟
2: ولا يجري تو ماله كيفاه؟ يجري تو
0: ما عادش فقري اليوم.
2: بربي متسعيني نشكر برشا ما خويا مش مشكل بالله نشكر على الاخر خويا سندي الزردي وشاركت ما تسالش يا موزايك شنو عملنا ببليسيتي باش نشكر كومبورو اقوى بود برود في تونس الكل. الناس هذم كانوا سامحوني يا ملا غالب تنقل لك علاش تعطيني الحق. الناس هذم كانوا موفرين نهار في الجمعه يصوروا للي جون تالون اللي في سوسا بلاش وصوروا لي كليب فقري وصوروا لي كليب زوز ولا ثلاثة كليبات أخرين معناه مجانا وما عملوهش كان مع مرتضى عملوها مع برشا فنانين كانوا عندهم نهار أوف يستعملوه باش يشجعوا لي جون.
0: وخدمت معاهم بعد مرتضى؟
2: لليوم حفلة سفيقس معايا سندي الزردي لليوم نخدم مع بعضنا عملنا رايدة مع بعضنا عملنا يليل مع بعضنا عملنا الفين كتاب مع بعضنا.
0: ليه ما جبتنيش؟
2: احنا نعاشر وخويا نفس العبيد اللي عرفتها وحبيتها 90% بقت نفسها.
0: ما جبتنيش على سؤالي.
2: ما عادش فقري.
0: عملت ثروة بالفن عايش من الفن الحمد لله.
2: ثروة كلمة كبيرة راه كلمة كبيرة ثروة
0: ده ربع ثروة
2: ليه الحمد لله الحمد لله. واحد مستور واحد ما ناقش شيء الواحد يتخيل أي حاجة ينجم يعملها هذيك والواحد زاد عنده القدرة أنه يعطي أهم حاجة أهم حاجة الحاجة الوحيدة اللي على خاطرها النجم نسميها ثروة أنك تنجم تمد للناس
0: وأنك زاد خاصة تمن بروحك.
2: كأغنية ولا مثلا معكلم وتو داخلة في 350 ألف فيو مش هيك مش هيك معناها الأوبجيكتيف فما ماشيين في ماشيين بخطوة صحيحة.
0: اليوم الإنسان قد ما يشكر الناس اللي دايرة بيه زادا ينجم يشكر روحه مرتبة.
2: وي وي وي با وين هذه صارت بالله وين؟
0: في ندوة صحفية في بالي سامحوني
2: 350 ألف وهي حصر حصر حسرة. سنوب دوغ قال
1: I think me
2: I think me
1: we're not giving up.
2: الحقيقة بالنسبة لي مازال بكري باش نقول معناها مازال بكري.
0: وقتاش تقول وقتاش تشكر روحك؟
2: كي نخلط الحاجة اللي في مخي. الحاجة اللي في مخي كبيرة ما عندي طموح كما نتصور ان شاء الله ان شاء الله اللي يجون الكل يكون ما عندهم سقف للطموح نتاعهم. انا انسان ما عنديش سقف للطموح وديما نقولها لاصحابي نقول لهم الامل بلاش فلوس. الامل بلاش فلوس ماكش باش تشريه بالفلوس. دونك امن بروحك كي تامن بروحك ما تخسر شيء. معناها فهم برشا حاجات غاليه ما نجموش نشريوها وما نجموش نعيشوها ولكن انه يكون عندك طموح سي جراتوي. امن بروحك.
0: الطفل الصغير اللي فيك مازال يحلم؟
2: باز اكيد اكيد نتصور الارتيست يوفى بعد ما يتوفى طفل هذاك ويولي انسانك عاقل ويحسب كل شيء ويتكتك في كل شيء. احنا ما زلنا الكلنا والله اللي كيب الكل معناها تراضي بحذنا كلها الكل كلها معناها من داخل من داخل صغار والله
1: داخل من داخل
0: من داخل صغار
2: هلا مازلنا ذر.
0: ديكلاراسيون اللي كنا نسمع فيها تقال تشيريباتا فين في 2016 نوجه لهم تحية. راضي شوالي فما دي بروجي سولو برشا خدمتهم وانا كنت حاضرة في واحد من البروجي هذو ما نذكر في جي ام سي ولكن فوالا كان مانيش غالطة. وقتاش ترجع من جديد في تورني؟
1: والله قاعد نحضر في حاجة جديدة بيرسونيل ان اوتر بروجي بيرسونيل ما عرفش وقتاش باش يخرج معناها. سينو كنت في تورني مع جروبي سيلتيكا نوجه لهم تحية. عملنا السود دو فرانس عملنا ايطاليا وباريس.
2: تحية الولاد الكل
1: نايزو
2: وزيرار
0: كيفي.
1: شنو اخر
0: فما حاجه غالي حابك تقول عليها مرتضى؟ وشنو اخر
2: كي باش نكملوا صيف
1: نكملوا صيف على ريزيدونس ارتستيك كيسحى برشا
2: البوم العشر سنين
1: البوم العشر سنين
0: ايوه ها
1: كاسكيت بروديوسر معايا مش فيرنيست.
0: البوم العشر سنين كيفاش باش يكون؟ فيه برشا اسبوار فيه
2: باش نحاول
0: برشا نسخ من مرتضى
2: باش نحاول نغني مع الناس اللي نحبهم. نحاول ان شاء الله الناس اللي نوجه لها دعوه تكون حاضره وتنجم تكون موجوده. تشرفني انها تكون.
0: اعطيني اسم تحب يكون.
2: صبري مصباح.
0: اي
2: مش كلام هذا
0: انا ناكد لك باش يكون موجود.
2: لا صبري مع عقليه اخرى يا حسره على كل مالك العبيد هذيك بنت رمان وصبري وسالم هف ناس قام اخرى متاع مونتاليتي ومتاع عقليه ومتاع بارتاج برشا اخرين
0: منهم من نفس الجيل ولا من جيل
2: والله لا لا لا من جيل اكبر. نتمنى نغني مع العملاق لطفي بوشنيق. نتمنى نغني مع العملاق صابر الرباعي. نتمنى نغني مع العملاق زياد غرسة. هذوما كل نحب برتاجي ما نعرفش الالبوم هذي خديش يكون فيه من الغنية
0: ان شاء الله.
2: هذوما نحب نحقق احلامي ونغني معهم.
0: ماي نستنيو ان شاء الله الالبوم هذايا. العوده لبنان باش تكون ممكنه ولا طول استقرار في تونس؟
2: لا لا لا لا لا لا لا النجم نخدموا عربيا من تونس. لبنان الحقيقه بور لو مومون مازالت ان سيف الحقيقه معناها ان سيف عليا يعني ما هما الناس عايشه ولا باس معناها ربي معاهم وان شاء الله.
0: دونك توا التركيز في تونس.
2: تركيز في تونس.
0: تركيز في تونس ونستناو الالبوم 10 سنين. مرتضى نورتنا شكرا ليك. نجدد لك الشكر انك تقبل دعوه مزيكا فام. يعطيك الصحه ان شاء الله ديما نراوك ناجح ومتالق. راضي شوالي كيف كيف نستناو لي بروجي نتاعكم.
2: هذه كانت ميرسي
0: ريم. هاي ريم معنا في استوديونا جوله تحيه في الاوف. احنا وصلنا لاخر كورنيش بالنسبه لليوم. قبل الاغنيه دالي نحب نوجه تحيه شكر كبيره برشا للاكيب كل في مزيكا فام. بالنسبه لي انا هذا اخر نهار في كورنيش. فوالا برافو ليكيب الكل. مشكل لينا نحب نوجه الشكر تحية خاصة للواثق بالله شكير الصحفي اللي كان معنا في الإعداد اللي كان زاد في الميدان من خلاله. هو نسلم على كافة فريق القسم الثقافي لمزيكا فام. شكرا ليندا, شكرا ذيه, شكرا سارة, شكرا يسري جديدي زاد يويو اللي كان معنا في التيران. تحية خاصة لكافة قسم الديجيتال على مزيكا فام من خلال طارق اللي معنا اليوم وسيم هادية يسري وليكيب كل سونز اكسبسيون. تحية لكل التقنيين خلودا ونوجه له تحية كبيرة برشا. دليل كامل معنا المشوار دانين وزاد سليم الصومعي كان معنا. شكرا لكل تقنيين مزيكا فام. تحية لفريق الويب وقسم الديجيتال طبق الثالث كيف كيف نبيل وأحمد وليكيب الكل بالحق سونز اكسبسيون. ميرسي بوكو. نجح إن شاء الله في الموسم الجديد في سبتمبر على وعلم شنو الميسيون شنو عنا شنو عناش. أكيد ترتيحة صغيرة جمعتين من زمان ونجح لكم. والموعد باش يكون مع صلاح الدين ساكوحي في كورنيش ويكاند في كورنيش كيف كيف وكيف كيف شاكر بسباس سيال تحق. وأكيد مازالوا لي كوفيرتور مازالت برشا خدمة تابعونا على مختلف لي بلاتفورم على الأولى في تونس. باي باي تصبحوا على خير الناس كل تو تسويت مع الأخبار مع مراد الدريتي بعد يجيكم مالك العون في هابي اور. باي باي تصبحوا على خير.

0: Mosaic FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزي تشرف اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصب على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وأكدت رئيسة الحكومة في مساهل أعمال المجلس أن الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني. وقد تم خلال المجلس الوزاري اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية. كذلك تم الاتفاق على إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفارات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. كذلك رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي منظومة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي. أمر صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمية التونسي يتعلق بدعوة المجلس الأعلى للتربية لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاي. مكتب المصاحبة بقفصة التابع لمحكمة الاستئناف بالجهة يفيد بتسجيل إنجاز هام في مجال العقوبات البديلة تمثل في بلوغ عدد الملفات المتعلقة بالعمل لفائدة المصلحة العامة 100 ملف، وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز سنة وثلاث أشهر. وقد مكن هذا الإجراء 100 مسجون من قضاء عقوباتهم عبر الانخراط في أشغال ومبادرات ذات نفع عام كبديل عن العقوبات السجنية المقيد الحرية بما يسهم في تعزيز إعادة إدماجهم الاجتماعي والمهني. وتوزعت هذه الأعمال البديلة على عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في الجهة، من بينها المؤسسات التربوية المساهمة في أعمال الصيانة والتجميل والخدمات اللوجستية، دور الثقافة والشباب، دعم الأنشطة وتأهيل الفضاء الثقافية، المؤسسة الصحية تقديم خدمات معاونة داخل المستشفيات والمراكز الصحية. ويعكس هذا الرقم المتصاعد نجاح آلية المصاحبة القضائية بقفصة في تفعيل فلسفة العدالة الإصلاحية عبر تحويل العقوبة إلى فرصة لإعادة البناء ورد الجميل للمجتمع، إلى جانب تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. لم تعد نحو 37% من المرافق الصحية في السودان، أي أكثر من الثلث، قادرة على تقديم خدماتها خلال عام 2016 وفق منظمة الصحة العالمية في ظل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب اليوم الجمعة من المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية في البلاد السماح له بمواصلة أعمال البناء في مشروع قاعة الاحتفالات المجاورة للبيت الأبيض والتي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار. وطلب ترامب القضاة بتجميد قرار محكمة الاستئناف في واشنطن الصادر في 7 من أوت الجاري والذي أيد حكما لقاض اتحادي يقضي بوقف أعمال البناء في الموقع إلى حين البدء في الدعوة القضائية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وعادل بن عطية في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. موزيك فام.

اسلام مرحبا، شكرا لكم على اختيار موزايك فام 9-7 دقائق هذه يابيا. واليوم الجمعة 14 أوت 2026، أحسن يوم في الأسبوع للموظفين. خيبا ويكاند لكم انتم الناس الكل. تابعونا كما العادة رسيت بتاعنا موزايك فام فوانات على مدة 3 سوايا كمين كما العادة يوميا في هابي اور. عندكم برشا ربح، برشا كادوات، وبيان سور برشا موسيقى في البليست متاعنا بالنسبة لليوم. عدنا في الإخراج عسلمة مرحبا، طارق في الإخراج الرقمي أهلا وسهلا. مش قاعد فهمكم تحكي ولا بلاد شنو ثم بعد نفهم شوية الموضوع. هذو مزوز معنا اللي اسمه فينا في الراديو وزوز مخرجين ما نفهمش على شنو يحكي، والمسجي مهم جدا. عذا وفولا به شكر في ستوندار موزايك فهم كما العادة. وعنا الواتساب ده موزايك فهم 29 500 و13 ألف. على لكم برشا كادوات. الو ليكم انتم ما تحبوا تمشيوا المهرجان كارتاج، وشكون يحب يمشي لإليسا؟ دونك عندي ليكم دو انفيتاسيون لحفله إليسا غدوه ان شاء الله. دونك 23 500 و13 ألف. تفسركم بعد قانون اللعبه، بتعرفوا في كارتاج ممكن توا الجمعه الاخرانيه هذه الحفله الكبار جايين الجمعه هذه، دونك الديفي باش يكبر شويه. على واتساب موزايك فهم 23 500 و13 ألف. سينو 300 دينار كاش من هذا موزايك فهم 300 دينار. اذا كان تبعث فيديو على واتساب موزايك فهم 23 500 و13 ألف. سينو باقي الكادوات تعرفوهم، كسوا ديديكاس ولا تختار اغنيه ولا داي وتخير اذا كان ما عندكش الزهر. فوالا سينو الموسيقى تبدا توا. Happy Hour. شوية آخر تسمعوا جاستن تيمبرليك وجاي زي في سوت إن تاي. تسمعوا زادا راي في Where Is My Husband. تصويت خليكم مع الشاب وزي تيبسي على موزايك فهم. الموعد شوية آخر يكون مع السهرات والخارجات بالنسبة لليلة.

على سلطان يأثر على موزايك FM توصلنا حتر 29 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع, إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للناس الكل. غدوة سبت حد ويكاند باي طقس دافي, تبع شمعتكم لمحة على حتى طقس بالنسبة الغدوة سينو وغاية السهرية.

الشو ونلقاو الليلة في الفيرما فينيل أونلي مع مومو بن سالم دي جي مارو دي جي ريحان وكريم سيلا. نمشي ولا الكلوزغي الليلة في سكرة وتلقاو فرايدي لايف ميوزك أراوند ذا بيانو هكا اسم الكونسيبت مع فالون مانون ودي جي غنم. نمشيو للمولو في جمارة الليلة تلقاو مولو إز وايت ذا باند لايف ميوزك مع يوستاز ينفيتي غوار وخليل عبدولي. نمشيو لأينا وتلقاو الليلة بيت تونسي. في جولين الليلة تلقاو مارينا مع ناومي مع جو. بالنسبة للمودز في جمارة الليلة تلقاو مجموعة كبيرة من الزارتيست تلقاو أسامة القاسمي لايف باند وبشقة مع الزانفيتي كبار كما نوال محمود وماريانا بريدانس المنتصر الفيولونيست وحمدة. نمشي والفلاموغ الليلة تلقاو أمور مع لويجي فارس بن مباركة شيان ومغراوي. بالنسبة للمجوغال الليلة تلقاو هيبة بن دالي. في ليديون في المرسى تلقاو الليلة سلامة. نمشيو للفلو وين تلقاو شو أكتوبوت. في البيهايف تلقاو سواري بركة مع باش ودوكي. في الكاليبسو الحمامات الليلة تلقاو لابيريتيفو مع أليكس توين دالي فاكر حريقة وسبوف. في الكوزي بار الحمامات تلقاو الليلة وايت بارتي زادة فرايداي مع برانكو ساسي وريان بيه. على فكرة في الكوزي بار كيف كيف معناها وايت الناس كل بسبب الله. بنمشيو الأوبرا في الحامات ويتلقاو الليلة سيلتيكا لايف باند مع ميتاز. في ذا فيمس تلقاو دي جي بيلي. في البوبو تلقاو داسك. وبالنسبة للبي دبليو في سمعوني دبليو في الحامات تلقاو ياكي. نمشيو لسوسا الليلة في تري هاوس تلقاو جنجون. بالنسبة لشنو آخر عنا ولا حنا دو جاردان أو كوليبري تلقاو تونتون دو بلاد. وي فينالمون نحكيو على الصالون تلقاو فيها الليلة فامي الرياحي. نكملوا مع الجولف وين تلقاو بلوم مع غرس اللاوي شامباح اي هوشة.

برشا سهريات وحدي بقي ساعات وقعد يلو وشوفيني سهريه متاع ليله واش ندير البلاصه. تسمعوا نتاع ليله على موزايك اف ام، مازال معكم حتى نص الليل. بعد شويه باش نعطيكم بروبوزيسيون تاع فيلم ولا سيري تنجموا تتفرجوا فيه بيان سور، وعندي لكم الكادوات ساعه اخرى بالضبط من توا، ساعه اخرى بالضبط على 23500 و13000. تبعثوا لنا تصويره والا فيديو هذا المعتاد اللي نعملوه، لكن خاف افكركم الكادوات عندنا 300 دينار كاش من هذا موزايك اف ام، عندنا دوز انفيتاسيون سهريه اليسا غدوه في مهرجان كارتاج الدولي، عندي لكم دوز انفيتاسيون لسهريه امينه في كارتاج نهار 17 نهار الاثنين، ونهار الاثنين زاد عندي لكم دوز انفيتاسيون الكازو في مهرجان بنزرت الدولي. ما شاء الله عندنا برشا كادوات. دونك الكونسيبت نتاع لعبه سهل برشا، تحب تدخل في القرعه تبعث لنا فيديو اسمك لقبك وتقول شنو هي السهريه اللي تحب تمشي لها بشكاكه، نجم تدخل في القرعه معنا فيديو توا تصورها تبعث لنا على السماء الفلاني الفلاني نحب نمشي للسهريه الفلانيه، اسمك ولقبك خلي نمو تليفونك بشكاكه نجمو نتحصلوا عليك من بعد اذا كان دخلت في القرعه. فوالا سينو تحب تربح 300 دينار كيف كيف، نفس الكونسيبت نتاع الفيديو 23500 و13000. سناك موجود في جربه ميوزيك لاند، نحكيو على فرانسيس ميرسي وقت اللي يعاود مره اخرى الغنيه نتاع ماجيك سيستم بريمي جو على موزايك. بعد شوية تسمعوا صابر بي عاشق مغروم وتسمعوا إليانا والتي في غريب على يانا موزايك.

ابيتين من اي نيد على موسيقى فهم العاشر غير بوام تعليل مثل معكم حتى النص اللي طريق السلام الجميع سيسر وياكم واحدة واحدة تسمونا في الوتروت على 107.8 سينو اثنية توسع على 90.1. شكونوا الفيلم اللي الشخصية الرئيسية متاعو مثلوها ثلاثة ممثلين في الفترات مختلفة، ثلاثة ممثلين مثلوا نفس الشخصية؟ برشا يتابعوا فيكم السينما ويتابعوا برشا الأفلام وزيد الأفلام، وبرشا متأكد منكم أنه يعرفوا الإجابة متاع الفيلم هذا يشكونوا. نحكيه بالأساس على أندرو غارفيلد وتوبي ماغواير وتوم هولند بالإكزاكتمون. نحكيه على سبايدر مان، هو الفيلم المثلوه ثلاثة ممثلين على مدى السنوات الكل. أنت إذا كنت حب برشا مارفل وعالم مارفل، الموعد المرة هذه مع فيلم موجود في قاعات السينما التونسية هو فيلم سبايدر مان الجديد بعنوان سبايدر مان براند نيو داي، هو الفصل الرابع خلينا نقوله اللي جسد فيه توم هولاند شخصية بيتر باركر. دونك نحكيه على الأحداث هذه بعد 4 سنوات من فيلم سبايدر مان نو واي هوم، وقت اللي بيتر باركر كان ولا يعيش وحده بعد ما تمحات الهوية متاعه وذكريات أقرب الناس ليه، وخلى حياته كلها معناها كرسها للمعنى لمحاربة الجريمة في مدينة نيويورك. لكن الحياة الجديدة هذه مش باش تستمر هكاكا. سبايدر مان اليوم يواجه تهديد غامض وقوي بالتزامن مع تغيير جسد يختير قد يقلب حياته رأسا على عقب. الفيلم من إخراج داستن دانيال كريتن، يشارك كل معنا في الفيلم هذه من بطولة زينداي، نحكيه على يون جايكوب باتلون سادي سينغ مايكل ماندو بيرنثال، وأيضا مارك رافلو أيضا موجود في الفيلم هذايا. المثير للاهتمام هو عودة شخصيات من عالم مارفل في الفيلم هذايا، واللي يخليه نقطة مهمة في المرحلة الجديدة من عالم سبايدر مان. الفيلم ديجا موجود في قاعات السينما من آخر شهر جويلية 2026، ويظهر لمارفل اليوم قاعدة تراهن على بداية جديدة تماما لعالم سبايدر مان. دونك نحكيه على فيلم جديد موجود في قاعات السينما اسمه سبايدر مان براند نيو داي.

ذكركم بعد اسبوع غير بومن طبعا عندكم الموعد مع الكادوات العشر رسم تعديل في غود لا شانس. هاي اهم شنو عندي ليلى؟ عندي 300 دينار كاش من ادم وزي كفام. 300 دينار كاش محترمين باهين نهار 14 في الشهر 23 513 ألف على واتساب. سينو كان تحبوا بروغرام بالنسبة لغدوة والنهار الاثنين غدوة ثم حفلة إليسا في مهرجان قطاج الدولي الدورة 60. دوز انفيتاسيون للربح. أبعثونا فيديو فيها اسمك ولقبك وتقول حاب تمشي للسهرية هذه على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. سينو عندي زوز سهريات أخرين بيكونوا موجودين في كارتاج وأيضا في مهرجان بنزرت الدوري نهار 17. أحكيوا بالأساس على نهار الاثنين. الموعد يكون في بنزرت مع سهرية كازو زادت نجم تمشي سهرية كازو في بنزرت مهرجان بنزرت الدولي كيف كيف نفس الكونسيبت الفيديو وتقول نحب نمشي للسهرية هذه. سينو في نفس النهار أما في كارتاج تلقاو سهرة لا ديفا المنافخت فولا 23 513 ألف. شوية تسمعوا The Weeknd Daft Punk في ستار بوي. تسمعوا زادة بعد شوية شاكر راكي خليكم تتسويت مع مايز سميث ستار جازنج على موزايك فهم. الأخبار سبور إكسبريس بزنا معكم حتى نوصل للفي هابي على موزايك فهم. مرحبا بكم في الاستماع.

نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت هوني خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقول كلمه هي ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي
0: انا شكيت اشو ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل فين تمشي تلقى الخط احمر وين تمشي تخاف مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا
0: ما عندهم ما يعملوا في حياتهم نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفيد في إجابة له عن سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا شعبة الأدب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. وأوضح الوزير في رده المنشور اليوم الجمعة على موقع مجلس نواب الشعب أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف، ويساهم في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. الإدارة الجهوية للتجارة بأريانا ترفع اليوم الجمعة 127 مخالفة اقتصادية، منها 58 مخالفة تتعلق ببيع المياه المعدنية، وذلك في إطار حملة رقابية جهوية موسعة. وأوضح المدير الجهوي للتجارة سمير الجهوي أنه تم خلال الحملة تنفيذ 402 عملية تفقد ميداني أسفرت عن حجز 3336 لترا من المياه المعدنية من أجل القيام بعملية تجارية تعتمد وسائل ملتوية على غرار التلاعب بالفواتير. شركة السوناد تنطلق ابتداء من صباح غد السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس، وذلك والذي يمتد لنحو 20 يوما متواصلا. وينتظر وفق نفس المصدر أن تتابع مصالح السوناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز صار أرضا تابعة للولايات المتحدة، كما توعد إيران بضربها اقتصاديا بقوة، في حين أكد ضباط ومسؤولون إيرانيون جاهزيتهم للرد على أي هجوم. كما أعلن تلفزيون إيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-9. وفي كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة في مركز للشرطة والاستخبارات بولاية نيويورك، أكد ترامب أن الحصار البحري ضد إيران يمثل جدارا فولاذيا، وأضاف إذا هاجاتنا إيران سنرد بقوة أكبر 100 مرة. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يوجه اليوم الجمعة انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدلا من مواجهة إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقات، وذلك في كلمتنا بمناسبة الذكرى 20 لحرب جوليا 2006 التي وصفها بأنها محطة تاريخية أثبتت أهمية المقاومة في مواجهة إسرائيل. موسكو تهدد باستهداف سفن أوروبية ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد بواخرها التجارية، فيما رفضت مقترح تركيا لوقف الهجمات على سفن دول مجاورة في البحر الأسود. ففي مقابلة تلفزيونية قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن بلاده لن تبقى دون رد على استهداف بواخرها التجارية من قبل دول الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا سبت 15 أوت، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالشمال الوسط ومحلين الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، تساقط محلين البرد، البحر قليل اضطراب والحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: تحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم. بعد شوية نحكيه على اللي صاير بين يوسف البلالي والمولدية وبلاغ المولدية بعد تعاقد اعلان ترجي عن دفع العقد يوسف البلالي. بعد شوية نحكيه بأكثر تفاصيل والموقف القانوني لترجي التونسي. لكن البداية تكون بإدارة شباب القيروانية اللي تلقات موافقة من قبل المحكمة الرياضية الدولية لاتاس بخصوص طلبها في استعجال النظر في إصدار قرار استعجالي بإيقاف انطلاق البطولة. وتاس تفاعلت مع طلب إدارة الشبيبة، وتاس راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم وطلبتها بالرد على بعض النقاط الواردة ضمن شكاية الشبيبة القيروانية. أيضا نواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي عانت بصفة رسمية عن تعيين ناجي جويني كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم دون الكشف عن التركيبة متاع بقية الأعضاء اللي يكونوا معاها في اللجنة. وفي وسط الأسبوع القادم سيتم الإعلان على التركيبة النهائية للناس اللي باش تخدم مع المشرف الجديد القديم لجامعة التونسية لكرة القدم ناجي جويني على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم. بخصوص ملف البليلي، اللاعب يوسف البليلي المولدية اليوم كانت نشرت بلاغ عبر صفحتها الرسمية أكد فيه فريق المولدية أنه الملاعب يوسف البليلي أمضى عقد رسمي مع المولدية، ولإدارة نادي المولدية تأكد أنها بشتبع الملف ومش بشتنازل على حقها في صورة ثبوت التزامات عقودية متعارضة. ونذكره مليح للترجي البارح أعلن عن تفعيل العقد بعد نهاية العقوبة المسلطة على يوسف البليلي. الموقف القانوني للترجي التونسي ومدى قانونية عقد البليلي ووضعية الملاعب يحكي عليها الأستاذ كمال العروسي عن اللجنة القانونية للترجي التونسي في ميكرو أحمد عدالة.
7: بالنسبة للليان أو للجنة القانونية لتاريخ اليوم ولتاريخ الساعة اللي أنا نحكي فيها، شيء ثابت اللي عنا كونه يوسف البليلي أمضى عقد رسمي مع الترجي الرياضي التونسي، هذا شيء ثابت. ما تمتلكه المولدية ما نجمش نجاوب عليه لأني لا أعلم ماذا تمتلكه بين يديه.
8: في صورة ما إذا عندها عقد ممضى حتى هاي شنو يصير؟
7: سيكون هناك نزاع قانوني، وحتى إذا كان عندها عقد قانوني مع اللاعب يوسف البليلي شنو محتواه وشو البنود متاعه. أنا اللي نعلمه كونه يوسف البليلي أمضى عقد مع جمعية الترجي الرياضي التونسي، عقد قانوني بداية ونهاية بجميع التفاصيل. لاعب إذا كان أمضى زوز عقود قانونية مع زوز فرق مختلفة في نفس الموسم الرياضي ينجم يكون عرضة لعقوبات بإيقافه عن النشاط، وينجم يكون عرضة لعقوبات مالية في إطار طلب التعويض اللي باش تقدم به جمعية من الجمعيات.
6: نواصل مع الترجي الرياضي التونسي ولوكاس ريبيرو بعد ما أمضى اليوم عقده بصفة رسمية مع الترجي وتم تقديم الملاعب هذا بالقميص الجديد للترجي التونسي. اليوم كانوا أول ظهور في الحصة التدريبية للترجي والعرفة حضور جماهيري كبير لاستقبال اللاعب الجديد للترجي التونسي، وهذا البليلي كان حاضر في التمارين. النادي الافريقي على انتداب المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد لمدة زوز مواسم حتى الموافة جوان 2028. سيمبارا قادم النادي الملعب المالي. ايضا تم الاتفاق مبدئيا مع المدافع المحوري زاد المدافع السنغالي مامادو دياتا 20 عام في شكل انتقال حر من نادي جراف السنغال. إدارة نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها خوض مباريات البطولة بسبب غياب الدعم المالي من الموسم اللي فات، وكذلك تخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فونت.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
9: هابي اور لثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني، موزايك اف ام.

ليل ناس فيتشرينج جاك هالو في اندستري بيبي على موزايك FM. توصلنا حتى للعشرة و17 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع لساعة الثانية من هابي اور. ان شاء الله نهاية اسبوع موافقة. نسال كل تخي بون ويكاند لكم انتوما. غدوة عنا بروغراماسيون سمباتيك مصباح حتى الليل. تونسكم برشا موسيقى. على ذكر الموسيقى خلينا نكتشفوا اليوم التيتر منين. سامبي سامبل كونسومي. سيد المخرج مزروب خلي يلا نمشي عن الربريك. ما عادش عنا وقت خاطر عنا برشا ربح من بعد العشاء نص متاع ليل في غود لا شانس. ذكركم انه الموعد بالنسبه للربح 300 دينار كاش من نادي موزايك اف ام. 300 دينار كاش معهم زاد دو انفيتاسيون لحفله اليسا غدوه في مهرجان كارتاج, وايضا عندي دو انفيتاسيون لحفله كازو نهار الاثنين في مهرجان بنزرت, وعندي لكم دو انفيتاسيون لحفله امينه فاخت في كارتاج زاد نهار الاثنين 17 اوت 2026. ولا 23 513 ألف. تبعثونا فيديوهاتكم انتم تقولوا انه نحبوا نشاركوا الليلة وحاب نمشي للحفلة امتع فلان الفولانية بالفيديوهات مش بتصور ولا بالمساجات. ولا سينو نحكيوا على موسيقى, نحكيوا على تيتر. تيتر هذا هو تيتر راب خرج عام 1999. هو سجل عام 99 لكن خرج اوفيسيالمون عام 2001, وكان جمع كل من دكتور دري وامينيم واكزيبت. نحكيوا على تيتر اسمه What's the difference.

التيتر غير سمعتو ديجا تعرفو معروف التيتر قديم ديجا كيما نقولو من عام 2001. منين جا التيتر هذايا على باز منين انسبيري التيتر هذايا طلعوا شكون الارتيست اللي نجمو دكتور جوي وام ان ام وكزابيتي انسبيريو التيتر هذايا من عند شكون شغله زنافور

1966 خرج تيتر هذايا باسكو تو كوا من عن شارل ازنافور من البوم لا بوهيم ومن الاي بي نتاع شونت باري او موا دوت انا في موا دوت ديجا لكن 1966 شارل ازنافور خرج تيتر هذايا نحكيو على التريو نتاع دكتور جوي اكزيبت و ام ان ام التيتر هذايا وات ديفرنس تسمعوا معناها براتيكمون نفس السامبل هو بيدو تهز جوست اسرع شويه اقل سرعه بيتو هذايا اسرع شويه اقل سرعه زادوا كلكو زيفي وخرجوا واتس ذا ديفرنس على موزايك فاهم من عند دكتور جوي بعد شويه الموعد تكون مع الربح في غود لا شونس مع العشرة نص متاع 23 500 و13000

from Riddick. Voilà, what's the difference من عند دكتور دري اللي خرجت ديجا كما قلنا عام 2001 سجلت عام 99 من عند دكتور دري ام ان ام واكزيبت لكن بعد عام كهوا جوست

بعد عامك هو بالتحديد نهار 18 نوفمبر 2002. نحكيه على ألبوم اسمه Better Sweet خرج وكان غنى فيه شامبول مع بلو كانترول. التيتر ذي اسمه Breathe على موزايك FM. كنترول سي كنترول في.

0: إليسا أيامي بيك على موزايك فهم توصلنا حتى العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلم الجميع سيسر وياكم واحدة واحدة. نسلم برشة برشة على التاكسيسية اللي يخدموا بالليل. احنا مزلنا معكم حتى النص الليل. مزلت برشة موزيكا تستنى فيكم بالنسبة الليلة وبرشة كادوات زادة. Alors, في الغود لاشونس اليوم عنا برشا كادوات. عنا 300 دينار كاش من دي موزايك فام. عنا دي زانفيتاسيون حفلة إليسا غدوة. عنا دي زانفيتاسيون الحفلة كازو في بنزارة النهار 30. وعنا زادان دي زانفيتاسيون الحفلة أمينة فاخت زادان النهار 30 في مهرجان قرطاج الدولي. برشا كادوات سنة فيكم 23513000 على واتساب موزايك فام. تبعثونا فيديو تكون حب نربح أو نشارك في اللعبة متاع الليلة وحب نمشي حفلة فلان الفلاني بشكل نضمنو أنك أنت لايف تسمع فينا وكيكا نجموا نتصلوا بكم بالوقت. عملوا كيما عمل سي علي تاكسيست. اهلا وسهلا مرحبا
1: خويا مالك ربي يعاونك.
0: شنو احوالك يا خويا؟
1: الحمد لله يرحم والديك.
0: صباح الخير لاباس؟
1: الحمد لله يا خويا ربي يفضلك.
0: علي تاكسيست تكلم فينا من تونس بالتحديد. انت من سيدي حسين؟
1: سيدي حسين
0: مرحبا بسيدي حسين الكل والسيجومي والزهروني والناس الكل
1: يرحم والديك.
0: انت قاعد تسوق توا؟
1: انا وقفت على اليمين.
0: باه كنت نجم طلع شويه الشباك اللي بحذاك على اليمين وعلى اليسار.
1: اوكي
0: مش نجموا نسمعوكم مليح والساده المستمعين ما يتقلقوش من
1: اوكي دكتور
0: فوالا
1: اوكي
0: عبرك شويه ما نش نطولوا ياسر نعرف الدنيا سخونه شويه سي علي. انا شاركت معنا بعت ديجا انت على واتساب موزايك فام وان شاء الله تكون مربوحه اليوم. سي علي انت عندك صغيرات معرس في سالي العمليه؟
1: عندي معرس عندي ولدي عمره 11 سنه وبنتي 4 سنين
0: ما شاء الله ربي يفضلهم. وإذا كان تربح حاجة تخلي شوية وقت للخرجة ولا؟
1: أكيد جدا
0: أكيد جدا. حاضر؟
1: حاضر.
0: عندك زهر ولا 50-50؟
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
0: يلا خلينا نشوف شنو عندك زهر اليوم. ألو العجلة دور. ثم تابعوا فينا على باج موزايك فام على فيسبوك. قاعدين نشوفوا العجلة ديجا قاعدة دور وين باش تمشي. زعما اليوم سي علي شنو يا نجم يربح معانا الليلة؟ ألو سي علي مزوط الكهرباء ولا
1: مزوط
0: مزوط خفيفي معنا بنزرت قرابي لك انت
1: ليه
0: به سالي ربحت معنا دوز انفيتاسيون لحفله كازو نهار الاثنين في مهرجان بنزرت الدولي. دونك كان هاك نعرف شكون باش معاك باش تمشي ولا باش تعطيهم لشكون ولا كيفاش؟
1: انا والمدام ان شاء الله.
0: انت والمدام
1: أنا حبيت على اليسا ولا مينا فيخت؟
0: هذا شنو قلت لي عاود لي
1: حبيت على اليسا ولا مينا فيخت؟
0: اليسا ولا مينا فيخت بون مالوغوزمون خلينا نشوف السيد المخرج شنو يقول لي من غاديكا. فما امكانيه انه نبدلوا لك امينه فخت
1: مثال اشرف ارحم والديكم
0: امينه فخت
1: موزايك فام
0: امينه فخت انا دوز انفيتاسيون لامينه فخت مبروك عليك. المهم تغشش علينا سي علي. يعطيك الصحة ميرسي بوكو. يوصلك بعد شوية على واتساب موزايك فام سي علي. خلينا نمشي ولسي صدر الدين. مرحبا اهلا وسهلا.
2: يا سلام
0: شو احوالك يا خويا؟
2: والله الحمد لله.
0: شنو الأمور؟ الحمد لله. في الحمامات خويا؟
2: من الحمامات.
0: عملت غطسة ولا اليوم؟
2: اليوم لا.
0: اليوم لا ما لقيتش وقت ها؟
2: ما لقيتش الوقت.
0: صدق دين تخدم في أجونز لوكاسيون تاع كراب؟
2: إيه.
0: من حمامات عمرك 36 سنة وبعدت تدخل في القرعة موجودة معانا. شنو تحبذ أنت الليلة تربح لو كان تربح؟
2: نحب
0: تيكي إليسا. تيكي إليسا إليسا إليسا ذكرتني الحكاية بحكاية إدم يعني تيكي تاع إدم تيكي تاع إليسا. هنشوف القرعة وين بيشتهزك اليوم يا صدر الدين. نبدأ 30-1 ايه اونيفا. العجلة دور وين بيشتهزك يا سي صدر الدين؟ زعمة اليوم تربح ديزانفيتاسيون وإلا تربح حاجة أخرى. تربح حاجة أخرى. به عندك زهر صدر الدين ولا ايه؟
2: شوية
0: باش نعاود لك القرعة مرة أخرى.
2: بيه.
0: هي جاتك حظ موافق وين الحق ويكاند وكذا ما نحبش الحظ الموافق نحب الرب.
2: يعطيك صح
0: داكوردو باش نعاود القرعة مرة أخرى وإن شاء الله الزهر معاك
2: إن شاء الله.
0: سيد المخرج تعاود لنا القرعة مرة أخرى. قال لي أوكي دقيقة من زمان أونيفا. العاود القرعة يا سي صدر الدين. قدرة ربي مطرة وحش ديك فارغة اليوم.
2: لا
0: يا سيد سي صدر الدين.
2: نعم
0: سير عندك زهر انت في الدنيا؟
2: شوي
0: مال هاك ربحت 300 دينار الليله. مبروك عليك يا سعد الدين، شهر الف مبروك. بهين 300 نهار 14 في الشهر،
2: بهين
0: محترمين
2: محترمين.
0: اما تجيب واحد نهار 2 خاطر غدوه كونش سبت واحد مرتاحين نهار 2 جي في التوقيت الاداري. سعد الدين ميرسي بوكو، ان شاء الله مبروك عليك. عندك ديديكاس حاجه ولا كيفاش؟
2: السلام عليكم وانتم جماعه موزايك الكل، وان شاء الله حظ موفق للجميع بقدرتك.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحه سعد الدين، شكرا لك وتحيه كبيره لمستمعينا كل في الحمامات. نكملوا اخر تليفونه، اخر تليفون مع مدام انيسا. الو عسلامه.
3: عسلامه،
0: مرحبا لالا
3: وبيك. عايش
0: شنو الامور؟
3: والله فرحانة
0: فرحانة. مرحبا وان شاء الله ديما فرحانة.
3: مساج معكم انتوما، ديما نحب نشارك المزايك، ديما انا من المستمعين المزايك في خدمتي كوميرسيال،
0: ديما محلول الراديو في الكهرباء. دونك طبيعي يعني
3: بالضبط.
0: انيسه كان فينا من اريانا.
3: من
0: اريانا، اريانا سونتر، معناها اريانا جديده. وين بالضبط؟
3: منزا
0: سانك. منزا سانك هذا أمورنا واضح. أهلا بالمنزا سانك وأهلا بالسيركولاسيون بتاع 17. هاي أنيسة، قانون اللعبة، قانون اللعبة أنه ما فيش قانون، مع القانون بتاع اللعبة هذه أنه ما فيش قانون، جوست العجلة دور وانت والزهر متاعك وين باش يختف. يعني كيما تنجم تربح ديزانفيتاسيون الكازو، كيما تربح انفيتاسيون لإليسا، كيما تنجم تربح زادة ديديكاس ولا غنية. يعني عندك روح رياضية ولا؟
3: بيان سور،
0: اللي يجي منكم مبروك. اللي يجي معنا مبروك، ان شاء الله حظ موافق يا مدام انيسة. عندك صغار ولا؟
3: بيان سور
0: بيان سور. قداش؟
3: جنبي هاكا تسمع
0: فيا 17 ans بعدك. مرحبا، شو اسمها؟
3: اسمها رغد.
0: اسمك او سمعني؟
3: رغد.
0: رغد سي سا؟
3: رغد.
0: ربي يفضلنا، سلموا عليها برشا.
3: هاي
0: مدام انيسة، انت والزهر اليوم وين باش يهزك؟ اي اوني فا. أنا قاعد نتفرج معك راهو مدام انيسة نبيلي، باش نكتشف معاك. عندي ليست نتاع الكادوات قدامي، ما نعرف شنو الكادو اللي باش يجيك في الغوت لا شانس. باهي مدام انيسة، عندك روح رياضية؟
3: بيان سور.
0: هو راهو في الأصل ربحت معنا، معناها دعوة خير.
3: اي
0: مالوغوزمون، أعطيني الساعة دعوة الخير، أعطيني دعوة خير باهي، مش لي أنا اللي نسمعوا فينا.
3: يسمعوا فينا ان شاء الله كل الصحه الجيده وكل بخير، ان شاء الله تونس بخير. كاو ربي يوفقهم لكم.
0: ثم دعوه باهيه نتاع فلوس اللي راهي باهيه، نجم تزيد
3: الله يعطيهم حتى
0: يا ربي يرزقكم من حيث لا تعلمون. زدنا دعوات هذوما.
3: ايه ان شاء الله ربي يرزقهم من حيث لا يعلمون.
0: انيسه، ايش عندك تعمل غدو؟
3: انا برانسيب نخدم.
0: اون برانسيب وقتاش تكمل الخدمه؟
3: انا كوميرسيال ندور. عادي ما انت
0: وقتنا خدمة نمشي. ما ماكش مربوطة بوقت معين؟
3: لا ماكش مربوطة بوقت.
0: يعني العشرة متاع لي عادي تجيك خدمة يعني؟
3: ليه مش العشرة، سلون الكليونات.
0: سلون كليونات ما انا ماكسيموم توصل مع العشرة متاع لي.
3: انا نخدم ما انت كنبدا عندي نمشي ما نقلقش.
0: داكو به هو غدوه
3: دو بريفيرونس.
0: عفوا سلام، سالتك على 10 تاع الليل خاطر قلت اسكو كوميرسيال تخدموا بالليل ولا لا؟ زاد دونك
3: سي
0: كيسيون كاو او ميم طون. زاد غدوه 10 تاع الليل فما حفله اليسا في كارتاج.
3: واو، هذي امنيتي انا.
0: مالا مبروك عليك دو زانفيتاسيون غدوه في كارتاج ان شاء الله. مبروك عليك لي دو زانفيتاسيون، انت والبنوته يظهر لي ماشينا.
3: اي لو بنتي تحب اليسا برشا هي.
0: هو كان يطلب كليون غدوه العشره نتاع الليل. سامحني ماهوش موجود، غير مبرمج بالشبكه. يا لاله
3: احنا برنامجكم
0: عايشك. ميرسي بوكو، ان شاء الله مبروك.
3: محلى تونس،
0: عملي ديديكاس. مالا انت صرفت صرفت
3: عبيد والله العظيم، والله فرحتوني اليوم والله محليكم.
0: اعطيني ديديكاس شكون شكون سلم؟
3: بنتي ولادي ربي يفضلهم لي، ميزاني اللي خدموا معايا الكل، احبابي اصحابي، وانتم زاده ربي يوفقكم ان شاء الله من حسن الى احسن يا ربي.
0: عايشك غدوه دونك على بكري. يا لاله اسمعني، شوف نصيحه نقولها لك، نصيحه انا خدمت اكثر من اربع سنين في كارتاج ونعرف شو معناها. غدوه من المستحسن بكري تخرج مع 17
3: لوتوريزاسيون من عند عرفي،
0: وحتى 17 باش تلقى الصف راه باش تبدا فيها فاهمه وفي بالك. دونك شوف 17 من ننصحك تلبس بدري زاده، ما تلبسش حاجه تخليك واقفه برشا في الصف، فهمت؟ ما تنساش بيان سور الكوسانات وكذا نتاعكم, ومشي انت وبنتك كيفاش تمشيو لاليسا على بالك يرد بكم السيركيلاسيون, وبربي السادة المستمعين اللي يمشيو الكارتاج ديما للفستيفال قسموا اثنين, جماعه تجيب من لاك دو وين المول, وجماعه تكمل من ثنيه المرسى باش هكاك على الاقل على السيركيلاسيون تخف. مشيت باش تقابلوا بعد في الرونبوان الاخراني في كل الاحوال. المهم مدام انيسه مبروك عليك دوز انفيتاسيون. شكرا لك, يعطيك الصحه, تحيه كبيره لك كل مستمعينا في المنزه 5 6 7 8 9 1 2, كل انواع كل الالوان كل والارقام الكل كل عاده تشاركوا معنا بارتي من على الاثنين ان توكا على ال 23 513 الف. دونك نعاود نذكر سي علي الرحوي هما هو ربح لي انفيتاسيون تاع كازو يا اخي, قال واش خاصك نزل مدام من فاخت نهار الاثنين. دونك السيد المخرج وافق وقال اوكي, المخرج ميسيو نحكيو على ديجيتال باش نجمو نعاودو الروم الاخرى. دونك ربحنا لي انفيتاسيون نتاع امينه فاخت في كارتاج. دونك شقدو لكم دو انفيتاسيون نهار الاثنين نتاع كازو في بنزرت, اللي هي الانفيتاسيون اللي ربحوها تسام تاع لي دوبا تبدا ليميسيون تاعنا باش نربحوهم ديريكتومون نهار الاثنين. اول واحد باش يبعث ميساج نهار الاثنين, حسيت ثم جماعه تعمل ريفيت تظهر لي تسام تاع لي ان شاء الله على واتساب موزايك فام, نبعث لكم لي دو انفيتاسيون بار واتساب لحفله كازو في بنزرت. سينو سي صدر الدين ربح معنا 300 دينار, ومدام انيسه ربح معنا دو انفيتاسيون لحفله اليسا غدوه في مهرجان كارتاج. هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل. Hot Selection by Dali Ben Ahmed. دليل بن احمد اليوم اختار مجموعه نتاع هيب هوب امريكانيه اصلا من اتلانتا في جورجيا, اختاروا انهم يمشيوا للديرتي ساوث, جي فانك سول, نيو سول, روك, كرانك, ار ام بي وجاز وغيره من لي جون. هذوما الكل نحكيوا على مجموعه اسمها اوتكاست. اوتكاست اللي بدات الموسيقى من عام 1992, قادوا حتى 2006, من بعد عملوا بوز ورجعوا عام 2014. نحكيوا على مجموعه ناجحه باتم معنى الكلمه, هو الاختيار نتاعنا بالنسبه لليوم اوتكاست من عند دالي من احمد في اوت سيليكشن. مازال معاكم حتى للنصف اللي ساعتنا الثالثه, شكون فيها برشا موسيقى الكيتش, وبيان سور نحكيو

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أن الحكومة تعمل في إطار النصوص القانونية والترتيبية الجديدة على دراسة وضعية المتعاقدين في القطاع العام والوظيفة العمومية، بما يسمح بتعزيز الاستفادة من خبراتهم وتثمين كفاءاتهم، وذلك في ردها على أسئلة كتابية موجهة من أعضاء مجلس نواب الشعب. وقالت الوزارة في ردها: اقتضى حسن سير العمل بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية للبحث العلمي ودعم الموارد البشرية العامة بها، انتداب أعوان من حاملي شهادات جامعية وأعوان بمستويات تعليمية مختلفة للعمل بوحدات ومخابر البحث ومدارس الدكتوراه ووحدات الخدمات المشتركة للبحث ومشاريع التعاون الدولي في مجال البحث والتجديد بالاعتماد على عقود إزداء خدمات. وتم تكليف هذه الفئة الهامة من الموارد البشرية بالقيام بمهام تقنية وإدارية ولوجستية ضرورية لضمان سير مرفق البحث العلمي واستمرارية هياكل ومشاريع البحث. محضنة المشاريع الناشئة حمامات فالي هاب تنظم مساء أمس الخميس لقاء بمقرها وسط مدينة الحمامات بولاية نابل، جمع بين عدد من أبناء الجالية التونسية بالخارج من أصحاب الأعمال والخبراء والأساتذة الجامعيين وعدد من الباعثين الشبان، خاصة من أصحاب المؤسسة الناشئة أو الطامحين لبعث مؤسسة ناشئة، وحرصت خلاله على المساهمة في دعم الصلة بين الباعثين الشبان وأبناء تونس بالخارج. وأبرز مؤسس محضنة المشاريع الناشئة أن تنظيم اللقاء يتنزل في إطار تظاهرة شهر الجالية التونسية بالخارج التي تنظمها جمعية خريجين المدارس العليا بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، والتي تتواصل من 15 من جوليا إلى 15 من أوت الجاري، وتهدف بالخصوص من خلال الأنشطة المنجزة في إيطاليا إلى تدعيم العلاقة بالجالية التونسية بالخارج وتشجيعها على المساهمة في دفع ديناميكية المنظومة الاقتصادية ودفع الاستثمار والابتكار في تونس، خاصة وأن المحور الأبرز لدورة 2026 من هذه التظاهرة هو بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. القناة 13 الإسرائيلية تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذ هجوم جديد في سوريا طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تنفيذه، في تطور ربطته القناة بمساعة تركية متسارعة لتعزيز النفوذ في سوريا وبالتقارب المتنامي بين ترامب ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان. وحسب القناة، كثف أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة تحركاته لتعزيز النفوذ التركي في سوريا بموافقة الرئيس السوري أحمد الشرع وبدعم من الإدارة الأمريكية. وأضافت أن إسرائيل على خلفية هذه التحركات طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة إضافية في سوريا، غير أن ترامب أوقف العملية خلافا لما جرى في مناوسات سابقة. تكشف الطائرات المسيرة من طائرات MQ-9 ريبر الأمريكية عن جزء من المفارقات المحيطة بحرب إيران، فرغم كلفة تصنيعها العالية فإنها لم تحدث فارقا حاسما في الصراع المحموم من أجل السيطرة على ضفتي مضيق هرمز، حيث تحول الممر الملاحي إلى مصيدة لهذا السلاح بمسيرات إيرانية رخيصة. وفق تقرير حديث نشرته صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين مطلعين، خسر الجيش الأمريكي نحو 25% من طائراته المسيرة من هذا الطراز، والتي يمكن أن تصل تكلفة الواحدة منها إلى 50 مليون دولار. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مالك وعدان في هابي آور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني، موزايك اف ام، لو ميكس.

0: هذا الكيتش باي سليم الميكس اللي سمعتوه من اول ساعه الاخرانيه من هابي اور على مزيك كيف امتى ولا 11:27 دقيقه.
1: هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل.
0: ويكان باش يكون دافي برشا ان توكا. سبت واحد نحكي على درجه حراره باش تكون في حدود 36 درجه مئويه في تونس العاصمه. واكيد نشراتنا الاخباريه كل ساعتين تلقاو لمحه على حاله الطقس بالنسبه ليوم غدوه بعد غدوه. ان توكا المواعيد الاخباريه نتاعنا على راس كل ساعه على موزايك كافيه. بعد شويه الموعد يكون مع جينيراسيون اليوم باش نرجعوا بكم لسنوات ال 2000. شنو هي الموسيقى اللي كانت ضاربه؟ نحكيوا على الموسيقى نتاع الكلوبينغ بالاساس. باش نسمعوا بعد شويه تيستو من فامبيورن ومجموعة كبيرة من الارتيست اللي سنو فيكم شوية آخر في جينيراسيون على موزايك كفهم. قبل ذلك خليكم مع كيلفن هاريس وديسبلايز في How Deep Is Your Love على موزايك كفهم. هابي أور حتى نوصل

حاليا من عند شيرين محمد حماقي وصلنا حتى 11:34 دقيقة. موعد نحبه يوميا هو موعد جينيراسيون نحكيو فيه على الموسيقى. جينيراسيون. في جينيراسيون اليوم اخترنا نرجع بكم لسنوات الألفين نحكيو على الموسيقى نتاع الكلوبينغ وقتها. وبيان سور سما جونغ كان ظاهر برشا وقتها اسمه ترانس، ترانس ميوزيك. ابار ترانس عندنا بلاي ليست خارق العادة سنة فيكم اليوم. بعد شوية باش تسمعوا التيتر الأولاني اللي هو تيتر اسمه تشيلدرن، على باس تسجل عام 95 لكن التوندونس كانت في السنوات الألفين. عاود ضرب مرة أخرى تيتر هذايا من عند روبرت مايلز اسمه من ألبوم دريم لاند اسمه تشيلدرن. شوية تسمعوا زادة أرمين فان بيورن في In and Out of Love، تيتر خرج في أوت 2008 كولابوراسيون ما بين أرمين فان بيورن مع شيرون دين أديل. هذه بالنسبة للتيتر الثاني. أما التيتر اللي هو تطويت على موزايك كيف نحكيه على الباترون ممكن ديجيت اللي جينيراسيون اللي سبقتنا يعرفوا وش معناها تيستو. اي بان تيستو كان موجود في تونس في وقت من الأوقات وكان عمل كونسير لايف وقتها في الحمامات أفريل 2005 يخرج تيتر اسمه أداجيو فور سترينجز على موزايك كفام. لحداش وسبعة مازلنا معكم حتى نوصل للموسيقى نون ستوب جينيراسيون. اليوم نحكيو على جينيراسيون الألفينات. قوي شوية الراديو، لبس سانتور، ما تجيش برشا، أنا كمان انجوي ذا ميوزيك.

تيتر اسمه تشيلدرن من عند روبرت مايلز على موزايكا فام في جينيراسيون. اليوم اختار نرجع بكم لسنوات الالفين وايضا سنوات التسعينات. وشي ممكن الموسيقى اللي ممكن كي تخرج عام 95 تضرب بعد 10 سنين ما نستغربوهاش. هذا اللي صار مع الغنيه هذه غنيه تشيلدرن روبرت مايلز. ما زالت الموسيقى نون ستوب على موزايكا فام في جينيراسيون. باش نمشيو للتيتر اخر خرج في جوان 2006 26 جوان 2006. نحكيو على الارتيست اللي هو فيد لو غران. نحكيو على معنى او فيد لو غران اللي هو يعني دي جي هولندي برودكتور زادا ويعمل ريميكسي اون بلوس يعني ريميكسي موسيقى موجوده ديجا. وتيتر هذاك خرج عمل ضجه كبيره اش 24 يلعب في الكلوب الكل في العالم. شو اخر بتسمعوا زادا تيتر اخر من عند جورو جوش بروجكت انفينيتي 2008. خليكم توا مع بوت يور هاندز اب فور ديترويت على موزايك اف ام. فوالا كانتكم بروبوزيسيون 23 513 على واتس.

0: philosophy.
1: Infinity 2008 او 2008 من عند جورج جوش بروجكت وصلنا حتى الاخر هابي اور بالنسبه اليوم. ميرسي بوكو لتابعتونا, شكرا لكم على تفاعلكم تاعكم على واتساب موزايك فام 23513000. بعد شويه موعد اخبار نص الليل مع مراد الديدي. قبل ذلك خلينا نعمل ديديكاس, ديديكاس جي مع عند صديقنا طارق معنا المخرج بتاعنا على باج موزايك فام, يحب يهني خوه صديقه يوسف المسلمي. سلموا عليه برشا يوسف بعد ميلاده, ما نعرفش قد يعملها مرة اليوم, ما يعرفش ولا هنا صاحبه ما يعرفش قديش عمره, ما فما حتى اشكاليه. حاب يقول له هابي بيرثدي يا اقوى انجينير. دونك هابي بيرثدي للناس المولودين نهار 14 اوت ولا 15 اوت زاد عليه هو بعد نص الليل بشويه. تحيه كبيره لكل فريق موزايك فام معنا, زاد شيك معنا في الستاندار كملوا اخر تيتر بالنسبه للجينيراسيون. يجيكم من عند اكسويل, سيباشن انجروسو, ستيف انجلو, ليد باك لوك. نحكيوا على تيتر من البوم انت ذا وان, خرج نهار 10 ماي 2010. التيتر اللي عمل ضجه كبيره وتنجموا تتفرجوا في سوسيشن وايت وقتها في امستردام, وكانت تلعبت لايف مع سيباشن انجروسو اسمها Leave the world behind على موزايك FM قبل غدوة. اسمع الأخير.

0: Tunes. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. نظر مجلس وزاري مضيق انتظم الجمعة بقصر الحكومة بالخصبة بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية التكوينية، والتي شملت أساساً رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. كما تناولت تدخلات الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من اكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برامج السفارات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. الإعلان الجمعة عن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق أمر صادر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية عن رئاسة الجمهورية، والذي يضم التيجاني الجماطي، يوسف بن عثمان، شيراز الإسطنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيدة، محمد لهيب علاني، محمد سيف الله بن عبد الرزاق. وفق الأمر يعين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، فيما يدعى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم 17 أوت الجاري والموافق ليوم العلم وفق الأمر عدد 105 لسنة 2026. المرصد الوطني للطاقة والمناجم يفيد بارتفاع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهما يعكس وفق تقديره استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات. في أخبار العالم، في اليوم 59 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 168 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية تقول أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد أبدوا صدمتهم من سرعة تعافي إيران عسكريا بعد حرب عام 2026. من المقرر أن يستمر تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بالجزيرة الصقلية حتى بعد ظهر السبت بسبب الرماد الناجم على النشاط البركاني المستمر لبركان جبل إيتان، والذي أدى إلى إلغاء أو تغيير مسار مئات الرحلات الجوية خلال الأسبوع الماضي. وكالة رويترز تنقل عن 4 مصادر قولهم أنه تسنى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهينة أمريكية كان محتجزا لدى جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الغربي بإفريقيا، وذلك بمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.